زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les
2: lignes.

0: www.radiowerchter.com.
1: اسمعوا كل اغنياتي على ديوان اف ام. نوال الزغبي.

0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجيبس.
1: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
1: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

Djuan FM, sutkom.

0: Suivez le rythme Perba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
2: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

Yeah, man, come see me. You don't know, say, a

Diwana FM, Sutcom.

قلتيلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

0: الأصوات اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيين وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتاح يا رزاق يا عليم، يا ربي لا مانا لك.
1: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
4: مساء النور، أهلا وسهلا.
5: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
1: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
6: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم.
1: تحية لكم الناس كل من ما كنتوا تسمعوا فينا
7: وين ما كانوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
8: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
9: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
0: ديوان فم فلاش نيوز،
10: موجز السابعة صباحا. ديوان فم، صباح الخير. قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقضي الليلة الماضية بالاحتفاظ بصحفي بموقع الكاتبة محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم، ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات. كما أكد المصدر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، وأنه بعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة. وبدورها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء أمس من أمام مقر إذاعة خاصة، حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في جرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة. وحسب المعطيات التي توصلت إليها النقابة من الطاقم القانوني، فأنه تم فتح بحث تحقيقي بشأن محمد اليوسفي بناء على منشورات فيسبوكية، حيث تم بحثه حول عمله الصحفي وطبيعة الخط التحريري في مؤسسة الكتيبة، وذلك على أثر ما وصفتها بحملة تشويه وتحريض استهدفت اليوسفي على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقابة الصحفيين تطالب في بيان بالإطلاق الفوري لصراح محمد اليوسفي ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير، معربة عن رفضها القاطع تحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم حسب ما جاء في نص البيان. ونقابة الصحفيين تطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقاف اليوسفي وفي ملابسات الحملات التي سبقته، مشددة على أنها ستواصل متابعة قضية محمد اليوسفي بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة دفاعا عنه وعن حق كل صحفي تونسي في ممارسة مهنته بحرية وأمان واستقلالية. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بزغوان توصي في إطار الاستعداد للعودة المدرسية بتعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية من خلال تكثيف المعاينات الميدانية بمحيطها وتعزيز التشوير المروري وممرات المترجلين ومعالجة النقاط التي تمثل خطورة على التلاميذ ومستعمل الطريق، إلى جانب تعزيز المراقبة المرورية خاصة خلال أوقات الدخول والخروج. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 26 و2000 بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع التهيئة ومعالجة الهواء تناهز 600,000 دينار. والمستشفى الجامعي سهلول يوضح في بلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. وفي شأن دولي، ارتفاع عدد ضحايا غارات الاحتلال التي استهدفت مساء أمس مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه إلى 5 شهداء و24 مصابا وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، محذرا من أن واشنطن قد تضرب قريبا جدا موقعا يقع بالقرب من منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
4: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
11: 9.2

0: نص النهار
1: صباح الخير صباح النور على تونس الكل. مرحبا بكم, هذه ديوان فيم وهذه ويكند على الكيف اللي باش نرافقوكم فيها من 7 لنص نهار كما كل سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه في ديوان فيم. نرحب بكم فريق كامل باش يتواصل معاكم اليوم حتى لنص نهار. فاروق السويسي في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي, ومعكم جيهان سليني في الميكرو برينسيبال. فقراتنا اليوم كالعاده باش نعملوا طلع على الطقس, باش نعملوا طلع على الاخبار, وباش نكونوا في مواكبه زاد الأهم استعدادات العودة المدرسية. بيانتو صغيرات يرجعوا يقرأوا, فما فيهم زاد شكون اللي رجعوا يقرأوا, دونك باش نواكبوا معاكم مختلف الاستعدادات. اقعدوا معنا ما تبعدوش, عنا لكم برشا موزيكا وبرشا ضيوف ما تبعدوش. انا باش نقترح عليكم فيروز, على خاطر ما يجيش نبداو الصباح بلاش فيروز. كنتوا تسمعوا في نبيها كراولي وفي الهدي جويني, ومعاهم زاد سمعتوا برشا موزيكا. المقترح توا يجي من عند فيروز, حبيتك تنسيت النوم, رجعين بعد شوية ما تبعدوش.

0: ديوان خان صوتكم ببليسيتي.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
2: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
1: وتمدد بالخير لي ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف معكم حتى النص نهار كما كل سبت وحد على ديوان فام. توجه وقيت نعملوا طلع على حالة الطقس في لبوان ميتيو.
0: ميتيو
1: بالنسبة لليوم السبت 5 سبتمبر، فإنه الطقس بش يكون مغيم جزئيا بالمناطق الساحلية وقليل السحب ببقية الجهات. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. بالنسبة للبحر فبش يكون قليل الاضطراب والحرارة في استقرار، وتتراوح الدرجة القصوى ما بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. نوسعوا بالنا كان فما سخانة ولا حاجة اليوم، ونختاروا زادة بروغرام مزيان برشا للويكاند. يلفو بروفيتي من آخر أيامات الصلاعة. دونك هذه لبوان ميتيو لليوم السبت 5 سبتمبر. راجعين بعد شوية نعملوا طلع على الأخبار. ملحم بركات حبيتك وبحبك هي الأغنية اللي بشرفقنا حتى البعد شوية.

0: صباح الخير، هذه رسالتنا لكم بالموسيقى، واحنا مكملين معاكم في ويكند على الكيف على الديوان فام من 7 حتى النص النهار. توا 7:57 دقيقه نعملوا طله صغيره على بعض الاخبار الوطنيه في ريفيو اكسبريس.
1: ريفيو اكسبريس
0: في ريفيو اكسبريس نعملوا طلة على الأخبار الوطنية. واستعدادا للعودة المدرسية، وزارة التربية أكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. هذا اللي كان أشاد به المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية نيس الكوكي البارح الجمعة، وقال بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 تجاوزت 672 مليون دينار، وهكا تكون سجلت زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالعام اللي فات. كما أوضح زيد الكوكي خلال موكب تم خلاله توزيع التجهيزات المدرسية والأثاث على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أنه الاستثمارات هذه توزعت بالخصوص ما بين إحداث مؤسسات تربوية جديدة وتوسيعة المؤسسات القائمة واقتناء الأجهزة أو التجهيزات الضرورية. نهزكم زادة للكيف، وفي علاقة بالعودة المدرسية، زيارات تفقدية للوقوف على جاهزية المؤسسات التربوية بولاية الكيف، وين أدى والي الكيف نهار الخميس زيارة تفقدية ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية في معتمدية الكيف الغربية في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للاستعدادات للعودة المدرسية، وكذلك للحرص على توفير أفضل الظروف والاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري ومتابعة تنفيذ برامج صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية. نمشيوا لبلاغ خرج من عند وزارة التعليم العالي، نتائج دورة إعادة التوجيه الجامعي لحاملي شهادة البكالوريا متاع 2026 منشورة بداية من نهار الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي. هذا اللي أعلنت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 أنهم يطلعوا على النتائج بداية من البارح الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي. وذكرت الوزارة زادة في بلاغها بأنه يتعين على اللي تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وهذا باش يكون بداية من الجمعة 4 سبتمبر 2026، العشرة متاع الليل حتى الغدوة لحد 6 سبتمبر 2026، كيف للعشرة متاع الليل عبر الرابط متاع الموقع. باش نمشيو نحكيو شوية كورة على خاطر اليوم فما ماتش، وكي نقولوا فما ماتش فإنه فما زادة بلاغ لوزارة الداخلية اللي أعلنت أنها قررت اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة مقابلة الدوري التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم موسم 2026-2027، واللي باش تدور اليوم 5 سبتمبر مع 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس ما بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري أصدرته نهار الجمعة أنه فتح أبواب الملعب يكون مع 4 متاع العشية، في إشارة إلى أنه يستحسن القدوم في أوقات مبكرة، وأضافت أنه زادة يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة 4 حتى للعشرة متاع الليل، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للإشتراكات أو لتذاكر الدخول. نكملوا مع منشور رئاسة الحكومة في علاقة بالتهديدات السيبرنية. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري منشور يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمانا زادة لاستمرارية إسداء الخدمات هذه للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع، وين تضمن منشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية وأيضا التراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية. هذه فكرة على بعض الأخبار الوطنية اللي توصلنا تقريبا الموعد الأخبار متاع 8 متاع الصباح، احنا راجعين جست بعد الأخبار توا 8 بالضبط على ديوان فام، ما تبعدوش راجعين ومكملين معاكم حتى النص النهار.
1: Publicité.
2: بريف الخلاعه فات والقرايه رجعت وانا كي ايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف هكا الغونتري ولا بلاش. اريد طور عالمك.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز الثامنة صباحا. ديوان افام صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير بنسق مرتفع جدا يشمل مختلف الجوانب اللوجستية والبنيوية، معلنا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها أمام التلاميذ مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها مركب الرياضي والتربوي في القيروان ومدرستان للفرصة الثانية في كل من باجوانبل. والوزير يعلن أحداث وتوسعة ما لا يقل عن 300 فضاء جديد شملت قاعات التدريس وقاعات الاختصاص والفضاءات التحضيرية، بالإضافة إلى تنفيذ نحو 1200 تدخل لتهيئة المدارس وإعادة بناء أسوار تم هدوها ضمن البرنامج الخصوصي.
5: احنا لبعد ايام قليله من انطلاق سنه دراسيه جديده، الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنيه التحتيه. عندنا 23 مؤسسه تربويه جديده بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينه القيروان، وسنين مدارس الفرصه الثانيه، واحده في مدينه باجة واحده في مدينه نابل. 23 مؤسسه تربويه سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر باذن الله. ايضا عندنا عديد القاعات التدريس وقاعات الاختصاصات اللي تم توسعتها وتم اعدادها ولتم احداثها ما يقارب 300 على الاقل فضاء جديد، ايضا فضاءات التحضير الجديده. ايضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئه المدارس وفي مستوى بناء الاسوار التي تم هدمها في اطار برنامج الخصوصي، فيها ما تم اعاده بنائه، فيها ما هو بصدد اعاده البناء، وفيها ما سينطلق خلال بدايه السنه الدراسيه.
4: وفي سياق متصل، مدير عام البناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و2027 و2000 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وزير الداخلية خالد النوري يسدي تعليماته إلى كافة الهياكل التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية بالبقاء في حالة استعداد ويقظة مستمرة والعمل على تحيين خطط التدخل والنجدة وضمان الجاهزية المتواصلة بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من تداعيات المخاطر الطبيعية خلال الفترة القادمة. ووفق بلاغ للحماية المدنية، فقد تم خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية بمجابهة هذه التقلبات المحتملة من الناحية البشرية واللوجستية وآليات تعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية وتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي مربط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عام سجنا من أجل ترويج المخدرات، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يوضح أنه تم الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال على إثر ضبطهما بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرامات كوكايين و4 كيلوغرامات من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394 ألف دينار. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر أمس بطاقتي داعم بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما أفاد بمساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى الجاسمي. والجسمي واضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بتاريخ 27 من أوت الماضي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وضرب النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك إثر بلوغ العلم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بحالة احتراق بجبل برغو. وفي الشأن الدولي وكالة فارس الإيرانية للأنباء تفيد بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة خارك بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية قولها أن ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك تعرضت لهجوم بصاروخ أمريكي. وزير الدفاع البوليفي إرنستو خوستينيانو يؤكد مقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة العشرات بالإضافة إلى فقدان 14 آخرين في انفجار وقع أمس في ثكنة عسكرية تستخدم لتخزين مواد نارية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل المشوار الآن في فلاش سبور.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 9.1 ديوانا فان فلاش سبور.
1: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمسابقات الافريقية نحكيو على كأس الكونفدرالية وايضا رابطة الابطال. خلينا نبداو من كأس الكونفدرالية الافريقية لليوم. النادي الاصفاقسي يستهل مغامرته الافريقية بملاقاة شوتينغ ستارز النيجيري ماتش انطلاقا من الاربعاء متاع العشية في نيجيريا مباراة في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول من كأس الكونفدرالية الافريقية بالنسبة للنادي الرياضي الاصفاقسي. النادي الافريقي غدوة يدخل المسابقة الافريقية لكن رابطة الابطال غدوة 27 النادي الافريقي يستضيف جولي بالبالي في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول من مسابقة رابطة الابطال ماتش بشي تلعب في ملعب حمادي العقربي برادس. ديما مواصلين مع مسابقات الافريقية والترجي الجرجيسي استهل البارح مغامرته وعودته لكأس الكاف بعد 20 عام من الغياب بانتصار 3-1 على نادي ديامبيرز السنغالي في ذهاب الدور التمهيدي الاول لكأس الاتحاد الافريقي. فريق السنغالي كان بادر بالتسجيل في دقيقة 13 ثم عدل الترجي الجرجيسي خليل القصاب في دقيقة 35 وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني في دقيقة 56 من ضربة الجزاء قبل ما يسجل سامبا ضيوف الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة. تذكر ماتش الإياب باش يتلعب نهار السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. نمشي نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم زوز مقابلات لحساب الجولة الثالثة 4:30 متاع العشية. نادي المزارتي يستضيف الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر وفي نفس التوقيت في الطيب المهيري في صفاقس تقدم سقيط الدير يواجه نادي حمام لنف. نمشي ونحكيو على الميركاتو ونحكيو خاصة على النادي الرياضي الاصفاقسي اللي بدوره وصل لاتفاق مع النادي الوحدة الإماراتي بخصوص استعارة اللاعب لؤي التراي CSS أمضى الاتفاقية من الطرف متاعه في انتظار توقيع الفريق الإماراتي في قادم الساعات. منتظر أنه لؤي التراي ينتقل إلى CSS لمدة موسم على سبيل الإعارة دون إدراج بند حقية الشراء أو إلزامية الشراء في العقد وهكا بشحل متوسط الميدان الدولي لتونسي في بالنسبة للؤي الترايعي في قادم الساعات لإتمام الإجراءات. وبخصوص الانضمام تاعه لنادي صفاقس منتظر يحل غدوة في صفاقس. نذكر لؤي الترايعي 21 عام سبق له أنه لعب في الاتحاد المنستيري وينتمي أيضا للمنتخب الوطني التونسي. الهيئة المدير النجم المتلوي اتفقت بصفة رسمية مع المعد البدني أشرف بن سمير. بن سمير باش يباشر العمل متاعه انطلاقا أو باشر البارح العمل متاعه مع الفريق خلفا لصلاح الدين خليل اللي انسحب من مهامه بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. الأولمبيا البيجي أتم إجراءاتها للتعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي البنيني إبراهيم أندريس البالغ من العمر 26 عام لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي. نذكر الأولمبيا البيجي تمكن من تأهيل كل المنتدبين الجدد قبل مباراة اليوم أمام السيابي بخصوص البطولة. نذكر ماتش اليوم كما قلت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. الختام بأبرز مقابلات اليوم في البطولات الأوروبية، عديد المباريات نعطيكم أبرزها. في البريمير ليج في إنجلترا أبرز المواجهات، مانشستر سيتي يواجه كوفنتري الثلاثة متاع العشية، في نفس التوقيت نوتينغهام فورست يواجه توتنهام، والخمسة ونص هول سيتي يواجه أستون فيلا. أيضا نمشيوا للبوندسليغا، في ألمانيا دورتموند أمام هوفنهايم الماضي ساعتين ونص، والبايرن يحل ضيف على شالكة ماتش انطلاقا من الخمسة ونص متاع العشية. في الليغان في فرنسا نيس يواجه لومون 8 غير ربع متاع الليل، ومنتصر الطالبي مع لوريون يحل ضيف على لونس ماتش انطلاقا من الأربعة وربع متاع العشية. في الليغا في إسبانيا أتلتيكو بلباو أتلتيكو مدريد 3 وربع، الخمسة ونص راي فايكانو راسينغ سانتاندير، والثمانية متاع الليل فيا ريال يواجه ديبورتيفو لا كورونيا. وأيضا بالنسبة كما قلنا لأبرز البطولات، كانت هذه أبرز المباريات والمقابلات اللي تتمجموا وتتفرجوا فيها بالنسبة لليوم. فلاسبور قدموا لكم هني إبراهيمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا دونفام.نت. بعد شوية ترجلكم جيهان السليني في برنامج ويكاند عالكيفة.

هل عندك شك؟

0: راديو أنا فاهم. على ديو أنا فاهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديو أنا فاهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديو أنا فاهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديو أنا فاهم صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف 8:23. هذه ديوان فيم. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف لي فريكونس نتاعنا. نسلم برشا على الناس اللي التحقوا بينا على الشين يوتيوب. صباح الخير معز، يامن، نور الدين، عبد الله. مرحبا بالناس الكل، شكرا لكم على تعليقاتكم، شكرا لكم اللي مونسين وترافقونا حتى النص نهار. احنا زيد نتمنى نكونوا مونسينكم بكل المقترحات نتاعنا، بالاخبار، بالموسيقى، وايضا المواكبات والتدخلات. نمشي ونعمل طلع على أخبار العالم في غوفي إكسبريس النسخة الانترناسيونال. غوفي إكسبريس في أخبار العالم. البداية باش تكون من الحرب بين واشنطن وطهران، وترامب يلوح بقصف جبل الفأس في اليوم 80 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وبعد 189 يوم من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية على وقع تهديدات أمريكية جديدة وعقوبات على مؤسسة مالية تركية مقابل دعوات أوروبية لخفض التصعيد. دونالد ترامب يهدد بضرب موقع جبل الفأس ويقول أنه فما بدائل كثيرة لمضيق هرمز، في إشارة إلى مرور شاحنات محملة بالنفط عبر سوريا وإلى إنشاء عدد كبير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. وكذلك نحكي على عقوبات أمريكية على مصرف تركي، وين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوب التركي للاشتباه في وجود صلات له بالحرس الثوري الإيراني، ولكن المصرف كان في الاتهامات الموجهة له. من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد، وين قال الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركائه في مجموعة السبع من أجل ممارسة الضغط على إيران والمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. من الجانب الإيراني، بسكيشيان يقول أنه الوحدة ستحبط مخططات العدو. هذا الكلام اللي يقوله الرئيس الإيراني، يقول أنه العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، ويؤكد أنه الإيرانيين سيحبطون عبر الوحدة ما وصفها بمؤامرات الجانب الأمريكي. نحكي وزيدة على تحقيق في البنتاغون وإخضاع ضباط لاختبار كشف الكذب بسبب تسريبات الحرب. هذا اللي أفادت به صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين مطلعين بأنه محققي الحكومة الأمريكية اتخذوا إجراء غير معتاد، وهذا كان بإخضاع نحو 50 ضابط وموظف مدني في هيئة الأركان المشتركة لاختبارات كشف الكذب، وهذا كان على خلفية تسريب معلومات سرية للإعلام. ركزت الاستجوابات اللي تم إجراءها في شهر أوت على تقصي تسريب معطيات تتعلق بتراجع مخزونات الذخائر الحيوية للجيش الأمريكي، لسيما الصواريخ بعيدة المدى ومضادات الباتريوت، بسبب تداعيات الحرب ضد إيران والعمليات الممتدة في الشرق الأوسط. ونذكروا أن هيئة الأركان تضم بين 1500 و2000 مسؤول وضابط. نحكي وزادة على الشرق الأوسط. شهداء وأكثر من 20 جريح في ضربات إسرائيلية على لبنان. استشهدوا 3 أشخاص وتمت إصابة 23 شخص على الأقل في ضربات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي البارح الجمعة 4 سبتمبر على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. وحسب نفس المصدر فإنه الضربات هذه استهدفت 5 بلدات في سور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرق البلاد. بالنسبة للأمم المتحدة فإنها تعبر عن بعض المخاوف من تسجيل جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وين في الضفة الغربية. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة سامية لحقوق الإنسان إسرائيل البارح الجمعة بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية في 2025، في إشارة إلى أنه هذا يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وخلصت المفوضية في تقرير جديد أنه قوات الأمن الإسرائيلية هجرت قسرا في إطار عملية الجدار الحديدي كل السكان في 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية ما بين جانفي وفيفري 2025، وتواصل منع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي وفق ما قالته الأمم المتحدة في بيان لها. تقريرها يشير إلى أنه مخيمات جنين، طول كرم، نور شمس، ويجي فيه زادة أنه التهجير واسع النطاق وطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وهي النقل القسري للاجئين. بالنسبة للشرق الأوسط، باقي في الشرق الأوسط، فإنه نحكيه على أنه بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان الصهيوني اللي هو نعرفه أنه هو يميني متطرف، نحكيه على أيتمار بن غفير نهار الخميس 3 سبتمبر طرح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج، وهذا يجي بعد قوله بأنه لدى إسرائيل خطط جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع ولكنها تنتظر أنه تحدد الولايات

0: 47 مدرسة اعتبارا من نهار الاثنين وحتى نهاية الأسبوع المقبل على الأقل. قد يتم تمديد المدة هذه. وقالت السلطات الماليزية في إدارة الكوارث أن عملية تلقيح السحب لتحفيز هطول الأمطار في المنطقة سيمتد حتى لنهار الاثنين على الأقل، كما قال مكتب رئيس الوزراء في بيان أنه تمت موافقة الملك على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء منطقة سريان في سراواك، بعد ما بلغ الضباب الدخاني هذايا مستويات من تلوث الهواء اللي تشكل خطر على الصحة والسلامة العامة. كانت هذه جولتنا في الأخبار العالمية في ريفيو إكسبرس. احنا مازلنا مكملين معاكم مختلف الفقرات متاعنا. ميرسي اللي تابعونا على مختلف الفريكونس متاع ديوان فام والا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالاخص على الشانيل يوتيوب. ومرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا وتبعثنا في التعليقات ويبعثونا في السلام. احنا مكملين معاكم حتى النص النهار. شويه اخرى يجيو بحذنا ضيوفنا واحنا باش نحكيوا على عديد النقاط بالاساس اللي تهم العوده المدرسيه والاستعداد لها من مختلف الجوانب. باش نخليكم مع الموسيقى ورجع بعد شوية. Publicité.
1: بريف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف حتى النص نهار على الديوان فيه. احنا بعد ما تأمننا نطلع على حالة الطقس على الأخبار الوطنية والعالمية ذولي جاي وقيت نعملوا هكا فقرة ثقافية باش نقترح عليكم شوية ثقافة في بورتري.
0: بورتري
1: في بورتري اليوم باش نحكي لكم على مخرج سينمائي متميز ومختلف. نحكيه على توني غاتليف، مخرج وكاتب سيناريو، ملحن زاده ومنتج فرنسي بارز من اصول جزائريه، تعرف عالميا بالشغف الكبير نتاعو بالثقافه الغجريه وقضايا المهمشين في الشاشه الكبيره. اسمه الاصلي وين تولد؟ اسمه الاصلي ميشيل بوعلام الدهماني، تولد نهار 10 سبتمبر 1948 في الجي العاصمه الجزائريه جزائرية، وينحدر من خلفية ثقافية مركبة وينلقاو أنه والده كان من أصل أمازيغي إقبيلي وأمه كانت أندلسية غجرية. ما غادي نفهمه التأثير الغجري اللي نلقاوه في أفلامه سينما الغجر والمهمشين اللي كرسلها غاتليف جزء هام من مسيرته للاحتفاء بثقافة الغجر، وتميزت أفلامه برصد حياة الرحال هذوما كغجر والحدود اللي تذوب فيها الطبقات الاجتماعية واللي نادرا ما نلقاوها في السينما التقليدية. علاش نحكيه على توني غاتليف؟ على خاطره غادرنا نهار 2 سبتمبر ليامة هذه نهار الأربعاء. توفى المخرج السينمائي الفرنسي اللي أخرج عديد الأفلام، أكثر من 25 فيلم طويل حسب معناه على طول المسيرة متاعه، من أشهرها فيلم إكزيل اللي خرج عام 2004 واللي خذى عديد الجوائز، خذى عليه أفضل إخراج في مهرجان كان السينمائي الدولي. فيلم زادة غاجوديلو اللي يعني الغريب المجنون اللي خرج عام 97 وهو واحد من أشهر الأفلام متاعه اللي حقت نجاح جماهيري ونقدي واسع، وعنده زادة عديد الأفلام الأخرى كما لاتشو دروم عام 93، فيلم فينجو عام 2000، وأيضا كان آخر أفلامه الطويلة فيلم أنج اللي صدر عام 2025. الوفاة متاعه توفى نهار الأربعاء 2 سبتمبر 2026 في أغل في جنوب فرنسا. الظروف اللي نعرفوها هو أنه تسبب له أنه عارض صحي طارئ هو اللي تسبب في الوفاة، في حين أنه هو كان يخدم على البروجي متاع الفيلم التاريخي متاعه اللي يحمل اسم أوراتوريو، وتوفى عن عمر 77 عام. القصة متاع تغيير اسمه من ميشيل بوعلام الدهماني إلى توني غاتليف، هذا كان في عمر 12 سنة وقت اللي توقف في واحدة من نقاط التفتيش الشرطية متاع الشرطة في خضم حرب الاستقلال الجزائرية، فبدل اسمه تجنبا للترحيل القسري واقتبس اسم غاتليف من منتزه مشهور في الجزائر هو حديقة غاتليف. تحصل على العديد من الجوائز، خذا جائزة أفضل إخراج بري دو لا ميزون سين في كان عام 2004 عن فيلم إكزي، تحصل زادة على جائزة السيزار لأفضل موسيقى تصويرية مرتين، مرة في فيلم غاجوديلو عام 99 والثانية عن فيلم فينجو في 2001. وإنتاجه الأخير هو كان يخدم عمناول على فيلم أنج اللي تعرض عام 2025. كيفاش هرب متزاير؟ هرب متخبي في سفينة، سرق طعام يعني سرق ماكلة باش ينجم يعيش، ودخل حتى للحجز متاع الأحداث اللي هو الإصلاحية اللي وصل لفرنسا، عاش حياة تشرد قاسية، خدم يغسل في المعون في بعض المطاعم من أجل أنه يتحصل على تذكرة سينما مجانية، وكان زادة مغروم بالمسرح بالأفلام. وكان من الحاجات اللي تميزه في السينما متاعه أنه يبدأ يخدم على الفيلم من غير ما يكون السيناريو كامل، كان يبدأ الفيلم وفي الأثناء يكمل يكتبه. يختار زادة ممثلين ما همش ياسر معروفين، نجم يختار وجوه من الشارع من القهاوي من بلايس عمومية ويختارهم ويرافيهم حاجة اللي تنجم تهزهم للشاشة الكبرى. سينما توني غاتليف سينما مميزة، حطت برشا التركيز على معاني كما الحرية كما الخصوصية متاع الثقافات الغجرية، دونك حط عليهم المجهر وعرفنا بيهم. وين نحب نقترح عليكم موسيقى ياسر بنينة من فيلم فينجو اللي هي الثنائية تجمع ما بين زوز فنانين كبار ما بين عازف الجيتار الشاعر الإسباني توماتيتو والشيخ أحمد التوني. الفيوزيون مزيانة برشا ما بين الموسيقى الغجرية بالجيتار وما بين الإنشاد الصوفي الصعيدي المصري. باش نخليكم مع الموسيقى هذه ونرجع بعد أخبار التسعة. مرحبا بكم.

0: Publicité.
1: Bref, le chlea a fait ou le chlea a rajat. Ou en a qu'à étudiant, le kit Aqua Promo Fiberbox Aqua Zoom. Et 50 mégas, Zoom 30 mégas, et petit dé en 55 dinars ou 900 fiches charra kahao. Bref, haka le rentrée ou à la blèche. Ouridou, tawur halmek.
2: Diwan FM, Flash News.
3: موجز التاسعة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن عملية التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالتلاميذ تتقدم بنسق جيد، مشيرا إلى أن 81% من التلاميذ أتموا عملية التسجيل إلى حدود مساء الخميس الماضي. والوزير يقول إن الصعوبات التي رافقت انطلاق المنصة الرقمية قد تم تجاوزها، داعيا الأولياء إلى مواصلة اعتمادها لإتمام إجراءات تسجيل أبنائهم.
4: في المنصة أؤكد لذلك بالأرقام وبالأحصائيات أنه مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة. ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة، ككل تطبيقة جديدة في البداية، حتى في أشخاصنا عندما نتعامل مع تطبيقة جديدة نتعثر في البداية، نجد بعض الصعوبات، ولكن فرقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا.
3: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة توجيه الجامعي من حاملي شهادة البكالوريا الاطلاع على نتائج حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.in. والوزارة تشدد على أن المتحصلين على إعادة توجيه يتعين عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية وتوجيه المتحصل عليه في إعادة توجيه، مبينة أنه في صورة عدم تأكيد تسند الشعبة للمترشح التي تحصل عليها في دورة إعادة توجيه. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 من نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وتتوزع الخطط المفتوحة بين 433 طبيبا اختصاصيا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. عضو المجلس المحلي بعمادة السلامة التابعة لمعتمدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد عيسى سليماني يؤكد أن العمل جار على تنفيذ مشروع إعادة تهيئة شاملة للمنطقة السقوية بالمنطقة بتمويل ألماني تبلغ قيمته 2.5 مليون دينار. وسليماني يشير إلى أن المشروع بلغ مرحلته الأخيرة والمتمثلة في تعبيد الطرقات داخل المنطقة السقوية على مسافة تمتد لنحو 2 كيلومترين، حيث يواصل المقاول المكلف تنفيذ الأشغال المتبقية.
5: المشروع هذا هو إعادة تهيئة شاملة للمنطقة السقوية بولاية سليمان. المشروع هذا هو تمويل ألماني، مشروع كلفته 2.5 مليون دينار، وتشمل الصيانة الشبكة الكهربائية، شبكة الأنابيب كلها في المنطقة السقوية، بتعويض العدادات القديمة بعدادات جديدة، تعويض شبكة الأنابيب، تعويض الشبكة الكهربائية، كيف بناء خزان جديد سعة متاعه تقريبا 3 مرات سعة الخزان القديم. ودول المشروع في مرحلته الأخيرة وهي تعبيد المنطقة السقوية. التعبيد يشمل تقريبا 2 كيلومتر وسط المنطقة السقوية، والمقاول الآن بصدد الأشغال.
3: وفي الشأن الدولي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتهم الكيان المحتل بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية عام 25 و2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. ومن جهتها، حركة المقاومة الإسلامية حماس تدعو الدول العربية والإسلامية إلى مواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران صهيونيان هذا الأسبوع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع جيهان السليني في ويكند على كيف.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
4: ويكند على كيف 9:18 دقيقة على الديوان FM. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف لي فريكونس نتاعنا. معاكم فريق العادة، فاروق السويسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، واجه سليني في الميكرو برينسيبال، رافقوكم حتى النص نهار بمختلف الفقرات نتاعنا. بعد شوية عندي لكم مفاجأة موسيقية، مازلت كي هبطت على اليوتيوب تنقلكم بعد نتاع شكون، ولكن توا خلينا نمشيو السوسة باش نحكيو على رياضة مميزة ولكنها مش منتشرة برشا عند الناس. اللي باش يهزنا ليها هو سي خالد البكوش، المندوب الجهوي للشباب والرياضه والتربيه البدنيه بسوسة. اهلا وسهلا بك سي خالد، نورتنا.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكافه العاملين ومستمعي اذاعه ديوان FM.
4: يعيشك سي خالد، مرحبا بك، احنا معاك باش نواكبوا تظاهره تصير اليوم في شط بوجعفر في سوسة. بديتو يظهر لي 7 متاع الصباح ونحكيو على تظاهره رياضيه اسمها المشي في الماء الدواء. نحكيو على رياضه المشي في الماء، وهذاك علاش انت معنا سي خالد باش ناخذوا اكثر فكره على النشاط والبرنامج اليوم. شنو عندنا في البرنامج سي خالد؟
5: شكرا لكم على مواكبتكم لهذه التظاهره. المشي في الماء الدواء هي تظاهره رياضية تحسيسية في تندرج يعني في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الإدارية المتعلقة بوضع خطة عمل حول مكافحة التبغ في تونس بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس. هي الأهداف تاعها مبادرة الحكم الحضارية من أجل الصحة والرفاه وكذلك مكافحة التبغ كما قلت. والأهداف يعني السامية الأخرى هي تعزيز ممارسة النشاط البدني والرياضي ونشر الثقافة ذي وتحسيس الدورة في الحماية من الأمراض الغير سارية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. كيف معناها زادة تعزيز الوعي عند التونسيين يعني أهمية الفضاءات العمومية أن تكون خالية من التبغ، و وكذلك حق المواطن التونسي بالعيش في محيط سليم معناه يكون سان. لدرجة المبادرة هذه من وزارة الشباب والرياضة، المركز الوطني للرياضة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة التربية بسوسة، وبالتعاون بالطبيعة مع الإدارة الجهوية للصحة وكل الأطراف عملنا لا مارس أكواتيك ولا لا ووتر وركينج، المشي في الماء دواء. باش تكون ثم العديد من الورشات التطبيقيه وممارسه جماعيه لرياضه المشي في الماء كما قلت هذا في اللي يبدا في الماء، وكذلك شويه تحسيس ورشات تحسيسيه مسابقات تنشيطيه حول يعني الصحه والرياضه تكون هذه في الشط مفتوحه للعموم. هذه التظاهرة وتبارك الله شفت توا حاليا باش انطلقوا توا حاليا باش انطلقوا نعطيوا إشارة الانطلاق وباش يكون يعني تقريبا ثم عنا قرابة 1200 وننتظروا التحاق بعض المواطنين من الفرادة.
4: 1200 مشارك؟
5: نعم
4: 1200 مشارك اليوم؟
5: 1200 مشارك،
4: حاجة باهية برشا.
5: من 6 ل 18 ومن 18 ل 55 ومن 55 ل واكثر. يعني تبارك الله تشوف الالوان تشوف العباد شيء خارق العادة.
4: سي خالد هي نجم نقولوا انها تظاهره رياضيه صحيه بما انها تصير ما بين وزاره الرياضه وشباب الرياضه ومنظمه الصحه العالميه، لكن لو تحكينا أكثر على الرياضة هذه، خطر الناس ما تعرفش أنه المشي في الماء هو رياضة.
5: المشي في الماء رياضة ودواء كما يبين الشعار خاطر فيه العديد من الفوائد تكون معناها باهي بور لي زارتيكولاسيون بور لي لا سيركولاسيون سانغ معناها باهي معناها للوزن وما تخليش معناها بانك تمشي في البيت لما 40% تقريبا من الوزن ينقص دونك تساهم حتى اذا كان لي زارتيكولاسيون والبدن يبدا رديد في الماء تساعدك انك تقوم بحركات وانه معناها اسهل وبينيفيك تري بينيفيك معناها كيما قلت لك سي فور لاشتهر
4: سي خالد احكي لي اكثر على انتشار الرياضه هذه فما مجموعات مختصه في المشي في الماء قاعدين يتنظموا الا ليه شنو نعرفوا عليها كطريقه تنظم معناها لانه فما مجموعات اللي يخرجوا يمشيوا يعملوا انشطه من النوع هذا في علاقه بالمشي في علاقه بالمشي في الماء
5: هو ثم توائح هي ما ثماش فيدراسيون هي تنضوي تحت جبهة التريتلون معناها وإن شاء الله ثم مجموعات وثم جمعيات قاعدة تتكون وثم مجموعات ديجا تنشط معناها تنشط في سواء في بنزر في نابل في المرسى في المادية المسير خصوصا عندنا مستثمرين كذلك عندهم كايت شارج معناها عاملين استثمار في الجانب هذا معناها يعملوا الكوتشينج في المارش اكواتيك وبشوية بشوية رأوا وقت اللي يتغرموا العباد ويكثر الممارسين لهذا النشاط بطبيعته اللي برشا الجمعيات واللي ونجموا بتاتر نعملوا فيدراسيون ولا نعملوا هيكل رياضي يجمعهم الكل أنا مبدئيا فماش هيكل رياضي لكن هما يوصلوا بطريقة منظمة كما قلت لك جمعيات منظمين وثم فرع في جامعة تريتلون ويشرف على الرياضة هذه
4: وإحنا تظاهرة المشي في المادوي اللي بنحكيوا عليها في سوسة ولكن نعرف حتى هوني في تونس في البونليو فما مجموعات اللي يتقابلوا بصفة دورية باش يمارسوا الأنشطة الرياضية هذه بصفة جماعية نشاط المشي في الماء واللي هي أكتيفيتي منصح بها للصغار وللكبار يمارسوها زادة صيف وشتاء ومن أكثر الأنشطة اللي فيها متعة وصحة ورياضة زادة في نفس الوقت التظاهرة نتاعكم اليوم السبت 5 سبتمبر في شط بوجعفر بديتوا تلموا يذولي من 7 متاع الصباح حاليا باش يكون الافتتاح الرسمي من خلال الحصص التطبيقية وعمليات الإحماء بالتوفيق لكم الكل كل التشجيعات على كل الأنشطة الرياضية والصحية ومصاب الناس الكل تحط في بالها قديش أهمية الرياضة للناس الكل في مختلف الأعمار نجم زيدة تعاون حتى في الكبر كما كان يحكي سي خالد البكوش على مسألة les articulations وكل شيء دونك نشجعوا الناس الكل بالتوفيق فما 1200 مشارك في انتظار استقبال المزيد من الناس اللي باش يلتحقوا في علاقه بتظاهره المشي في الماء دوي مرحبا بيك شكرا ليك سي خالد البكوش المندوب الجهوي للشباب والرياضه والتربيه البدنيه بسوسه تظاهره المشي في الماء دوي يعطيك الصحه نورتنا وشكرا على كل التوضيحات هذه احنا تواجهوا قيد باش نقول لكم السوربريز شنو هي البير قبيله شويه الدرجين التالي وائل كفوري يهبط اغنيته جديده اسمها قربت او قربت الصيفيه قربت الشتويه سامحوني خاطر صيفيه سيبدا توفى الاغنيه اسمها قربت الشتويه عندها ربع ساعه من اللي هبطت على اليوتيوب هذا وائل كفوري في جديده

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة على ديوان فام. هذه ويكند على الكيف اللي نرافقوكم فيها حتى النص نهار كل سبت واحد في البرمجة الصيفية لديوان فام. نصبح برشا على الناس اللي تبعثنا في المساجات على شان اليوتيوب. مرحبا بكم الكل، فايزة، سارة، منال، مروان، يامن، مرحبا بالناس الكل. ميرسي بوكو على مساجاتكم وعلى تشجيعاتكم، وإحنا زادا نصبح عليكم بالموزيكا وإن شاء الله نهاركم مبروك. سعيد سعيدة جدا. إحنا باش نحكي وتوا على العودة المدرسية، التحضيرات على أشدها في مختلف المؤسسات والهيكل التربوية، عودة مدرسية موافقة للجميع. وكي نقولوا عودة

0: مدرسية ونحكيه على التلام مش بركة نحكيه على الإطار التربوي وإنما زادة نحكيه على عودة مدرسية تهم الأولياء وتلاميذ. هذيك علاش فرحانة باستقبال سي رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. مرحبا سي رضا، نورتنا.
1: وديك أكثر صباح الخير ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك يا سي رضا. كما كنا نحكي والاستعدادات على أشدها، أسبوع تقريبا يفصلنا على العودة المدرسية لسنة الدراسية 2026-2027. فما كلام من بعض الأولياء على تعطيلات تهم الانسكريبسيون على المنصة، ولكن يبدو أنه تم تجاوزها حسب السلطات. دونك شنو النجم نحكي؟ قبل شوية كنا نسمع في وزير التربية في الأخبار اللي يقول تجاوزنا نهائيا مشكلة المنصة الرقمية لتسجيل التلاميذ، ولكن يهمني برشا أنه نسأل زادة على استعدادات الأولياء والتلاميذ للعودة المدرسية. وين خلطنا يا سي رضا؟
1: والله احنا شوف نتمنى اولا بالذات بالتوفيق والنجاح لكل ابنائنا وبناتنا. نعرفوا احنا ديما العوده المدرسيه عرس بالنسبه للعائله التونسيه، خاصه كي نبداو مع الصغيرات يمشيو اول مره للمدرسه، ايش اكتشفوا معناتها نقول اشياء اخرى اللي مش متعودين بها. اكيد انه راهو العائلات التونسيه كما اكيد كل بو كما كل ام نعرفوا شنو هي المشاكل نتاعنا، هي مشاكل كيفاش نوفروا لهم المستلزمات باش يبداو السنه الدراسيه. نقول احنا في احسن الظروف، اللوزو على الكتاب، اللوزو على الكتاب على الكراسه، كما كنا قبل انت عرفت على التسجيل واللي هي كانت سباق المقاتل بالنسبه للاولياء. سيد الوزير وقت خرج صحيح فرحان وصل الى نسبه معناتها تسجيل يعتبرها انها معناتها مشجعه، لكن هذا ما يغطيش عناء العائلات عناء الاولياء، على خاطر اللي متمكن واللي عنده ربما ان تليفون ولا عنده ام بي سي ينجم يخدم خدمته هو قاعد في الدار في الكليماتيزور، واللي ما عندوش وهما النسبه الكبيره نتاع التونس، على خاطر ما نتصورش انه فما اولياء ينجموا يعرفوا كيفاش يستعملوا تليفون يدخلوا المنصه، على خاطر يلزمها درجه عاليه من التمكن. راهو سي با فاسيل، برشا ناس يعتبروا انه والله سيتون اوبيراسيون او كم شاب، نو يلزم يكون فما الانسان داري ويعرف كيفاش ينافيك يبحر فك المنظومه هذيك باش يوصل يعمر كل المعطيات المطلوبه باش توقع المسابقه على التسجيل. هذا يا سيتون كان حق سميتها سباق المقاتل، على خاطر في هذا الامر ما عندوش يمشي ببلينات، ينجم يمشي يخدم يقضي قضيته نهار اللي مشى، ينجم يستنى ثلاثة سوايع يقول له لا سيدي ما نجمش على خاطر فما بلوكاج تكنيك ارجع خذ لك انا عجله. دونك نتمناو انه السيد الوزير لاساتيسفاكسيون الرضا عن نفس هذايا ياخذ بعين الاعتبار المعاينات نتاع العائلات. دونك اسالتني السؤال، دونك بالنسبه لنا احنا الاولياء ديما متعرف ما ندخلوش اي جهد كسوا في جهد بدني ولا جهد مادي باش نمكن اولادنا وبناتنا من الحاجيات نتاعهم. بيان سور ديما نبقاو كل قدير وقدر في نهاية.
0: هو سي رضا التحدي هو انه بين المعضله ما بين رقمنه الخدمات اللي هو ما ينجم يكون كان حاجه ايجابيه، ولكن ما بين الواقع اللي يورينا انه مش الناس الكل تتمكن من انه خدماتها تاديها بصفه رقميه. كنتوا تفضلوا مثلا لو كان فما الاختيار ما بين لي دو اوبسيون، معناها اذا كان الناس ما نجمتش تعدي بطريقه رقميه كان يفترض انها تمشي وتسجل بطريقه تقليديه، والا كيفاش كنتوا تتصوروا؟
1: والله ايش اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي انا تو الاداره شوف كما قلت انت راهو الرقمنا هو باساج اوبليجي اليوم، ما نجموش نحكيو على قضاء على بيروقراطيه اذا ما ناخذوش في عين الاعتبار الرقمنا. الرقمنا فيها فوائد عديده ومتعدده. وقت نحكيو على منصه الحياه المدرسيه نتجاوزوا عمليه التسجيل، على خاطر عمليه التسجيل كان فورماليتي يعني نعملوها كل فيتنم، لكن نتطوروا انه هالوسيله هذه تنجم تمكن الاولياء والتلامذه ومعناتها الاداره نتاع المؤسسه التربويه والاساتذه والمعلمين من التواصل الرقمي والحيني، معناتها يلزم تنجم تشوف ولدك غاب ما غابش، تشوف لي نوت ربما نجموا نشوفوا دروس تتبعث ولا اصلاحات، معناتها سو سون دي اوبسيون، معناتها نقول انا دي شوا يكونوا خدمات صحيح شي يكون ليها إفادة، لكن لا كونسيبسيون، تصور أنا مختص في الإعلامية، لا كونسيبسيون ما يلزمش تكون هكا بطريقة متسرعة، راهو يلزم دي بيريود دو كونسيبسيون دو فاليداسيون، يلزمك تستي أنت المنظومة، يلزمك تعمل بلنداج متاع المنظومة، يلزمك تكون المستعملين على المنظومة، خدمة اللي على خاطر في نهاية الأمر القيمة نتاعها مرتبطة بدرجة الثقة اللي يكتبها المستعمل في المنظومة.
0: هو غير
1: قدر ما انت ثقة قدر ما هو يلتجأ إليها. إذا هو توتعب كما هكا برشا الناس يقول لك يا خويا فكر لي رجعني أنا مستعد باش نمشي أنا
0: للتمبري والورقة
1: أي
0: يقول لك رجعني للتمبري والورقة تلمو. فما ناس جتهم صعيبة أنه يسجلوا بطريقة رقمية، لكن بخلاف مسألة التسجيل على المنصة اللي حسب كلام وزير التربية بيقول تم تجاوزها نهائيا، المفروض الفترة الجاية تصير بكل سلاسة، ولكن غير هذا في علاقة بالفورنيتور سكولير، في علاقة باستعدادات العودة المدرسية، شنو ما لازيكو عندكم السيد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ سيريفا؟
1: شوف يفو با اتر ديزا باش نفهموا الأشياء ونعرفوا. احنا اليوم التفاعل مع العودة هذه مربوط بمعناتها ايش ينجم يوفر البو والأم من إمكانيات مادية. اليوم نعرفوا أنه فما حسب في لطف الرياحي قال
0: منظمة إرشاد المستهلك
1: ولا قال فما 800 في معناتها ارتفاع في مستوى الأسعار، لكن الأسعار هذوما معناتها الفلوس اللي نخليهم للقرايه ما همش معناتها كنيات نتاعهم موجودة، لا هما مربوطين بالفلوس اللي يوفروهم باش يخلصوا فاتورة الضوء، معناتها كناية الماء باش يشريوا كيلو بطاطا كيلو طماطم، معناتها الموارد هذه الموارد المالية مرتبطة بمصاريف الحياة اليومية للعائلة التونسية. دونك معناتها حتى كي الحياة تغلى من جهة أخرى وربما تبقى المواد المدرسية في نفس الأسعار، شي تقل قيمة الفلوس هذوما شو نحطهم. بالتالي أكيد أن ديما فما الأولياء، وهنا نتمنى أنه الأولياء ما ينساقوش في أشياء غالية، يمشيوا ويلوزوا حاجات اللي هي في المتناول، على خاطر في نهاية الأمر اللي يلزمنا نأكد عليه راهو احنا قاعدين نوفروا هالاشياء هذه لضمان النجاح. دونك اليوم مش الكراس الامبورتي ولا الكراس المدعم هو اللي يضمن لك النجاح من عدمه. دونك
0: وانت قاعد تقول سيريفا انه حتى لو اسوام نتاع الفورنيتور سكولير ما تبدلتش او قاعده هي بيدها بارابور للعام اللي فات، ولكن حتى لو معناها من جهه اخرى غلاء المعيشه وغلاء المواد الاستهلاكيه والغذائيه الاخرى ينجم ياثر ويضايق الاولياء في وقت اللي يجيوا يقتني المواد المدرسية. هذه الفكرة
1: هي فكرة المؤسسة وحاجة أخرى مهمة أنه راهو المصاريف متاع التعليم تتجاوز ربما كلفة العودة،
0: أي ما لا تقتصر على سبتمبر.
1: معلش يدور نعم
0: دونك قاعد تقول لي المصروف العودة المدرسية ما يقتصرش على شهر سبتمبر.
1: بيان سور معناتها اليوم صحيح تشري له كرتابة تشري له الكتاب وتشري له كراس، ما ياخذ وقت معاشنا المطالبة باش ربما تضمن له التنقل للمجة نتاعه وتشري له أشياء أخرى متطلبات أخرى أو كوردورات، ويبقى المصاريف الكبيرة اللي أنا ديما نأكد عليها مع الأسف واللي هي ضرورية هي مصاريف الدروس الخصوصية. خاطر اليوم معناتها مع الأسف ونقولوه ونكروه ربما السادة أصحاب القرار يروا أنه الكلام هذا ربما خارج السياق، لكن اليوم راهو في تونس بالواقع التربوي الحالي الوليد ولا البنية ما نجموش ينجحوا إذا ما نقريوهمش الدروس الخصوصية. وهنا نعرفوا احنا معناتها قيمة المصاريف يحكيوا حتى في لطف داعي وبرش الناس يحكيوا على رقم معاملات متاع الدروس الخصوصية يوصل حتى 3 مليار دينار كل عام.
0: شكرا لك سيريفا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، اللي حطيت هذا صبعك على نقطة مهمة، هي مسألة أنه مصاريف العودة المدرسية ومصاريف الدراسة لا تقتصر على شهر سبتمبر والعودة المدرسية والفورنيتور سكولير اللي تتشري أول العام، وإنما تمتد على كل الفترة اللي تهم السنة الدراسية. حكيت لنا زادة على التكلفة في علاقة بالفورنيتور سكولير وأيضا على صعوبات التسجيل في المنصة اللي نتمناو انه تم تجاوزها نهائيا. يقعد بانه نقول لك عوده مدرسيه ميمونه لكنتي سيريفا ولكل الاولياء والتلاميذ والاطار التربوي، ان شاء الله بنجاح للناس الكل. شكرا لك سيريفا على كل التوضيحات هذه. احنا في ديوان فام ويكند على الكيف، مكملين معاكم حتى النص النهار بمختلف فقراتنا. شويه اخرى نحكيو على SOS فيلاج زاد كيف كيف في علاقه بالعوده المدرسيه، وراجعين بعد الموسيقى ما تبعدوش.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف حتى النص نهار على ديوان فام. احنا في متابعة للأخبار الوطنية والعالمية ومقترحاتنا الموسيقية. احنا حكينا على العودة المدرسية, والعودة المدرسية تهم برشا صغار. نحكي على قرابة الزوز ملايين تلميذ وتلميذة يلتحقوا في السنة الدراسية 2026-2027 بمقاعد الدراسة. وهذاك علاش مهم جدا انه في علاقة بالعودة المدرسية نعملوا طلع على صغيرات في قرى SOS. وفي الموضوع هذا تدخل معنا إلهام عفلي, أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال في قرى SOS. مرحبا إلهام, نورتنا.
3: بحنور بحكير, كيفك مستمعي ديوان فام؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي.
2: يعيشك إلهام, نورتنا وسعادة برشا أنك تكون حاضرة معنا هاتفيا باش نحكي على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي أطلقت حملة العودة المدرسية لأكثر من 10,000 طفل وشاب. وذلك علاش أنت معنا باش تعطينا أكثر تفاصيل. إلهام العفلي, أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. إلهام, كي نحكيه على أكثر من 10,000 طفل وشاب معنيين بالعودة المدرسية, كيفاش بديتوا تحذيرات العودة المدرسية وين وصلتوا؟
3: اليوم باش نحكيه على موضوع مهم برشا كما قلت جيرين, هو التحذير للعودة المدرسية. في قرى أطفال SOS عن أكثر من 10,000 طفل وشاب معنيين بالعودة المدرسية إن شاء الله أثناء السنة الدراسية 2026-2027, سواء من صغيراتنا اللي في المنازل المندمجة أو من أطفالنا اللي في برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. الهدف نتاعنا هو مش جزء إنه صغير باش يرجع يقرأ وباش يرجع لمقاعد الدراسة, لكن إنه يرجع في ظروف ملائمة, ظروف تحفظ كرامة أطفالنا, تكون يعني في بيئة آمنة محفزة عنده الظروف الكل اللي تعاونه باش ينجح ويواصل مسيرته الدراسية ويحقق يعني نتائج ممتازة. وعليش ليه نشوفوها في مراتب إن شاء الله يا ربي تكون من أعلى المراتب. دونك احنا بدينا التحضيرات, بدينا ان احنا نشريه الأدوات والمستلزمات صغيراتنا, وإن شاء الله قاعدين يا ربي نوصلوا إن أحنا نكفيه أكثر من 10,000 طفل.
2: وأنتم تشاركتوا معنا أجواء الاحتفال بيوم العلم اللي تكرموا فيه تقريبا 231 تلميذ وتلميذة. دونك الهام النتائج هذه أكيد هي ثمرة عمل جماعي وإحاطة, ونتصور زادة التزام من طرف العائلات المشاركة في برنامج دعم الأسرة.
3: هذا هو, احنا ديما كي نحكيه على الدرس نحكيه على هدف اللي هو نجاح الطفل, والنجاح هذا شفنا النتائج يعني في مناسبة يوم العلم ينتكرموا 231 طفل حق, والحمد لله يا ربي نتائج ممتازة وحتى ممتازة جدا وكانوا من الأوائل الحمد لله. هنا نحب نأكد بطبيعة الحال على حاجة مهمة برشا, انه نتائج هذه ما جاتش من فراغ وما هيش مجهود طرف واحد, هي حصيلة عمل وتعاون الحقيقة بين اطراف مختلفين, بينهم يعني برنامج دعم الأسرة والولي اللي آمن وكان ملتزم مع اهداف البرنامج, والصغير اللي كيف يلقى بيئة صحية ومحافظة نشوفه منه يعني نتائج ممتازة. كيف ما ننساوش بطبيعة الحال اللي كل تونسي يعني فاهم في النجاح هذا, سواء بالدعم المعنوي ولا المادي, باش يعني وصلنا للنتائج هذه.
2: الهام, خلينا نذكروا بربي الناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يتبرعوا للجمعية ويدعموا حملة العودة المدرسية, شنية آلية التبرع؟
3: آلية التبرع هو يدخل على www.sos.tn ولا يتواصلوا معنا على رقم 58-371-0002.
2: اي, ويحدد زادة المبلغ اللي باش يتم اقتطاعه شهريا.
3: بالنسبة للمبلغ هو ينجم هو اللي يحدد, يعني كل تونسي هو يحدد المبلغ اللي يقدر عليه, مفماش مبلغ كبير ومبلغ صغير الحقيقة, قد ما انه كل مبلغ مهما كان انت تقدر عليه ينجم بالرسم يكون سبب في انه يبدل حياة صغير ويخلي صغير يعني من أن نكون عرضة للانحراف ولا للانقطاع يكون يعني نصير فاعل في المجتمع وإنسان ناجح. دونك كل تونسي نجم هو يحدد المبلغ اللي يقدر عليه يا إما بالاقتطاع الشهري وإلا أنه هو يحد يتبرع. يعني نجم يتواصل على الرقم بتاعنا كما قلنا 58-371-002. بالنسبة للاقتطاع الشهري يعني هو اللي حدد المبلغ اللي يحب يتبرع به ونجم يبدأ من الشهر اللي هو يحب عليه ويوقف الشهر اللي هو يحب عليه.
2: شكرا لك إلهام عفلي، أخصائية اجتماعية مكلفة ببرنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال في قرى SOS. نذكر معاك أنه الجمعية اليوم تستعد باش تأمن عودة مدرسية في أحسن الظروف لأكثر من 10,000 طفل وشاب، وباش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على موقع القرى SOS اللي هو www.sosve.tn، وإلا كلموهم على 58-371-002. نعود الرقم 58-371-002. شكرا لك، شكرا لك اللي كنت معنا إلهام العفلي، برافو بور سكو فو فات، يعطيكم الصحة وبالتوفيق للصغيرات الكل في العودة المدرسية وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله. احنا مكملين معاكم بالموسيقى اللي توصلنا لأخبار العشرة، وبعد شوية تشوفوا الحديث باش يكون على الرجيم بعد الصيف وطبل بيز الصيف كيفاش نرجعوا نشدوا الرجلة. أتو تفيت

0: Publicité.
1: Ma Orange boost il rentrée, belle fibre 100 mégas.
2: Elle rentrée, مشكل للقراية. Elle rentrée, فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست يل رونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.
3: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: بريف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: موجز العاشرة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية، من بينها منع تداول الوثائق الإدارية ونشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تأمين المراسلات والوثائق الرسمية والحد من مخاطر تسرب المعطيات. وزير التربية نور الدين النوري يقول إن الوضع الحالي لبعض القاعات والمؤسسات التربوية لا يليق بالمعلمين ولا بالتلاميذ، سواء من حيث البنية التحتية أو التجهيزات المتاحة، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يشهد خططا لتجديد التجهيزات المدرسية. والوزير يعرب عن عدم رضاه عن المكاتب التقليدية الحالية للمربين التي قال إنها لا تليق بمكانة المربي، مشيرا إلى أن الصفقات الجديدة اعتمدت رؤية مختلفة ترتكز على احترام المربين وتوفير ما يليق بهم سواء في قاعات الأساتذة أو قاعات التدريس.
8: الحقيقة كي ندخلوا بعض القاعات لا تليق لا بالمربين ولا تليق بالتلاميذ، ليس فقط من حيث البنية التحتية بل من حيث التجهيزات المتاحة والمشهد التربوي يشهد الحقيقة تجديدا في مستوى التجهيزات، ولكن الإتيان عليها كلها يتطلب شيء من الوقت ويتطلب بعض السنوات، وانطلقنا منذ سنة فارطة في تجديد نسبة كبيرة من التجهيزات سواء ما تعلق بالطاولات وما تعلق بمكاتب المربين. أنا الحقيقة لست راضيا على المكاتب التقليدية الموضوعة المربي، هي مجرد طاولة عادية لا تليق بالمربي. أثناء في الصفقات الجديدة غير زاوية النظر أنه نحترم المربين ونوفر لهم ما يليق بهم سواء في قاعات الأساتذة أو في قاعات المدرسين عامة أو في قاعات التدريس، لأنه اليوم الحقيقة كثير من هذا الضغط يتحمله صحيح كل من موقعه، ولكن يتحمله المربي داخل القسم وداخل المؤسسة التربوية بعلاقة بعديد الأطراف.
7: فرع شركة الجياوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد يتسلم ثلاث حافلات جديدة في إطار تعاون التونسي الإيطالي، وفق ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة بلجيا حمزة ناجي، موضحا أن هذه الحافلات ستساهم في تعزيز أسطول النقل المدرسي بسيدي بوزيد خلال السنة الدراسية الجديدة.
9: اليوم شركة نقل القوافل استلمت عدد ست حافلات مكيفة معدل النقل الحضري للمساهمة في نجاح العودة المدرسية والجامعية سنة 2026-2027، وتم توزيع الحافلات هذوما على أساس ثلاث حافلات لإقليم سيدي بوزيد، عدد اثنين حافلة إقليم قفصة وعدد حافلة إقليم الشركة بيدوز.
7: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيفيد المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو وكييف، ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات في أوكرانيا. وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن المبعوثين سيلتقيان اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم الرئيس فلاديمير زيلينسكي في كييف غدا الأحد، وسيبذلان جهدا لإحراز تقدم نحو السلام. جامعة كاليفورنيا تعلن اتخاذها إجراءات لزيادة موظفي إنفاذ القانون في الحرم الجامعي بسبب المشاجرات وسط استمرار الحراك الطلابي المناصر لغزة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن في ويكند على كيف.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
10: 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف على ديوان فام العشرة وثمانية دقائق. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف الفريكونس متاع ديوان فام, وتحية كبيرة للناس اللي تبعتنا في الكومنتار والتشجيعات على شانل اليوتيوب. ألوغ الصيف عدو في, هو وفي الصيف نظريا وفي الصيف, ولكن نحكيو على شهر سبتمبر, شهر لغوبخيز, شهر الرونتري, الشهر اللي نفيقوا فيه قديش بلبزنا في الماكلة في الصيف, وقديش زدنا كيلوات, وقديش ما كليناش بالباهي, وقديش كلينا جلاس ودلاع والحاجات هذيك الكل. هي صحيح من ملذات الحياة الحقيقة, واحد ما عنده ما يقول, أما كيجي سبتمبر فما أنبوبة حمرة تشعل وتقلنا آية شدوا الرجلة. هذيك علاش نستقبل بحذية سي زبير الشاطر, دكتور طبيب مختص في التغذية والتجميل. مرحبا, نورتني دكتور.
2: مرحبا جيهان, عايشك.
1: شنو أحوالك؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: صيفك كيفاش تعدى دكتور؟
2: والله الحمد لله اللي تعدى. أولا لاباس احنا أنا مريقلين وأنا نتو نتعداو المرحلة من بعد الصيف زيد, خاطر كيما قلت أنت
1: فما اللي تعدى. أنت دكتور كي تبدا طبيب مختص في التغذية تبلبز كيفنا نحن في الصيف وإلا لا؟
2: ما عندكش فكرة
1: بالحق
2: ولا العظيم.
1: دلاع جلاس
2: هنا
1: مش تبلبيز
2: نتاع التبلبيز نجي نحكيو فيه
1: شوية. إذا نفهمو في التبلبيز شنو هو التبلبيز في الصيف؟
2: بالنسبة للتوانسة أكثر, مش التوانسة الناس الكل, التبلبيز هو السونتيمون اللي يجي بعد ما يشيخو هو احساس كانه كي شيخ وتفرهد وعمل كيف راهو عمل العامله, دونك انكونسيامون يجي لداخل الصوت اللي يقول شيخ تفرهدت
1: تشوف
2: وتفرش في كرشك وتفرش في بدنك كيفاش ولا. مش صحيح هذاك, مش صحيح, خاطر يزمك شيخ ويزمك تفرهد, وكان بتنفسوش في الصيف ما فماش وقت الراحه, وقت وليداتنا مرتاحين, وقت اللي الطقس باهي خلينا نسهروا لبرا, الوقت هذاك الوحيد اللي باش نفسه فيه.
1: اي فما بخلاف البلبيز الماكله فما النوم زيد المبلبز, دونك الكل مربوط ببعض.
2: برشا اعتبارات تتبدل, اما في بارتي سورتو احنا في الميديتراني في بارتي من نمط نتاع العيشه نتاعنا, دونك عقده الذنب هي اللي باش نحكيو عليها. اسكو ريالمون بلبزنا وفما تاثير على اللي عملناه على بدننا ولا لا؟ هذه الميزان هو اللي يحكي لك.
1: توا انا كي نقول لك دلاع وجلاس وصحن المقلي اللي ما ابنش كان منه, هذاك الكل ما يتسميش تبلبيز دكتور.
2: اذا تحطهم مع بعضهم في نص ساعه معناها كارثه.
1: قولي كيفاش شنو اللي يعتبر تبلبيز وشنو اللي لا؟ فوالا
2: ما نبداو مثلا في انت بديت صحن مقلي اللي في الصيف يبدا بنين وكل شيء
1: برشا.
2: الصحن المقلي اذا تعمله مره مرتين في الجمعه يقعد ام بليزير وشيخه, وحتى المنفعه ما مش يضرك, وبنين ونافع وفيه خضره وفيه برشا حاجات به.
1: صحيح,
2: اما كي تحطه كل يوم صحن مقلي ومن بعده صحن دلاع ومن بعده دوره جلاس وجازوز يولي وقت تبلبيز ويعمل مشاكل وكل شيء. في الابسولو مش وجود الشيء هذاك هو اللي مش به, اما تكثير منه واكثر من البزوان هو اللي يسبب مشاكل, هو يخلي العباد تسمع. دونك هذاك عايش قلت كات نتفاهموا ساعه نحي وساعه يندرى الحاجات هذوكم باهين ولا خايبين. ليهم باهين ليهم خايبين, باهين
1: الاستعمال هو اللي يحددهم اذا باهي او خايب.
2: النوعيه والكميه هي اللي تحدد,
1: والتوقيت زاد
2: والتوقيت بالطبيعه هو اللي يحدد, ونفسية الإنسان زادة حاجتها زادة باش تفرهد وتنفس معناها في الصيف, خاصة صغارنا ولا لي جوان بعد باش يرجعوا يقراوا باش يولي ريت
1: أنا جاي. أي أي
2: دونك هذوكم زادة يلزموا تنفسوا في الصيف, ما نجمش تقول له شد الريق دايما ما يسمعك حد, وقول له أنت ما تعملش ما يسمعك حد يتعدى الصيف
1: يخرج يشري ملاوي ولا يخرج فريكاسي ولا جلاس.
2: دونك احنا تفهمنا اليوم قلنا نحكيو معناها بواقعيه وبرجولي
1: نكونوا واقعيين. مالا اذا الواحد حس روحه بلبس وزاد كيلوات بالارقام, يعني نراوها بالارقام, والا حب يرجع يشد الرجله مع سبتمبر ترجع دوبل سيونس ترجع للقرايه. دونك برشا ناس انا واحده منهم نقول اي وقايه توا نرجع نشد الرجله, نرجع ناكل بطريقه صحيه, نرجع نخمم في بدني بطريقه ايجابيه. شنو اهم النصائح اللي نجموا نعملهم؟ با فورسيمون نجموا نحكيو فما ناس يذهلوا تستحق حمية وفما ناس يذولي تستحق فقط نظام إيجين دو في الماكلة متاعها. شنو نعملو؟
2: أول حاجة لازم نعرفوا اللي بدنا متاعنا عنده زوز, هما ثلاثة ميزوز كبار حاجيات وفما حاجة ثالثة. فالحاجة الأولى هي الطاقة, أنك باش تتحرك وباش تخدم وباش تقرأ وباش تعمل, فما طاقة لازمة. فما حاجات في الماكلة متاعنا اللي تعطي الطاقة اللي هي لي ماكرونيترومون, احنا نقولوا زلاليات سكريات دهنيات.
1: شي يجيو هذوما شي يجيو كمكونات معناها شنو
2: ملهم؟ معناه هما في مكونات ماكلتنا بطبيعتهم
1: اللي هي كماكله شنو مزوليه
2: مثلا الغله فيها السكريات
1: دونك نحكيوا على الغله على شنو
2: الغله اللي فيها السكريات الغله مثلا نلقاها مثلا في لي سوكرون كيما الخبز ولي بات وكل شيء زيد لازمين ومهمين وفيهم طاقه نحكي ماكرو نيتريمون ونجيو للميكرو نيتريمون بعد مثلا دهنيات بالطبيعه في الزيوت وفي الزبده وفي الحاجات اللي فيها دهنيات زيد هي اكثر حاجه تعطي طاقه خاطر جرام زيت يعطي 9 كيلو كالوري والجرام سكر يعطي 4 دونك الطاقه زاده موجوده في الزيت نتاعنا باش الخلايا نتاعنا تخدم يلزمها الطاقه هذيك الطاقه اللي باش ياخذها البدن يحددها احساس جوع والشبع الصحيح معناها ما تنجمش تحسبها انت حتى اللي يحسبوا الكالوري ديما يحصلوا معناها البدن مثلا يقول لك باش نعطيه هنا 1800 كالوري في النهار خليه ما يطلعش صحيح الحساب
1: علاش خاطر حسب شنو
2: على حسب نوعية النشاط اللي انت تعمل فيه قاعده ولا تحرك الميتابوليزم تاع العبد مش الناس الكل كيف كيف يستهلكوا نفس الطاقه حتى بالنسبه للمراه في اول سيكل وسط سيكل اخر سيكل مش كيف كيف في في في وضعيه نمو ولا في وضعيه ادوليسانس ولا وضعيه شيخوخه زاد كيف كيف تتبدل الوضعيات ونفس الطاقة نعطيك مثلاً مثل نفس الطاقة اللي تدخل الجسم مثلاً بنية وهي بيدها تدخل الجسم بنية أخرى وما تعطيش نفس اللي فيه
1: خاطر البدن مش كيف كيف كل بدن وكيفاش يتفاعل مع عملية الحرق
2: حتى الابسوربسيون بيدها يبدأ موجود الطاقة اللي كليتها دخلت البدن
1: أما الامتصاص مش نفسه
2: فلا دونك كذلك سي كومبليكي ونتو ما نعرفوش علاش وسي تلمون كومبليكي اللي نمشيو ديريكتومون لتوسكي انتويتيف اش معناتها معناتها نتبعوا الاحساس نتاع البدن نتاعنا شنو هو طالب بالضبط على حسب احساس الجوع نتاعنا والشبع نتاعنا باش نقعدوا هكاك مثلا نستناو في الجوع بيان سور باش نضيعوا مثلا واحد ما يقعدش يبدا يقرا ولا يخدم يستنى روحه يجوع ومازال عنده ساعتين ثلاثه
1: ينجم يجوع في وسط الغيونيون ينجم يجوع في وسط الحصه الدراسيه دونك كيفاش نعمل
2: هذاك علاش يلزمنا دي ريكومونداسيون نتاع قداش من وجبه واش ناكلوا في الصباح في القايله وفي الليل
1: هاني جيت نستناو في لي ريكومونداسيون
2: دونك ريكومونداسيون في الصباح حاجه مهمه ياسر برشا عباد معناها ما تاخذش بعين الاعتبار الفطور الصباح راهو حاجه لازمه خاصه اذا النشاط المهني نتاعهم يبدا في الصباح اذا كيما كرهه ما تصبش ليسونس
1: ضروري الصباح نفطروا
2: لازم على خاطر هذاك اللي باش تدخل به للنهار نتاعك اذا تحب تكون رونتابل اما شنو ناكلو باش ناكلو يلزمنا حاجه اللي الهضم نتاعها يكون سهل واللي مستلزمات الجسم وقتها اللي معناها طلبت يعني مثلا بالنسبه للعبد ادولت يلزم حويجات مثلا فما اللي يحب مشتقات الحليب فما اللي لا مي شويه سيريال مثلا شويه خبز كومبلي حاجه هكاك شويه جبن كعب عظام مثلا شويه بروتينات
1: كعبه ولا اكثر
2: الفم اللي اكثر انا ساعات ناخذ اكثر مي انت والبوزوان تاعك كيما قلت لك شيء فما فكره بسيطه ياسر حط قدامك وخلي روحك ناتر معناها ماكش لاهي في حاجه مثلا في تليفون ولا في تلفزه تفرج فيها
1: اغزل صحنك
2: ونشوف نزيد ولا ما نزيدش اذا تسمع للبزوان نتاعك انت راه هذيك هو الصحيح دونك ساعات ايامات باش تقوم جيعان خاطر ما تعشيتش برشا انت في الليل ولا نسي ما معناها
1: صحيح اما ايامات نقوم جيعانين برشا
2: لازمك تاكل مش برشا مي كالمومون وفاري فهمتني فما شكون حتى شويه يحب الخضره في الصباح فما شكون يحب الغله في الصباح هذوما حاجات اللي نبداو بهم نهارنا من غير ما نعبيوها برشا اي سورتو ما لازمش سكريات
1: سكر الصباح لا
2: سكري
1: ما نبداوش به
2: ثلاثة مغارف سكر في الحليب ما ديما رانيش
1: ما عملنا شيء ما عملنا شيء
2: علاش على خاطرك السكر هذاك باش يعطي بوليوس نتاع انسولين انت كي تعطي سكر للبدن رابيد البدن وظيفته يخلي لك السكر نتاعك في الجرام دونك يجي البنكرياس يقول له طلع لي شويه انسولين باش نحل به مشكله السكر اللي هبطت عليها على الصباح دونك البوليوس نتاع الانسولين كي يدخل للبدن يركح السكر في الجرام اما يقعد يخدم ويطيح السكر من بعد 10 11 العباد جوع من بعد
1: صحيح.
2: اللي ياخذوا حاجه سكري على خاطر قاعد يخدم الانسولين دونك ما يلزمش السكر باش تقعد انت في النيفو دو غاسازيمون هكا شبعان حتى للفطور
1: حتى السكر كي يبدا غله
2: اقل بطبيعه خاطر فيه فيبر وفركتوز حتى غله مش باش تاكل برشا غله مش عنقود عنب مثلا ولا حركه رموس
1: عنب حلوين برشا
2: اي وتو وقت ماذاك على جبتهم وبنين اون بلوس مي انت نجم تاخذ كعبه اثنين وتخلي على
1: اما الوسط النهار خليهم الوسط النهار خير
2: مثلا فما شكون يعمل سبور العشيه وقتها تنجم تعمل انت سبعتين قبل ما تعمل سبور تاكلك البورسيون تاع الغلا بطبيعتها البدن باش تدخله وباش يستعملها هو في الاكزرسيس نتاع سبورتيف اللي باش يعمله هذا صباحنا
1: هذا فطور الصباح
2: قصدنا ربي خدمنا على رواحنا وعملنا رونتابيليتي باهيه في الخدمه وقت الفطور عاده ماذا بيك البدن حاجته بحاجات فيهم خضر وبروتينات وشويه نشويات اذا تعبيها برشا مثلا تدخل ديريكت نشويات مثلا تعمل كاسكروت برشا خبز فيه باش تقلق ومن بعد يجيك النوم وباش ترسن تبدا قريت حسابك وماذا بينا ديما نقولوها لمحالة وفما شكون يعملها يهز معاه العبد من الدار حاجة نظيفة
1: باش نسألك خاطر مع الدوبل سيونس دكتور نرجعوا برشا ناكلوا لبرا ميم سي فما عبيد اللي تقرا حسابها وتهز فطورها من الدار حتى من البيت نتاع البارح دونك النصيحه شنو هي انه في كل الحالات ديما ماكلت الدار خير والا ساعات نجم تاكل البرا خير
2: أزر هو كما قلت لك احنا باش نحكيوا واقعيه عاده واحد في الويكاند ولا في النهار اللي يرتاح فيه في الجمعه يعمل حساباته معناها حتى الخضره ينجم يقصها ويحضرها يشيحها من الماء بالواحد ويخليها في الفريجيدير في ساشيات تقعدوا نهارين ثلاثه ما تقلقش ما تتفسدش ونجم بعد باش يفوحها الفينيغريت ينجم يحضرها وحدها ويهز معاه ما كلته نورمالمون عبد باش يحترم بدنه يلزم يعمل لك البانيه نتاعه ويهز معه اولا على خاطر الصحه صحيا باش تكون مفيده ليه وثانيا على خاطر كمام تو لينا قبل كنت سنين التالي يمكن الماكله البرا ارخص من اللي تحضر انت في الدار العمليه تعكست تو معناها قبل ساندويتش كان ب 2003 تو ساندويتش ب 10 وانت طالع دونك ما عادش رونتابل حتى شو كي تحسبها فلوس مش مقابل بعض الشيء دونك دو بريفيرونس انت تعمل باني نتاعك وتهز مع حويجه مشويه شويه دجاج شويه سكالوب اللي هو كعيب عظم اللي ما يهم
1: اومليت
2: واومليت وشويه هكا بان كومبلي ولا حاجه روز ولا اللي طيب وصلت نورمالمون المستلزمات نتاع البدن الكل تكون موجوده تعمل الفطور ما ترزنش فيه برشا ومن بعد تتكمل العشية متاعك اللي يخدم يكمل خدمة العشية
1: فكرة اللمجة بين فطور الصباح وفطور القائلة حتى فكرة باهية ولا
2: هما احنا نمشيو باللي ريكومونداسيون راهو مش راي انا الشخصي نحاوها من بكري اللي حكي
1: لمجة الصباح تنحات
2: ما تنحات من بكري حتى في فرنسا اللي خدموا على لي ريكومونداسيون هذوما تنحات لسبب حاجتين اول حاجة خاطر كان يعملوا اللمجة العشاء ماش يحبوا يفطروا ثاني حاجة البدن متاع الجسم متاع الصغير ما يحتاجش يفطر في الصباح في الفطور
1: ما يخلطش يجوع العشرة
2: نورمال ما يخلطش وكي يفطر يزم يفطر معناها حاجة كاملة الصغار سيرتو ما نجمش هو شبعان وتعطيه حاجة دسمة لازم يأكلها فيها بروتين واحد ما يكملها لكش دو بريفيرونس
1: يفطر فطور القائله بالكدا افضل من انه يفسد فطوره في لمجه في الوسط
2: فوالا بالكونتر لمجه العشيه مهمه ياسر
1: كملنا احنا فطور القائله
2: كملنا
1: فطور القائله بلاش غله بلاش غله
2: دو بريفيرونس اي
1: بلاش تي
2: تيلا باش نقول لك عليه
1: قهوه اي تيلا
2: قهوه اي تنجم التيلا خاطر التي هو يسميه كيلاتور دو فير معناه ينجم الحديد اللي كليناه في اللحم ولا في الحوت ولا في الدجاج ولا في البروتين نتاعنا مع التي ما يخليش الامتصاص نتاعه
1: لي موليكول مع بعضهم
2: ما يخليش الامتصاص نتاع الحديد يدخل للدم مش منسوح به برشا باركونت مثلا سويعتين من بعد الفطور منسوح به خاطر تاي زادة صحي وباهي مش ميديات مو بعد الفطور متاعنا
1: بليش سكر ونحكي وتاي بليش سكر
2: اي لا
1: ننسيه موضوع السكر ماذا بينا ننسيه سكر الابيض ماذا بينا ننسيه
2: والله يوزر هي راو استنسنا به في السنين اللي فات معناها نحطوا السكر هو في الابسولو ما عنده حتى سنس انت مثلا التاي باش تعرفوا التاي بنين ولا مش بنين القهوه مثلا اللي مغروم بالاكسبريس في الصباح باش تعرف القهوه هذيك بنينه ولا مش بنينه والماكينه اللي نتاع القهويش نظيفه ولا ما نظفهاش عنده قداش من والكاليتي نتاع القهوه محروقه ولا مش محروقه والماء اللي يستعمل فيه به ما تنجم لي كريتيرا ذوما الكل وتشيخ بقهوتك انت حاجه تشيخ هذيك الا ما تكون نوتر حطيتش معها سكر السكر يغم على اللي جوه ذوما الكل ويمسكيه
1: حتى على مطعم البن بيدو معنا.
2: ولا دوك يمسكيه. ما عادش نحكيه على القهوة أختي، نحكيه على كريمة، على حاجة أخرى كريمة متاع قهوة.
1: دونك
2: للفن متاع الماكلة السكر ما يدخلش في الحكاية ذوما للي يفهم معناه، واحنا المستمعين بتاعنا يفهموا
1: التركال بيان سور ويظهر يشوفوه زيد حتى كاثر. دونك فطور القايله سلطه شويه نشويات
2: بروتينات
1: وخاصه بروتينات و يلفو ميو كي نحطوا صحنا قدامنا نبداو باللي بروتين خير ولا دكتور؟
2: كل واحد والخضر حاله كيفاش
1: خير من النشويات
2: المستحسن. لا مش من النشويات هذيك اكيد مش نشويات من اللو. اما الاكثر نبداو بسلطه وبروتين، سلطه ومن بعد بروتين، ولا بروتين وسلطه مع بعضهم خير.
1: خير
2: علاش؟ خاطر عادة باش تبدا تفطر انت تبدا جيعانة شوي، الجوع هذاك كي باش تبدا بالنشويات باش تاكل كمية اكثر من البزوان، خاطر فما
1: فما نوع من النهم عند البدن وقتها
2: باش تهفتك الاحساس الجوع اللي مقلقك. كي باش تبدا بالسلاطة ما مغطتك السلاطة ما هضمتك البروتين ما نجمش تاكل فيزنا،
1: فما حيلة تعملها على بدنك.
2: هي مش حيلة، هو ربي هكاك خلقها الامور. احنا نرجعوا معناها التوسكي انتويتيف، نرجع العبد كيفاش ياكل في العادة. دونك كي تاكل هذوك من الخضرة والبروتين ديجا بديت توصل هكا برسك قريب تشبع. وما مازال حاجتك بالطاقه اللي هي في النشويات باش تلقاها، وقت اللي باش تاكلها باش تاكلها في راحتك ترونكيلمون، تتبننها ديجا تحسها ابن وخير خير من تبدا تلتهم فيها تبلعها فيس. كي تبدا تاكل فيها وتتعدى في الفم العبد وفي الخشامه نتاعها ويتبنى يحس البنه نتاعها خير. وايش شفتوا فما زاد ديتاي نتاع التراجيم نتاع الماكله، كي باش ناكلوا حاجه ماذا بينا نخمو ونتبعوها ونوصلوها للمعده،
1: نمزغوها مليح، نمزغوها مليح سي سا.
2: اي
1: يعني عن نحكي على الماكله بالزربه، طريقه الماكله، نسق الماكله كي ناكلوا بالزربه ولا في عقلنا ياثر زاد هذيك على بدننا؟
2: ياثر اكيد، خاطر عندك انت بدن قدامه ماكله، والبدن هذاك الظهر ومتاكد اللي مخنا عنده يعرف بالضبط الحاجيات نتاعو، ومخنا راهو شايف انواع الماكلات الكل، وعنده دي ريسبتور لداخل، وعنده بروجرام بلو معناها كومبلكس واقوى برشا من اي نوتريسيونيست واي ساينتيفيك تو ينجم يحكي، ويعرف اكزاكتومون لي بوزوان. اذا انت عطيتو لافورماسيون بالعينيك بالشمين بالقو وشاف شنو، وعطيتو الوقت باش يعمل انتربريتاسيون نتاع المعلومه اللي انت عطيتها ومغذ ووصلها للمعده، وفما وقت ما بين البوشي ما بين الكلمه الاولى اللقمه اللي وصلت للمعده واللقمه اللي من بعدها باش نقول نزيد والا لا، اذا فما الوقت هذاك تنجم تعرف تزيد والا لا. اذا يبدا شيء وراء بعض، واحده في الفم واحده هنا واحده هنا وتصب عليها
1: شويه جازوز
2: باش تهبط الكل مع بعض، ما تكونش العمليه بالسلاسه والنجاح اللي لوجوا عليه. دونك اذا باش تاكل احنا هذه راه تكنيك كامله اسمها لابلين كونسيونس، وهي
1: تاكل
2: بها
1: تاكل بوعي، معناها تاكل بوعي مش حاطط التليفون وجست قدامك الصحن وهي هي لازم تكملوا وتقوم. دونك معناها نقعدوا مع رواحنا سي ان مومون اللي نقعدوا في مع رواحنا ونركزوا واش قاعدين نعملوا، خاطر قاعدين ندخلوا في حاجات لبدن
2: اللي هو ان مومون سكري، معناها حتى انثروبولوجيك ما هو اللي تحب وقت الماكله وصراعنا وحروبات بكري الكل صارت على الماكله باش العباد تنجم توصل توفر الغذاء نتاعها. دونك اذا فلسفين حطينا الماكله راهي مهمه، دونك نوفروا لها الحاجات اللازمه الكل، معني حتى قضيتنا نقضيو حاجه دو كاليتي في قفه دو كاليتي.
1: اعمل بها كيف راه هذيك الماكله اللي قاعده تدخل لبدنك وبدنك هو اللي قاعد توجه به في الحياه، سي مومون اللي يلزم نعطيه اهميه
2: والانفستيسمون اللي لازم في الوقت وفي الماده وفي فاللي تحب. وقتها تولي تعيش حتى راهو نظرتك مع بدنك واحد تعيش تتصالح ياسر، خاطر انفستيت فيه وشيخ عليه وكل شيء، دونك اوتوماتيكمون باش يعجبك. اللي يبدا كره بدنه مثلا ويصب له نابورت كوا في اي فاست فود في اي كسكروت عيار يتكي الكرهبة ويضرب يزر
1: فما مشكل نفسي
2: ما نحبش انا في الجيجمون، اما بعد ما تنجمش تنظر روحك في المراية وتعشقها صعيب شوي،
1: حتى تعرف روحك شو عملت،
2: مش
1: انت عن تعرف روحك شو وكلته البدن هذيك. كمل لي دكتور، بعد
2: وصلنا للمجة.
1: كمان نفتو القايلة قلت لي لمجة العشية على عكس لمجة الصباح هي مهمة.
2: بلا.
1: احنا كمان نفتور القايلة بلاش غلة. قلنا ساعتي تنجم تاخذ قهوة بعد فطور القايلة، أما إذا كنت تحب تشرب كويس تاي بلاش سكر بعده على فطور القايلة بساعتين. نوصل معاك للمجة متاع العشية اللي قلت لي اللي هي مهمة عكس اللمجة متاع الصباح.
2: بلا. اللمجة متاع العشية وقتها وقت الغلة. على خاطر الغلة إذا باش تاخذها وانت المعدة متاعك معبية وفما نيفو متاع أسيد فوق المعدة، الأسيد كده باش تحط مع حاجة سكرية اللي هي الغل يولي فيرمونتاسيون، والفيتامينات والحاجات الرقيقة ياسر اللي في الغلة اللي حاشنا به ما توصل يستوعبها البدن إلا ما يهضم الماكلة متاع الفطور مثلا. دونك ما توصل إلا حالة حليلة ما نستنفعوش برش.
1: داكور.
2: كي ديكاليه الوقت ذاك ونمشيو ساعتين ثلاثة من بعد الفطور في اللمجة العشية وقتها حتى كي باش تاخذ الغلة الفيتامينات والحاجات اللي حاجتنا بهم الامتصاص نتاعهم في البدن باش يكون اسهل برشا، باش تعطيك الشحنه شويه نتاع الطاقه اللي يحب يعمل مارش واللي يحب يعمل سبور ديجا يبدا عنده الطاقه.
1: احسن احسن غله ناخذوها
2: ولا فما نتاع الوقت يعني هو ديما احسن غله هي في الوقت نتاعها.
1: اما دكتور ما فماش فرق بين كعبه التفاح وكعبه الكرموس بين التفاحه والبنانة؟
2: ما نشدوش حاجه كاو الفايد فما شكون يعمل هكا صحين صغير وشويه شتر كرموسه شويه تفاحه ويحط مع شويه غرت ويخلطهم مع بعض.
1: دكتور بالحق فما شكون ياكل شتر كرموسه تو
2: صعيب
1: صعيبه شتر كرموسه صعيبه.
2: لا نحكيو احنا هو الكرموس خاطر وقته برا
1: وقته صغير دونك يجي نحبوا ياسر نشيخوا به. اما انت قاعد تقول كعيب به قولوا كعيب
2: نقولوا احنا ديما من باب اللي موجود ديما في وقتها باش يكون حتى التكوين نتاعو فيتامينات ومينيرو كل شيء يكون ممتاز. دونك احنا مش زاده باش نغتنمو كي نقولوا مثلا كرموس تو هو بنين وفي برشا زاده فوائد مش ناكلو اكثر من لازم نحصلوا في حاجه اخرى
1: بيه.
2: يزم نقعدوا في الليميت نتاع البهوه نتاعو في البنه وفي
1: ما نخليوش استعمالنا ليه يردوا هو حاجه ماهيش باهيه للبدن.
2: ولا دونك كده باش تكثر بطبيعتك
1: كعبه غله شنو معاها كعبه ياغورت ناتور
2: دو بريفيرونس برو اي ليتا.

0: كل واحد يحب
1: كعبة كعك ورقة.
0: فما مثلا أكثر نساء اللي نعرفهم يحبك القهوة عربي في العشية ومع كعبة كعك ورقة ولا كعبة من... ومن بعد يجينا في الكونسلتاسيون اسمعني انا اللي هلكني راه وكانك الكعب
1: انا يذول لي هذيك هي اللي تعمل لنا احساس الدم تاع نهار كامل تعبت على روحي وشديت الرجله نجي في الاخر نعمل كعبه حلوه
0: جوستمون غالطه
1: ليه عندي الحق اوكي
0: علاش قديش انت كعك ورقه قديش فيها كالوري ماكسيموم 150 ماكسيموم انت كاسكرو تعرف خبز اللي هكا فيه 400 500 كيلو كالوري دونك المشكله كيما حكيت لك من الاول راه المشكله الكولبابيليتي اللي احساس الذنب اللي انت شخط هو اللي نعانيو فيه اكثر من الكالوريات نتاع الماكله هذاك علاش قاعد ركزت عليه خاطر لازمك تفرح بروحك ولازمك تحط حاجه بنينه قدامك
1: باش النهار ما تحسوش انه هو كليت فيه كان حاجات ما تشيخش معنا فما نوع من الكرفي اللي ماذا بينا نبعدوا عليه باش خاطر الواحد ينجم يشد رجله ماذا بيه ما يحسش روحه اللي هو فما الماكله ولا الكرفي
0: اي وخاطر
1: عم شيخه خاطر
0: اي ولازم ما تنجمش تعيش اوتونومو سينو باش تخلصها في في كومبليسيون من بعد من بعد تشد فناهم بعد تسيب تسيبه خايبه
1: داكورد
0: وكيما عندك دي بوزوان نوتريسيونيل نتاع كيما قلت لك الطاقه نتاع معادن وفيتامينات عندك بوزوان ايموسيونيل مع الماكله
1: داكورد
0: دونك اذا احنا في بالنا نستغناو عليه ونعملوا عليه بريسيون راه باش يتسيب من بعد ما
1: نجموش نفرستريوه الى ما لا
0: نهايه
1: دونك il vaut mieux لو جيري في وسط النهار
0: نجيو برج وليا نحطوا كل ونتنفسوا ونفرحوا بروحنا ومن بعد نقولوا
1: اون اسيوم كعبة الحلو اوكي
0: اون اسيوم مانيش موافق عليه
1: اون اسيوم با
0: وي مش اون اسيوم عليه ماهيش حاجه
1: ماهيش ذنب دونك انت خاطر قلت لك
0: انا سوفي بليزير
1: وصلني للعشاء دكتور
0: العشاء عاد علاش انا تو
1: اكثر مرحله نخافوا
0: حليت اللعب ياسر في النهار خاطر العشاء راهو
1: ما فماش
0: بور ان ادولت عبد كامل العشاء حاجه خفيفه راهو علاش مثلا وعبد باش يرقد 11 نتاع الليل ثلاثه سوايع قبل 8 نتاع الليل مثلا حاجه خفيفه وكاو اذا فما بوزوا معناها شويه غرت
1: شويه خضرة.
0: حاجه خفيفه وكاو حاجه مش شويه حاجه خفيفه وكاو نورمالمون اذا عديت النهار توجيه الكل ونهار وناس يوري لي بوزوان نتاعنا الكل بعد باش ترقد الميتابوليزم نتاعك باش يطيح كومبليتمون
1: باش نرجع نسالك على الميتابوليزم اما دكتور انا كي تحكي لي النهار هكا بدا نجم نخلط لليل ما نحبش نتعشى
0: والله شخصيا
1: لازم
0: ما نجمش نتعشى انا واحد من الناس كي تمشي بريتم باهي وتو ريسبكت لي بوزوان نتاعك بوندون لا جورني الكل راه ما عندكش احساس بالجوع في الليل
1: دونك اللي تحس روحك ماكش جيعان ما تعشيش
0: ولا باش تعشى ما فماش بزوان واللي باش تعشى وقتها تبدا المشاكل
1: فما خطر افكار زادة تدور انه يلزم تعمل لي روبا نتاعك الكل باش نجم تنقص وزن الوغ هو انت قاعد تقول لي مربوط بشعور الجوع هوني نحب نسالك دكتور سؤال مهم كيفاش نعقل الشعور الحقيقي نتاع الجوع من القلق هكا قلقت نحس في روحي نحب ناكل حاجه كيفاش نعقل
0: اي راهو مش سهل هذاك احنا فما دي تيست بسيكولوجيك يعملوه نخليه الانسان مثلا في الصباح يقوم ما ياكل شيء وانه يقعد الحاجه اللي مستانس ويعرف تشبعه في الصباح بتي ديجني نتاعو يخليه بحذاه باش نحيو فكره البور دو مونكي معناها يخاف لما من جوع ما نلقاش دونك هذيك بلوكينا
1: هاو بحذاك
0: ونقعد كل وقت نشوفوا لي سونساسيون نتاع اش معناتها الجوع فما عباد الجوع نتاعها مثلا معته تولي تعسر عليه فما عباد خاطر مش نفس الاحساس عند العباد الكل
1: أكيد.
0: فما اللي شكون راسه يوجع فما شكون يتوتر كهو فما اللي ما ضيعوا الاحساس معناتها تلمو ياكل برشا ورا الاحساس ديجا مضيع
1: ما يفيقش به
0: دونك باش تعاود تكاليبري الاحساس هذاك ومهم ياسر باش تكاليبري لازم التجربه هذيك يعيشها العبد باش يعرف ريالمون اش معناتها احساس الجوع
1: بالنسبه لي
0: بالنسبه لي
1: خاص به
0: هذاك احساس الجوع وفما احساس القلق التنويش اللي يدور وياكل هذاك ايموسيونيل واللي هو الانسان معناها الفم نتاعه والحاجه اللي يحب ياكلها يحب دوبامين حاجه باش تعاونه على ستريس نتاع النهار هذيك موضوع اخر مش مربوط بالجوع نتاع الانسان
1: خليني نسالك بعض الاسئله السريعه حاول جاوبني بسرعه دكتور خاطر بدا يجيني وقت الفاصل الناس اللي عندها مشكله في الميتابوليزم شنو تعمل اللي بدنها ما يحرقش سوفيزامون
0: الحقيقه ما فماش برشا من العباد الميتابوليزم يحرق فما باس نتاع باش المخ والقلب والكل شيء يخدم البدن بكل هذاك في ال 400 1400 1800 كيلو كالوري انت والعبد ويطلع مع ليزيرسيس وفما الحاجات اللي البدن شنو باش يعمل في نهاره قداش يكونسومي اكثر معناها تنجم تحسن

0: تتابع بلوز اون موا
1: داكوردو. شربين الماء
0: مهم ياسر.
1: قديش
0: نحشموا عادش نقولوها معنا.
1: ثلاثة إترات
0: في الصيف ثلاثة وفي الشتاء إترة ونص إترتين.
1: داكوردو. شنو الحاجات اللي يلزمهم يقفوا ما عادش نستهلكوهم كيما السكر الأبيض؟ شنو اللي خل مثلا جازوز؟ شنو الحاجات اللي فريمون كي نعملوهم زايدين زايدين علينا؟
0: عادة كي تقول حاجة ممنوعة تولي
1: مرغوبة
0: فيها العسل.
1: كله ممنوع مرغوب.
0: فما حد شيء ممنوع يسوفي باش كاسكو فما البوزوان وإلا اللي هو. دونك السكر بالطبيعة السكر هذاك الحقيقة باش تعمل جاتو مثلا في الدار لازم تحط فيه سكر. أما السكر أبيض هكاك تحطه في قهوة ولا في واحد هذاك مش مسوح به. أما باش تعمل دي غوسيت بيان سور.
1: النشاط الرياضي؟
0: مهم على الاخر
1: كل يوم
0: وليزيتود تو الكول هم رجعوا على الاكتيفيتي فيزيك خاصه عند الادول مش كل يوم يقول لك على الاقل نعملوا 3 سوايع في الجمع فما اللي يحب نص ساعه مثلا ستين في الاسبوع فما اللي يحب يعمل 3 سيونس في الجمع بساعه مي هذيك اللي ريكوموندي ومش لازم سبور معناها في ساله معناها حتى ماشي.
1: اخر سؤال ومهم ياسر ياسر ياسر شنو هي احسن لمجه نبعثوها في كرتابه الصغار؟
0: اللومجة تكون فيها نشويات معناها شوية هكا بسكوي كومبلي ولا خبز كومبلي ولا حاجة ما يبداش أبيض باش ما يعطيش مشتقات الحليب كعبة غلة
1: كعبة غلة
0: بركة
1: ولا خضرة كعبة طماطم فقوس
0: كان هما يحبوا صغار عادة يحبوا حاجة سكري أكثر من ومي فما صغار تو تبارك الله عليهم خير منا احنا واحنا صغار يحب يقول لك ليه تحط لي
1: حب كعبه فاطمه كعبه سفناريا
0: وقتها توميو.
1: شنو هو الحاجه اللي ما يلزمش نبعثوها في كرتابه التصغير في الحكه وتاع اللومجه؟
0: الحاجات اللي فيهم سكريات الكيك المعلب والجو خاصتك المعلب هذاك معناها خاطر كي تشوف الكومبوزيشن دوخ معناها ماء يحط فيه ملون وارام والسكر
1: بعدهم على الكرتابة وحكة اللومجة متاع صغيراتكم. ميرسي انفينيمون دكتور زبير الشاطر طبيب مختص في التغذية والتجميل. قديش عطيتنا النصائح اليوم على كأنه كيفاش نرجع نشد الرجلة بعد ما بلبزناها في الصيف. يقول الدكتور نتخلصوا شوية من شعور الذنب على خطر ذيك يضرنا أكثر من الماكلة المبلبزة. دونك الفيديو موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي أرجعوا ثبتوا شنو نهاركم من شنو يتكون شنو تاكلوا في الصباح وفي القايلة وفي العشية وحتى للعشاء. ولمجة الصغار واحدة من أهم الحاجات اللي يلزم نركزوا فيهم. شكرا لك دكتور
0: شكرا
1: اللي جيت بحذينا ونورتنا وعطيتنا النصائح هذه الكل. سعيدة جدا أنه أنت جيت بحذينا. نمشي خليكم مع الفاصل وراجعين بعد شوية نحكيه على العودة المدرسية في الكياسات. دونك جيتنا الغونتري سكولير كيفاش باش تكون كياساتنا وكيفاش نضمنوا عودة مدرسية مروريا آمنة.
2: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
2: مالا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G عندك أورانج.
4: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس
5: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر
5: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم
5: ورفقتني زادة يدقمت بيا
4: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
6: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف من السبعة لنص نهار كل سبت واحد على الديوان FM في البرامج الصيفية. هذا الموعد اللي يتواصل معاكم حتى النص نهار طوال 10:45. نحب نقول لكم اللي عندي 6 تسيكر نحب نربحهم لكم الحفل الفنانة اللبنانية يارا نهار 10 سبتمبر. الحفل اللي باش يكون في مسرح قرطاج, المسرح الأثري بقرطاج. دونك اطلبونا على 31 328 328. احنا نكلموكم باش تعدوا معنا ونربحوكم تسكر حفل الفنانة اللبنانية يارا. يلا مكملين مع فقراتنا. ياسر فرحانة برشا اللي تجيب حزينة. عفيف بن غنية رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية, أهلا وسهلا يا عفيف, نورتنا في ديوان FM.
2: يفضلك جيهين, تحي ليك وإلى كل الناس اللي تسمع فينا ومستعملي الطريق خاصة
1: شغطول يسمع فينا في الكراب, على خاطر الموضوع يعنيهم ويعنينا الكل. عودة مدرسية على الأبواب, فما بعض المدارس اللي رجعت تقرأ, ولكن بالأساس نحكيه على الغ بداية من 15 سبتمبر. شنو يصير في العودة المدرسية؟ وكأنه تونس الكل تخرج في الكياسات فرد وقت, تروح فرد وقت. دونك باش نحكيو بالأساس سؤالنا هو كيفاش نضمن عودة مدرسية آمنة على الطرقات. ولكن معك انت عفيف رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية, خلي نرجع ساعة على كيفاش تعدى الصيف في الكياسات متاعنا, شنو وضعيتنا في علاقة بحوادث الطرقات. انت أطلقت رقم مفزع في علاقة بالناس اللي قاعدة توفى في الكياسات متاعنا. خليني أعطيني لمحة ساعة على الصيف كيفاش تعدى في الكياسات في تونس.
2: للأسف جيهان بالحق الأرقام معناتها ترجم الوضع. إذا نقول الكارثي لصيف السنة معناتها والأرقام تشهد على ذلك. احنا فتنا 900 قتيل معناتها منذ بداية السنة إلى تاريخ 3 سبتمبر, وهذا تبقى للإحصائيات الرسمية المرصد الوطني المرور. عنا 902 قتيل معناتها من جراء حوادث المرور. ونشوفوا كي نرجعوا شوية معناتها للزانديكاتور نتاعنا اللي يلزم ديما نركزوا عليهم, نلقاو اللي الأشهر نتاع الصيف هما اللي يشهد فيهم معناتها ارتفاع كبير لعدد القتلى, خاصة عندك جوان جوية أوت فتنا 100 قتيل في كل شهر. معناتها كان الوضع بالحق معناتها التقييم نتاعو كارثي ومأساوي. أنا منحبش ياسر نقفوا على الأرقام جيهين, وانتي تعرف اللي الناس ولات فما نوعا من الاستهتار ديما نعودها هنا الكلمة,
1: وكأنه ما همش أرواح,
2: هما أرقام. ما هيش أرواح معناتها جيهين, وديما عنا أولويات تسبق الأولوية نتاع السلامة المرورية. معناتها ريت توا سيبا لاون معناتها الحوادث المرور, مالغريكو احنا يوميا عندنا ما بين 4 و6 قتلى يوميا على طرقاتنا, اللي هو وضع كارثي جهن. وانا سبق وقلنا في تصريحات معناتها سابقة يعطيك صحة, اللي معناتها 50% من الضحايا نتاع حوادث المرور هذوما من فئة الشباب معناتها بالحق. معناتها حاجة كبيرة جهن, معناتها تلما عودنا تلما ركزنا على الارقام, لكن مانيش فاهمة شنو اللي قاعد صاير معناتها على طرقاتنا.
1: ابرز الاسباب, شنو اهم الاسباب اللي تتسبب في الحوادث؟
2: الابرز الاسباب جيهين نرجع ونقوله اللي هو العنصر البشري. معناتها شكون اللي قاعد يسوق, شكون اللي قاعد يسرع, شكون اللي ما يحترمش قواعد المرور. السرعه بالاساس هي السبب الرئيسي للارتفاع نتاع عدد القتلى. احنا نرجع للمؤشرات نلقاو ديما نقولوا تيان معناتها عندنا انخفاض في عدد الحوادث وعدد الجرحى, لكن عندنا انديكاتور قوي برشا اللي هو يفسخ هذا الكل, اللي هو عندك ارتفاع عدد القتلى. عدد القتلى معناتها عنا ارتفاع بالحق, النسبة نتاعو قاعدة ترتفع بصفة غريبة, وهذا يوري اللي الحوادث نتاعنا ولات قاتلة قاتلة من جراء شنو جيهان؟ من جراء السرعة والتجاوزات الممنوعة وعدم احترام قواعد المرور. راهي فوضى كبيرة الكلنا نستعملوا في الطريق.
1: يرجع هذا لشنو يرجع؟ عدم معناها فما لازم أكثر رادع, لازم أكثر قوانين, لازم اليوم اليوم هاو اللي غدا بسك في الكياسات الكل الخطايا موجودة. الوعي نقصنا تحسيس,
2: هو التحسيس والتوعية راهو جيهان سي تان كومبليمون, عمره ما يكون هو الأساس. وما نيش باش نرجعوا نقولوا كالبرانسيب القوية ذيك نتاع نعولوا على وعي المواطن. لا لا لا لا, احنا حتى المواطن الأوروبي والمتطور في مخه واعي, انت تعرف اللي هو يخاف من تطبيق القانون. احنا معناتها اللي معلينا برشا جمعية سفراء السلامة المرورية كنا من الأوائل اللي دعينا إلى التطبيق صارم للقانون وإلى الترفيع في الخطايا, خاطر راهو الوضع ما عادش يحتمل. وإنك انت تقول له بربي لا تسرع, بربي يزمك تحط حزام الامان. ليه تفق معناتها انت توا قاعدين احنا بالحق قاعدين نقوموا ببريسيون كبيره بوزيتيف اللي يلزم التسريع في مراجعه مجله الطرقات. راهو الرفع الالي
1: بمعنى كيفاش الرفع الالي شنو الحاجات اللي تحبوهم تتراجع في مجله الطرقات؟
2: اسونسيالمون عندنا لو بوين هو الرفع الالي معناتها للمخالفات اللي تركيز الرادارات والكاميراوات اللي يلزم يكونوا موجودين. مالوغوزمون الانسان ومستعمل الطريق كوسوسوا تونسي ولا الاجنبي ولا غيره راه يلزم يحس روحه مراقب والا سينو فما والا سينو فما هل التهور ولا مسؤوليه. انت تجي تقول له مثلا راهي الخوذه راهو انت كي ترجع لعدد القتلى نعطيك مؤشر وانه احنا عندنا 400 قتيل من مستعملي السيارات الخفيفه و400 قتيل من مستعملي الدراجات الناريه.
1: اوف
2: ما راهو الدراجات الناريه سي ان فينومين اللي قاعد يضعف وقاعد يزيد واحنا قاعدين نشوفه ما تقديش ناس قاعده وشباب.
1: المشكل مش في الدراجات الناريه, هو المشكل في الدراجات الناريه اللي يسوقوها الناس من غير الكاسك.
2: يعطيك الصحه من غير الكاسك والمراوغات وقاعدين يسوقوا نامبورت كومون معناتها نجي تفيق به ما بين المجوزات ما بين الكراهب معناتها تهور كبير اللي قاعد يصير. كيفاش باش يصير الرادع نتاعو هذا جين هذا يا بالسحب هذا يا بالسحب معناتها السحب الالي انا نقول تتسويت يزمو يتنحى الموتور. ما عدا فما حاجات ما قاعدة تصير في الطريق اللي ما تنجمش تجي لا بالتحسيس لا بالتوعية لا بثلاثين ألف خطية لا باربعين ألف خطية. الترفيع في قيمة الخطايا هذا الكل راه موجود في المراجعة عن طعب مجال الطرقات.
1: عفيف زيدة يظهر لي احنا زيدة نقصين انه ما نيش قاعدين نخدمه على التحسيس سوفيزامون
2: سوفيزامون
1: ما عنيش الانفراستركتور اللي تمكن من اللي على البسكليت واللي على الموتور باش انه يكون عنده مسلك خاص به.
2: ما فماش
1: دونك زيدة احنا زيدة نقصين
2: الفضاء المروري ماهوش معناتها كيفاش يقولوا معناتها اني با ادابتي معناتها ماهوش مهيئ معناتها الى الاصناف هذوما الكل من مستعملي الطريق. احنا ريت بنينا طرقاتنا تعرف شنو وجهين على سياره عندنا كاينه احنا في
1: اليوم ولا عندنا تروتينيت والتروتينيت الكتريك
2: الموتور المترجل اللي هو معناتها نسبه كبيره من ضحايا حوادث المرور هي من فئه المترجلين
1: اللي مسكين لا سايق لا شد كيسه
2: ما تنجمش انت وين التروتوار اللي باش تنجم تمشي زيدة. فيه توا نقولك حاجه جيهن راه ولينا ما عادش نعرفوا نمشيو في الكياس. انا راح اضحى حتى من روحي والله معناتها
1: حاولت تمشي على التروتوار تلقى الكراهب فرحت تمشي على
2: بالحق تجيبش تشق الكياس ما عادش تعرف تشق الكياس انت توا فما بالك. خلينا نرجعوا للعوده المدرسيه ايه. اللي اسونسيالمون الصغيرات اللي الامانه هذه اللي احنا يلزمنا نحافظوا عليها
1: معنا اغلى ما عندنا
2: معناتها انت باش تسلموا للفضاء المروري هذايا كيفاش معناتها بالحق راهو سي ان انفيرونمون اللي ولا اريسك
1: به. اليوم نرجع للعودة المدرسية أي. عفيف حكينا على الصيف كيفاش تعدى إن شاء الله جاي خير
2: إن شاء الله
1: نحاول نكونوا خير وسلوكنا يكون سلوك ما خير أي. في الكياسات شنو نجم نعملوا دونك السرعة الكبيرة ليه
2: تتفي هذه الأوليات راهو على عاتقهم
1: مش يقولوا حاجات بديهية أبجدية السرعة الكبيرة ليه
2: يعطيك صح
1: احترام قواعد المرور أي. إشارات المرور راهو زين ما فما حد خبيث
2: حد ما يعرفهمش
1: اما ميسالش نعاودوا نقولوا
2: نذكروا بيهم راهو الأولياء اللي يسمعوا فينا توا ميسالش بربي باش نعطيكم أستوس صغير معناتها أنت قبل بنهايرين قبل بثلاث حاول تشد يدك تشد صغيرك من يده امشي اعمل بيه لو تراجي قدام المكتب مثالش حاول كيفاش توريه شق الكياس وين يقف وين يمشي خليه يسادابت للانفيرونمون هذاك راهو مش معقول الصغير تهبطوا معناتها
1: من باب الكهرباء
2: من باب الكهرباء الباب ما عادش يعرف حتى كيفاش يتصرف وكاو انت ما لقاكش قدام باب المدرسه مش معقول راهو فما حاجات انت راك قدوه مثالش نعرفوا الانفيرونمون اريسك وتوا برشا دنيا داخله بعضها وكثافه مروريه ودنيا وكل انت يكون مثالش نخرجوا قبل الوقت بربي يجي هنا راهو الناس الكل تخرج فرد وقت الناس الكل راهي كثافه مروريه راهو الصغير يوصل ستريسي انت تهبط عليه عرفت كلي زوند الكل يوصل هو كيفاش باش يوصل للمقعد نتاع المدرسه نتاعو حاول تخرجوا بكري حاول توصل بيه بكري حاول توقف الكهرباء بعيد وهزوا من يده ووصلوا لباب المدرسة علاش الكلنا كالفيل داتونت قدام المؤسسات التربوية
1: الكهرباء ملي تخرج من الدار لين دخلت للمكتب
2: راهو باش يقولك فيل خايب نعطيو فيه لا لا لا لا ميسيلش راهو توعية ان بو شوكونت
1: راهو عندنا
2: راهو ماهوش فيل راهو عندنا 98 صغير فقدوا حياتهم في 2025
1: الله يرحمهم
2: الله يرحمهم معناتها الناس الكل هذية انت باللي شيفر هذوما نحاولوا احنا باش نحافظوا على الصغيرات كيما قلت انت دي كونسي سامبل ما تسرعش، حاول تحط حزام الامان، حاول بربي ما يسالش، راهو نكونوا قدوه حتى كالصغير يعرف شنو ما شنو ما لي كومبورتمون اللي يلزم يكونوا موجودين. ما تسرعش، ما راهو
1: احنا دي بريفيرونس يقعد التالي مش القدام،
2: مش القدام في المقاعد الخلفيه. معناتها كانوا هو في عمري نجم يحط حزام الامان، ما عادش باش نحكيوا على سي جوتو هذيا ولات حاجه، ولات كاينه باش نحكيوا على حاجه نتاع سيونس فيكسيون. راهو حاجات
1: راهو سي جوتو حاجه مهمه
2: مهمه،
1: ما نجمش صغير في حجم صغير تحطوا في
2: تحطوا من قدام
1: وفي اقل فران
2: قدام جهين من قدام. راهو فما
1: ساعات في حجره، ساعات في حجره،
2: في حجره. راهو معناتها كيفاش نقولوا سلوكيات غير مسؤوله، ومن بعد نتندموا ونقولوا علاش صار لنا هكا وعلاش كيفاش. راهو امتي جيست من انت تكون مسؤول، ما تغزرش لغيرك، ما تقولش راهو انت كي تكون مسؤول قد ما تكثف الانتباه في الطريق، خاطر ما تعرفش على الغلطه تنجم تجي من الغير ديما. حتى كان انا نعرف نسوق مثال، شنو نكثف من الانتباه، نكثف من الحذر، نحاولوا نكونوا قدوه لك الصغيرات، نحاولوا نوريهم كومون يسو كومبورت قدام المدرسه. ميسالش توريه لي زاستوس، اسمع راهو كان الكياس هكا تقفوني، ما تقفش هوني، ما تشقش، تغزر هكا، تغزر على اليمين بعد تغزر على اليسار. هذوما الكل راهو عندهم تري سي دي كونساي سامبل اوبيراسيونيل مي تري براتيك. احنا حاجه اخرى جهان اللي احنا فرحانين بها كمام، اللي احنا معناتها انت تعرف جمعيه سفراء سلام المروريه منذ 2018 دعينا الى تنقيح القانون مع الامر الخاص الخاص بالتخفيض معناتها بالسرعه الى 30 كيلومتر في الساعه اللي ولات اجباريه. خلينا نعاود ونذكروا، راهي السرعه امام المؤسسات التربويه راهي محدده ب 30 كيلومتر في الساعه. راهو اللي يفوت 30 كيلومتر في الساعه راهي فما مخالفه، راهو فما خطيه
1: بالذات على المدارس والمعاهد،
2: المؤسسات والمعاهد. مش لازم نوصلوا للخطيه، راهو وين توصل مؤسسه تربويه نحاولوا نخفضوا قدر ما يمكن من السرعه باش الصغيره هذاك نحميوه، على خاطر اون بو با ميتريزي معناتها لو كومبورتمون تاع كل وليدات الصغار امام المؤسسات التربويه.
1: نجم يجري في اي دقيقه، نجم يقص قدامك في اي دقيقه.
2: راهو نعاولوا على الفضاء معناتها كيما قلت، حتى على لو كادر ايدوكاتيف معناتها هما بيدهم يكونوا يعطيو النصايح المعلمين توا في رونتري سكولير. نكثفوا من النصايح في مجال السلامه المروريه باش نرسخوا السلوك السلوك السوي هذاك عند الصغير، ونغرسوا برشا مبادئ نتاع السلامه المروريه مع احنا كمجتمع مدني باش تكون عندنا دور
1: كمجتمع مدني مع السلطات الاشراف في الـ في الـ في الكيس. شنو الخدمه؟ فما خدمه على التوعيه، فما خدمه توعية على التحسيس،
2: تحسيس على الاولياء لداخل المؤسسه باش يكون عندنا الدور مع تخارج المؤسسه مع الوحدات المروريه من اجل معناتها كيفاش نقولوا معناتها التنظيم نتاع المروري امام المؤسسات التربويه لتامين معناتها العبور نتاع الصغيرات ويكونوا متواجدين داخل المؤسسه من اجل غرس الثقافه المروريه من خلال تكثيف معناتها الحصص نتاع السلامه المروريه للصغيرات باش نحاولوا معناتها انه وعيهم قدر الامكان في مجال السلامه المروريه ان شاء الله.
1: اي سور لو بلان براتيك تو ما بين الصيف كيوفا وما بين العوده تو كي نرجعوا للدوبل سيونس كل شيء في الفضاء العام في الكياسات شنو اللي يتبدل؟ تكثر اكثر الكراهه،
2: تكثر اكثر
1: عندنا ارقام
2: عندنا بطبيعه معناتها الكثافه المروريه تكثر اكثر وتولي السيوله معناتها ريتا سيركولاسيون تولي برشا، تولي برشا في الطرقات، تولي برشا في الطرق، وخاصة تولي عنا كنت قبل عنا أوقات ذروة، لكن توا تحس الكياس فيها أوقات ذروة على امتداد اليوم، وهذايا معناتها الحاجة اللي تخلي معناتها الكثافة المرورية والتوتر نتاع المستعملي الطريق على امتداد اليوم. هذايا معناتها صدقني معناتها ولا سبب كبير كبير كبير في الحوادث والتصادمات اللي قاعدة تصير معناتها حتى على الطرقات اللي داخل مواطن العمران.
1: شو نزيد نسألك على مدى التجاوب ولا النقاشات اللي تصير بينكم وبين سلطة الإشراف في علاقة بالكياسات، في علاقة بعملية الردع وإلا العقوبات اللي تسلط على المخالفين في الطريق؟ هل إنه فما كلام على إمكانية تنقيح مجلة الطرقات قريبا؟
2: إن شاء الله.
1: وشنو من نقاط اللي بشي تم اهتمام بهم؟
2: أي جهين
1: شنو قاعدين تحكيوا؟
2: هو توا أنت تعرف لي فما الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية اللي هي مكسب لبلادنا، اللي احنا ولات عنا رؤية واضحة معناتها وفيها متعددة القطاعات اللي موجودة. ديما قلنا احنا اللي السلامة المرورية مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع معناتها الوزارات الكل معنية، مش كان حكرة تأثر على وزارة الداخلية ولا وزارة التجهيز. هذه الرؤية القديمة والتقليدية، لكن توا الوزارات الكل معنية، الكل في مجاله بتطبيق الحاجات اللي تكون عندها معناتها علاقة بالسلامة المرورية. فيما يخص سؤالك أنت معناتها وزارة النقل، معناتها فما خدمة كبيرة على مراجعة مجلة الطرقات، العديد من الفصول اللي تقدمت فيهم اقتراحات واللي هم موجودين توا عند مجلس النواب، إن شاء الله يتم التسريع في الرؤية نتاعهم ونشرهم، اللي هما خاصة الآلية، آلية الرفع، سمحني، الرفع الآلي للمخالفات اللي باش تكون عن طريق الكاميرات والرادارات، اللي هو معناتها هذه باش يكون فما رفع آلي للمخالفات، وخاصة المخالفات اللي ما كانتش قبل، اللي هو استعمال الهاتف الجوال، اللي هو وضع حزام الأمان، اللي هو عدم احترام الأضواء، اللي كانت هذه بالرفع العيني لعون المرور، اللي هو يكون موجود عنده ضغط كبير. لكن توا كي تبدا موجودة معناتها الرفع الآلي للمخالفات هذه، الناس الكل باش تلتزم، ما تعرفش خطر انت مراقب.
1: انا شخصيا لليوم ما نفهمش شنو معناها ما تحطش سنتور دو سيكوريتي، ما نفهمش معني. لا، فما اللي يتحايل ويحط ويحط الجادجيت هذيك،
2: يقول لك مش مستانس،
1: مش الكرم، يقول لك مش مستانس، ما يصير لك حتى شيء، شعور ياسر محليك تبدا حط سنتور دو سيكوريتي. ما نفهمش زاده شنو معناها لليوم
2: ما تشري، تحترمش الاضواء،
1: لا، وتشري كهربه بالمين باش من بعد ما تبرانشيش البلوتوث نتاع التليفون، تقعد شادو بيدك،
2: يقول لك نعرف نسوق، ويقول لك لا ما يقلقنيش، لا انت راهو هذا الكل عملناه، وما احنا في اطار الدراسات الاجتماعيه معانا، معناتها والدراسات اللي قمنا بهم في اطار معناتها العمل نتاعنا في اطار المشاريع في الجمعيه، يقول لك معناتها ديما لا راهو ريت لو برينسيپ تاع لاكسيدون سان اريف كوز اوتر. هذايا هو التونسي،
1: هذايا هو التونسي، يظهر لي السلوك
2: سلوك كامل،
1: مش كنت سلوك كامل.
2: راهو هاني قلت لك جهان حتى على المستوى العالمي، لذلك معناتها انا
1: ما احنا يهمنا سورتو في ارواح التوانسه اللي
2: أرواح
1: في الكيس.
2: الحل واضح جهان، هو راهو تطبيق القانون والمراوحه مع التحسيس والتوعيه.
1: صحيح،
2: هذوما الاثنين مع بعضهم يلزمهم يمشيوا بالتوازي باش يكون عندنا اكا السلوك المسؤول واللي مش متهور على الطريق، وتولي معناتها مبادئ اونغاسيني كوسوسوا سانتور كوسوسوا عدم استعمال الهاتف الجوال على صغير
1: الكلينيتون. بربي كي تجي باش تبدل ماهوش اوبسيون الفوارا وموش اوبسيون، هذيك هو كيفاش تنجم تتخاطب مع الكراهب الاخرين في الخريس،
2: سي تاموين دو كومونيكاسيون، معناتها خدمه كبيره جهاد.
1: ميرسي بوكو، نعرف يا عفاف، وياسر فرحت اللي انت جيت معنا، ان شاء الله هذايا يلقى اذان يا للناس اللي في الكياس، وربي باقي السطر على الناس الكل، طريقة السلامة للجميع. ميرسي بوكو عفيف بن غنية، كنت شو قلت كوثر بن غنية المخرجة. عفيف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، حكيت لنا على أهم النصايح اللي نحاولوا من خلالها أنه نضمنوا عودة مدرسية آمنة في الطرقات. بالتوفيق للناس الكل في الكياس في القراية. شخليكم مع أخبار نشرة الأحداش، وراجعين بعد شوي يا ما تبعدوش رحلتنا، تواصل حتى النص نهار في ويكند على الكيف على ديو ان اف ام.
0: بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهايله واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
3: عندك اورانج. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فان. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فان، صوتكم مع أورانج. بوستي الغانتري بالأفروات،
0: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
3: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم فتح باب قبول مطالب الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال للسنة التربوية 26 و2027 و2000. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات إلى إيداع مطالبهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري. وينص البرنامج على تخصيص منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة فيه إلى جانب منحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة المعنية، على أن يتم ضبط مقدار هذه المنح بمقتضى أمر مشترك يصدر لاحقا. ويأتي فتح باب تقديم المطالب بعد صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال في الرائد الرسمي. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 26 و2030 و2000 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 26 و2000. والوزير يبين أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار، كما يهدف إلى الاستجابة لتطلعات وطموحات مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره يقوم على بناء قاعدي منسجم مع سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا زهروني يعتبر أن ارتياح وزير التربية لنسب التسجيل بالمنصة الرقمية التي تم الإعلان عنها لا تعكس الواقع الميداني الذي تعيشه أغلب العائلات التونسية، مشددا على أن العملية تطلبت جهدا وعناء كبيرين من الأولياء. وزهروني يدعو وزير التربية إلى مراجعة ما اعتبرها حالة الرضا الحالية والأخذ بعين الاعتبار المعاناة الحقيقية والمعاينات الميدانية التي تكبدتها العائلات لضمان تسجيل أبنائها، وفق قوله في برنامج ويكند على كيف على ديوان فام.
5: سيد وزير وقت خرج صحيح فرحان وصل إلى نسبة التسجيل يعتبرها أنها مشجعة، لكن هذا ما يخفيش عناء العائلات عناء الأولياء، على خاطر اللي متمكن واللي عنده ربما أن تليفون ولا عنده أم بي سي ينجم يخدم خدمته هو قاعد في الدار في الكليماتيزات، واللي ما عندوش وهما النسبة الكبيرة متاع التونس، على خاطر ما نتصورش أنه فما أولياء ينجم يدخلوا المنصة، على خاطر يلزمها درجة عالية من التمكن. راهو سي با فاسيل، برشا ناس يعتبروا أنه والله ستون اوبيراسيون او كم شاف نو، يلزم يكون انسان داري ويعرف كيفاش ينافيك يبحر في المنظومه هذيك باش يوصل يعمر كل المعطيات المطلوبه باش توقع المسابقه على التسجيل. سميتها سباق المقاتل، على خاطر في نهايه الامر ما عندوش يمشي ببلينات يقضي قضيته نهار اللي مشى، ينجم يستنى 3 سوايع يقول له لا سي ما نجمش على خاطر فما بلوكاج تكنيك ارجع خذ لك عجله. دونك نتمناو انه السيد الوزير لاساتيسفاكسيون الرضا عن نفسه هذايا ياخذ بعين الاعتبار المعاينه
4: متاع العائلات. وفي الشأن الدولي، مديرية أمن صبها الليبية تعلن تمكن وحداتها من فك أسر عدد من النساء من الجنسية الإريترية بعد العثور عليهن محتجزات داخل أحد المواقع لسنوات وسط تعرضهن للتعذيب وسوء المعاملة. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعلن تسجيل 1086 إصابة مكتسبة محليا بفيروس غرب النيل في 15 دولة أوروبية منذ بدء موسم انتقال العدوى الحالي وحتى 3 سبتمبر الجاري. وسجلت إيطاليا أعلى حصيلة بإجمالي 516 إصابة، تلتها اليونان ب 284 حالة وإسبانيا ب 88 حالة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن في ويكند على كيف.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف على ديوان فام حتى النص نهار طوال 11 وربع. نحب نعود نذكركم اللي انا باش نربحكم شويه اخرى تذاكر حفله الفنانه اللبنانيه يارا اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج. دونك كلمونا على 31 328 328. نعاود نمرو تليفون 31 328 328. شويه اخرى نكلموكم نربحوكم تذاكر زوز تذاكر لكل رابح معنا. دونك اطلبونا على النمر التليفون باش تمشيوا تحضروا حفل الفنانه اللبنانيه يارا نهار 10 سبتمبر في كارتاج. الوغ مكملين معاكم بقيه الفقرات نتاعنا. العوده المدرسيه يلزمها تحضيرات نشريو الفورنيتور نشريو الادوات نغلفوا الكتب الكرارس نمشيو نقيدوا في المنصه ولا في المكتب ولا في الليسي ولا اللي هو. ولكن زاده يلزمها ايضا تحضيرات نفسيه على خاطر مش ساهل على صغار بعد درا قداش من شهر عطله فما حاله من هكا ننساو القرايه وننساو يضربنا نوع من الخمول وتصعب علينا وجهه علينا العودة المدرسية. هذيك علاش نتسألوا كيفاش نحضروا الصغار نفسانيا للعودة المدرسية. في الموضوع هذا سعيدة برشا باستقبال مريم التويتي. مرحبا بيك مريم التويتي، معالجة نفسية مختصة في الأطفال والمراهقين. نورتنا لله. مرحبا.
2: عسلي مجيهين، يعطيك الصحة على الاستضافة. فرحانة برشا اللي أنا في ديوان فام اليوم واللي أنا باش نحكي في موضوع العودة المدرسية.
1: وي العودة المدرسية صحيح يلزمها تحضير نفسي
2: سرتو العودة متاع السناء.
1: علاش؟ عودة الصيف صعيبة
2: الرونتري السناء نعتبرها اون رونتري اسي سبيسيال. حق حاجة عليش. حاجة سبيسيال برشا واستثنائية برشا. باش نبدا من عام ناول. نحن الأخصائيين النفسانيين نرجعوا للماضي طيب شحال نرجع العام ناول الناس الكل أولياء معلمين وتلامذة وحتى المختصين كملنا العام تعبين برشا. جاء عام فيه برشا جدل، العنف في المدارس، المشاكل اللي صارت بارابور ليزيكزامال الإضرابات، ولكن زاد حتى التوقيت ما لعبش لصالحنا عام ناول اللي هو جاو لي زيكزامان في البريود نتاع رمضان البريود نتاع العيد. الصغار تغصرت لي بارون تغصروا العيد الكبير اللي هو جاي بين في ما بين
1: في وسط لي زيكزامان.
2: دونك انا رالي فما ناس مازالت تعبه من عام ناول. هذا باش يخلينا نحنا كي باش ندخلوا للعام الجديد ديجا عندنا يعني تجربة كانت مش مريحة برشا بارابور العام اللي تعدى. نقول اكسبيريونس سيتي ديزاغريابل عام ناول. الجو العام كان جو مدرسي مكهرب برشا
1: مع الصغار سورتو
2: مع الصغار والاولياء تعبت برشا زيد حتى الاولياء تعبت والمعلمين تعبوا
1: تعب اي. دونك اليوم علاش تقولي هذه الأسباب اللي تخلي العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 صعيبة؟ دونك صغيرات اللي اليوم يقولك لا ما عينيش نرجع نقرأ، مازلت نحب نقعد سلاعة، ولا يقولك حاجة يقولك لا توحشت كان صحابي ما عينوش باش يرجع يقرأ. دونك ألوغ هي الغونتري سيي الجمعة الجاية، شنو نجمو نحكيو لهم؟ شنو كيفاش نحضروهم نفسانيا؟ من أنا مدخل ندخلو لهم؟
2: هو باش نجمو نحنا نشخصوا الوضعية نجمو نعتبروا اللي فما وضعية حميدة إلى حد الآن حميدة اللي هي نسميوها القلق الاستباقي سيجنونكسيتي انتيسيباتوار. معناتها أنا كإنسان كي تصير لي يصير لي حدث مش مريح كي نعاود نتحط في نفس لي كونديسيون هذوك أنا نلقى روحي ديجا عندي فكرة مسبقة على الوضعية دوك ما عينيش نعمل الحاجة هذيك. هذا اللي صاير تاول صغيراتنا بالنسبة لي هو عام عام ناول عام صعيب برشا في مخه. الأفكار اللي تجيه أفكار نجم نقولوا ساعات حتى أفكار سلبية أفكار سوداوية اللي عام السنة باش يتعدلوا كما عام عام ناول ولا أكثر. يقول لك أنا اللي تعدى علي عام ناول وما كملت العام إلا بالسيف ما نحبش يعاود يصير لي السنة. هذا شي يخلينا يخلي اللي صغيراتنا يوليوا ما همش مرتاحين ما همش موتيفي الموتيفاسيون تطيح الحافز معاش ما حافز انه هو يرجع يقرا. ثلاثة ينتظر انه القرايه باش تكون مصدر نتاع تعب سورس دو ماليز وما يش حاجه به.
1: هي نقيض الشيخه والتفرهيد بالنسبه لي
2: نقيض الشيخه والتفرهيد ومع اللي صار عام ناول وحتى العوام اللي سبقت راه يعني وليت المدرسه المدرسة ما عاش تعطي شعور إيجابي للصغير، ما عاش تعطي شعور مريح للصغير، ما عاش فما شعور إنه أنا باش نمشي غاديكا نتعلم ونقرأ وحاجة باهية ونشيخ. بالنسبة لي هو المدرسة خذيت معنى سلبي جدا اللي هي الحسرة لي كونترانت لي ريستريكسيون والمشاكل زيدا أنفانتكم والخدمة تروح تقرأ تمشي تقرأ تجي تقرأ ديما لقراية لقراية
1: لقراية المكتب تمشي للليتود دونك
2: غيتم إفخيني على الأخر وحتى زيدنا نجم نمشي المقعد من أكيكا أنا برشا صغار قالوا هيدي أصلا هو كيفاش يرى أمه ولا يربوه دونك هو بالنسبة لي هو أمه في الصيف ريلاكس محليها تهزو تفرهدو تقعد تحكي معاه عاملة جو حتى أبوه إلي ديسبونيبل ومفرهد وشيخ في وسط العام يرى أمه على عصابه أبوه على عصابه الكلمة اللي يسمحها حتي تقريت باش تقرأ وقتاش باش تقرأ عندك الزمارة والجمعة الجاية حذرت الحكاية الفلانية عندك يتود ازرب ما عادش بكري في المكرارسك حذرت كرتابتك تعبت أنا تعبت دونك هو بيدو حتى علاقته مع امه بوخه اللي حكينا فيها برشا برشا عميول
1: صحيح ليه اللي قاعد
2: علاقه الصغار والديهم
1: اللي قاعد يصير معناها ايران ماهيش نفس الام ماهوش نفس البو تجي القرايه امه بيدها اللي يحبها وكل شيء متعليه تتبدل عليه دونك نبداو برواحنا قاعده تقول نبداو برواحنا نحن كاولياء
2: اللي نحن زيد الاولياء خايفين ياسر من العوده المدرسيه يذهل لي نحن زيد كاولياء عندنا لونكسيتي انتيسيباتوار اللي هي قلق ومخاوف وحيره ويا ربي شي يستنى في العام هذايا اللي داخل علي شنو باش تصير احداث خاصه بالحق محتى الجو العام في البلاد انه تلقى روحك نحن 15 سبتمبر فما رونتري سكولير مي مازالت السخانه مازال قصان الماء مازال قصان الضوء ما تقول كيفاش باش نرجع ومعاها ليزيكزام ومعاها لي ريفيزيون ومعاها صغيرات وكان عندها صعوبات تاع تعلم لازم تكبس رواحها وتعمل معناتها دي بريزون شارج منها ومنها وتيودات دونك الجو العام يخلي صغيراتنا ما همش متحفزين ما فماش حافز للرجوع للقراية ونحن نتفهموهم لكن لازم الحلول
1: شو عملنا فيهم الحلول
2: خلنا نبدأ أنا بالشيء البازيك بالبازيك اللي هو إذا كان مش ناخذ طفل صغير عمره 11 سنة 10 سنة 12 سنة مش أول عودة مدرسية بالنسبة لي هو يعرف شنو هي العودة المدرسية
1: أما باقي ما عينوش شنو نقولوا له الحق ما عينوش
2: هو باقي ما عينوش أنا نحب ننوه الحاجة مهمة برشا راهو لي بريوكوباسيون بتاع البارون مش لي بريوكوباسيون بتاع لونفون يعني أنا كبارون نخمم ومخاوفي قرايه ولدي مخاوف ولدي حاجه اخرى دونك في الوضعيه هذه لازمني نعطيه اللي هو المصدح اللي هو الميكرو لازم نسمع مخاوفه هو مخاوفه الضغط مخاوفه يحس روحه علاقته بام وبوه باش تولي ديسفونكسيونيل لازمني نحطه ونقعد معاه ونسمع المخاوف نتاعو راهو مهم ياسر انه تخليه يحكي معناها لوفيد اللي صغير يتكلم ويعبر على المشاعر نتاعو يعبر على الحاجات اللي مقلقته راه ما نستهنوش بها ولازم ياسر تحسوا اللي انت فاهمه متعاطف معاه كولي
1: وهل هو شعور طبيعي انه انا في عطله كطفل صغير انا في عطله ما نحبش نرجع نقرا هو شعور طبيعي عادي
2: هو عادي خاطر هو توفي منطقه الراحه في منطقه المتعه معناتها سي سي زون دو بليزير ما فماش قواعد ما فماش اطر وخاصه ما تنجمش بده حتى الاستعمال نتاع الالكترونيك معناتها هو التليفون اجوجو البلاي اجوجو دخول خروج محواس العاب دونك يقول لك انا علاش باش تهزني البلاصه اللي هو ولا يعتبرها بين قوسين كانها حبس
1: ويقولوها راه ساعات
2: بيقولوها ولا انا ديما كلامي نجيبو من الكلمات اللي استعملوها الصغار دونك انا ماذا بيا نسمع خليه يتكلم راهو بالحق انسان كي يتكلم ويحس انه اون فاليداسيون سورتو صغير يحس لي انت فهمته واستوعبته ويحس لي انت للي نتاعو معناتها ما يحس اللي كي نوصلوا للقرايه يولي البارون العدو نتاعو البارون هو اللي عذب فيه هو اللي يهز فيه للعذاب لازم تصير اون فاليداسيون الحاجه الاخرى انه ما فيها بيس انه نحن نحاول انه نحن نشركوه اكثر من نجمه يختار ادواته يختار حتى لبسه جديده مثلا تحب لبسه جديده هاي اشري لبسه جديده هو يحب اصحابه دونك نحاولوا نلقاو حاجات تابعه على اصحاب
1: دونك نشرهوه نشرهوه كسوا في الادوات في الكرتابه في اللبسه اون لامبليك ندخلوا نشركوه في عمليه الاستعداد هذه باش ينجم هو يعمل بها كيف هكا
2: اي نجمو زيدا نعاونو زيدا او نيفو دو لورغانيزاسيون خاطر هذه مهمه برشا. اش معناها مثلا الحاجات اللي تعمل نقص في التحفيز بالنسبه للصغار انه هو مثلا بيروح نفس الدبش نتاع عمله والمازالو على البيرو هذا حتى نفسانيا يأثر يعاود يذكروا باللي صار له عم ناول مشاكل صارت صعوبات في القرايه مشاكل مع معلمين نوتات خايبه باغون في اللحظه هذيك متغشش عليه في البلاصه هذيك فما انا اطفال يقولوا لي البيرو كل مره قلبي يتقبض دونك ماذا بيك انك انت معاه تشجع انه تعاونوا برشا صغار ما يعرفوش كيفاش يخمم البيرو قولوا اجا نحيو الدبش القديم ونحطوا هكا دي زوبجي دو ديكوراسيون جدد اجا نلصقوا هكا دي كادر دي تابلو جدد
1: من شخصيات هو يحبهم مغروم بيهم دي سانيمي
2: ولا حاجة. اوكي قولوا اجا مثلا اذا كان واحد عنده لي مويان بتبيع نجم يبدل البيرو ولا يدهنوا قولوا اجا ندهنوا نجم يدهنوا حتى مع بعضهم راهو لي
1: لمسه نتاع تجديد قاعده
2: لمسه نتاع تجديد نفس جديد لك البلاصة هذيك اللي وليت مرتبطة بحاجة ديزاغريابل دونك نحاولوا نبدلوا شوي نبدلوا حتى الديكوراسيون بتاع البيت
1: البيرو اللي كان في الحيط هذا نبدلوا حطوا في الحيط الاخر جست باش يحس روحه قاعد يبدا في حاجه جديده وماهيش الاعاده نتاع حاجات عاشهم عم نقول مرتبطه بذكريات قد تكون سلبيه. بخلاف هذايا شنو نحكيوا له على الغونتري سكولير كيفاش نثمنوا له قيمه انك تمشي تقرا على روحك؟
2: هو راه شوف نجم تحكي معاه وما يتبدل حتى شيء. انا هذا اللي تعلمته مع الصغار اللي نجم تحكي معاه
1: نجم يسمعك للاخر وما تاثرش فيها
2: وتحكي معاه بكلام العقل ويقول لك لي ايه حبش نمشي فاهم لي القرايه تفيدني ولا قرا ما بيه وتوا صغار تو راهو ما عادش كلي كلمتين وسايي معناتها نجم تمشي معاه في انت تحب عندهم لي زارغومون تو الجينيراسيون جيت تحكي ياسر انه علي ما نقراش في الدار اون ليني علي انا لازمني نجم ديبلاس للمكتب انا علاش لازمني نقرا في الوقت الفلاني انا كنت تحط لي نقرا من 8 ل 10 تاع الليل ارتاح نستوعب خير ويناقشك حتى بالدراسات راه يقول لك لي انا قريت دراسه اللي تقول كي تقرا من 6 ل 10 تعليل خير نجم يقول لك أكواسا سيغ لقراية توا تكرهوا صغار توارم فيقين برشا متفتحين برشا عندهم برشا دي زارغومون اللي ساعات نحن كأولياء نجم ما تلقى ما تجيوب دونك انا اقول نخدموا اكثر على التحفيز السلوكي اكثر من اني انا نحكي معاه نخليه هو يحكي نتقبل منه ونعمل له تحفيز سلوكي كما اللي كنا نحكيو عليه. النجم زيدا نعمل معاه أصغر شوي في العمر 6 سنين 7 سنين نجم مثلا في ميقوت نعبيه أم بوكال بالشوكولا وكل يوم ياكل كعبه شوكولا حتى كش يفرغ البوكال سي لو جور دو لا رونتري
1: داكور
2: فهمت معناتها نفسانيا نحضر فيه
1: تحضر تعيش هنا كانها لعبه سي ان جو اللي تنجم تلعبوا مع بعضكم في علاقه باستقبال العوده المدرسيه سي سا
2: اي النجم انا نمشي ابعد من هكا يكون فما ناس تستغرب انه معناتها اخصائي نفسيين ديما نقولوا التكنولوجيا الالكترونيك اكثر معناتها انه نقصوا منهم وكل لكن انا ما حسب تجربتي نجم صغيرك تقول له شوف نحن راه باش نمشيو غراديوالمون باش نحيو الالكترونيك اما ليله الغونتري نهارتها انا مثلا لو 14 سبتمبر باش نعطيك مثلا تلعب
1: ساعتين مثلا
2: مثلا عرفت
1: كل مكافأة باش تبدا حاجة إيجابية هو يستنى فيها فيتشجع معقول
2: مثلا فكرة
1: نسألك على سؤال مهم باش نختموا به الحوار الصغار اللي أول مرة باش يدخلوا المؤسسة التربوية اللي داخل تحضيرية واللي داخل سنة أولى اللي أول مرة باش يخرج من الدار وباش يتعايش مع الحياة المدرسية الصغار اللي في برشة فيهم يقعد يبكي كي أمه كي سايب يد أمه ولا أبوه في باب المكتب شو عملنا فيهم كيفاش نحضروهم كيفاش نقولوا لهم راكم باش تخرجوا من الدار باش نحطوكم في فضاء آخر ما تعرفوش مع ناس ما تعرفوهمش وباش نخليكم تقعدوا غادي نهار كامل ومن بعد نجيو نروحوا بكم التحذير النفسي اللي يصير على الصغار اللي أول مرة باش يدخلوا يقراوا شو عملنا فيه
2: هو كان ناخذه مع التطور الذهني والمعرفي متاع صغير عمره 3-4 سنين كي تقول له باش نرجع لك من بعد ما يفهم حتى شيء
1: ما عندوش مفهوم بعد شنو قديش سافا دوغي ما نعرفوهاش
2: اكزاكتو معناتك الصحه النوسيون نتاع الطون ما عندوش وحتى النوسيون نتاع الاسباس اني با انكور ستابل دونك انا نقول لهم ديما لي بارون استعملوا ادوات ملموسه موجيلة بتبيعه ومش بش عارف يقرأ الوقت. لكن باغ اكزومبل انت قبل العودة المدرسية وصغيرك داخل الروضة عمره 3 سنين، مهم ياسر انك انت مثلا الروضة اللي بش يمشي لابين سيخشو شي حوص فيها ويدور فيها وتحوصو وزالون طوخ في الشارع
1: يكتشف الفضاء.
2: من مهم ياسر انك انت يكون عندك تصاور للروضة وتعطيه دي روبير سباسيو اللي هي شنية، تخرج له تصاور هذوكم تكتب له هذية مثلا البلاصة اللي تقرأ فيها، هذية راهي الساحة متاع المدرسة، هذية راهي فين باش تقعد انت وسيدتي فلانية، هوني باش تعملوا البسيكومتريسيتي. دوك تعطيهم له وتلصقهم له، لازم يراهم بعينيه ولازم يراهم

0: مثلا توا باش يدخل الثمانية طون دو لاكوي، الثمانية ونص باش نقعدوا كلنا في جروب، التسعة باش نخرجوا للساحة.
1: طريقة فيزيوال نراوها تصاور
0: كل فيزيوال، كل شيء ملموس. صغير بين ملي هو صغير حتى كشي عمر 6 سنين كل شيء يفهموا بالملموس، هذاك نعلموهم بالاقراص بالعواد. مهم يصير زاد انه صغيرك فما روضات ما يقبلوش، فما معلمات ما يقبلوش، انا نشجع عليها برشا اللي هي تخلي له دبدوبه،
1: اي تخلي هو متعلق بيه باش ينقص له الغربه، ينقص له شعور الغربه كي يبدا في فضاء ما يعرفوش هكا،
0: في ريحه فاميليه
1: يعقلها.
0: اي فوالا. وتنجم مثلا تشري لهم بغسلي حتى خيط، معناها تلبسها هي ويلبسها هو، سي بور لوي اون ا غاردي لو ليان. تنجم مثلا لهم عندها كشكول، عندها فولاغ، تعطيه باش يشم ريحتها. هذوما من الحاجات اللي تطمن الصغير، اطمنوا برشا. دونك قد ما نحن الصغير نقولوا له على شنو قادم ونفسروا له ما شنو باش يصير معناتها من بعد، وكل ما نعطي دي روبيري هو ينجم يمسهم يشوفهم، كل ما هو نفسيته ترتاح. خاطر راهو حطوا روحنا انا في بلاصه طفل صغير عمره 3 سنين مثلا، عدى ملي تولد حتى كش عمره 3 سنين شويه مع امه شويه مع ماماته، ومن بعديك تو دانكو باش نحطو دون لا كوليكتيفيتي، اللي تخوف لا كوليكتيفيتي معناه هو في جروب نتاع صغار 20-25 صغير، حتى 10 صغار راهو نجم يخوفوا، وفي نفس الوقت الكلهم يتحركوا في نفس الوقت يعملوا لي ميمز اكتيفيتي ابار لي بتيت خاكا اللي يصيروا بيناتهم. ها واش بدلوا شعره، ها واش بدلوا مريوله، يتفجع يولي يخاف. سيدتي تنجم هكايا كانت تضحك هكايا غششه حاج بها سيدتي تغشت. يعني راهو حاجات بسيطه، مي بالنسبه للصغير حاجات تنجم تخوفوا برشا. دوك نحنا ماذا بينا قبل ما يدخل للقرايه نحكي له شويه راهو نجم يصير، راهو عادي
1: تعيط عليك انيساتي، تنجم
0: باش تتغشش انيساتي كيما تقعدوش عقلي المخنيه. اما راهي تحبكم فهمت، راهو الصغار اللي تلعب معاه كي نجم يجبدك من مريول كامرو جوست حبي يقول لك هاي نحكي، خاطر صديقه هذاك مازال ما يتكلمش فهمت. نجم تقول له كان قلقتك حاجه تمشي لسيدتي. يعني اكيد ديما ديما ديما لازم الصغير تهيئه للي هو يرى فيه المجهول بالنسبه لي هو حاجه
1: قد ما تفهمه قد ما يكون عنده شعور الرهبه والخوف اقل.
0: هكاك
1: باش نسالك على لحظه مهمه وباش يكون هذا اخر سؤال مريم تويتي. اللحظه اللي فيها صغير قدام باب المكتب ما حبش يسيب يد امه وقام يبكي، واحيانا الام ولا الام بالاساس هي بيدها تقوم تبكي على خاطر توجعها انه صعيبه عليها باش تخلي ولدها في الحاله ذيك يبكي في فضاء هو ما يعرفوش، شنو نعمله في اللحظه ذيك؟ نخليه هل انه يشعر بالتخلي؟ نفسر شنو نعمل في اللحظه ذيك وقت اللي صغير يبكي ما يحبش يسيب يدي قدام باب المكتب؟
0: هو سي لو مومون دو سيباراسيون، هي اللحظه ذيك نتاع الادجو نتاع باي باي، هي راه ذيك تتحضر باللي قلناه الكل. ما اذا كان صارت خاطر شوف نجم انا برشا دي بارون بالحق مع تنتعاطف معاه يقول لك انا اللي نصحتني به الكل عملته، ولا اللي قريته الكل في الانترنت عملته، ورغم هذاك ولدي كانت صعيبه عليه ياسر اللحظه هذه.
1: قد يخفف من واقع اللحظه ولكنها تنجم تصير،
0: هي هي حميده جدا زايده زايده. ديرك الصغير يحس بسيكوريتي مع امه، متعلق بامه. اذا كان صارت نهار لو نهار حتى الجمعه الاولى، انا نقول ديما الاولياء اول حاجه شوفوا مشاعركم انتوما، خاطر ساعات البارون هو اللي يحس بالذنب انه باش يخلي ولده، البارون هو اللي يحس بالسيباراسيون، سورتو ام قعدت بريود ما تخدمش قاعده مع ولدها في الدار من بعد هي باش ترجع تخدمهم. اذا كان انت مثلا ام حبله، ام قريب تولد راه صغيرك، نشكو المخاوف هذيك مربوطه بمخاوف اخرى مو جوج بالمكتب. مع فما صغار يقول لك خويا قعد في الدار وانا رميوني هنايا باش يتخلصوا مني، راهو مخاوف الاطفال وافكار
1: وخيالهم
0: يقول لك باش يتخلصوا مني خاطر جيبوا بيبي اخر، ولا لو محب لا يقول لك حافظ
1: الكل لازم يحطوني ياخذوه بعين الاعتبار.
0: اي على ذيك هنا فما وضعيات لازم مختص نفساني، مي فما وضعيات حميده. انا ديما نقول بارون تشوف لي زيموسيون نتاعك انت، تفهم ساعه انت لونكسيتي نتاعك انت، القلق نتاعك انت، ولي زونغواس نتاع لي مامون سورتو برشا. هما فما زوج حاجات وباش تقاو على قلبك شوي
1: يلزم
0: باش تخليه يبكي. اي جو فوز اسيور كي تبدا راهي وضعيه بتاع قلق حميد، راهو صغير في وسط النهار باش يرجع يضحك،
1: وبعد بشويه
0: كي راهو يرجع يبكي. ريت هي لما تجي الاربعة العشيه الخمسه
1: يتفكر
0: راه يترمي في حضنها ويقوم يبكي، ونجم يعدي لها الليله كل يبكي ولا تبكي
1: وما يحبش يرجع من غد،
0: ما يحبش يرجع من غد. وراه حاجه عاديه البكي بعد اول نهار راهو عادي، وكان قالت لك المعلمه ما بكيش راهو ما بكيش، راهو صغير في وسط النهار يعمل جو وينسى.

0: كنت يتذكر الوضعية الثانية انه هو باغ اكزامبل الصغير هذاك قلنا عنده مشاكل ماذا بيك انك انت معناتها بالحق حتى تشوف مختص وعنده بلوم حبلة وكل الوضعية الاخرى انك انت تشوف حد اخر يوصله. انا حسب تجربتي الصغير كومبورتمون مع امه
1: غير كومبورتمون مع
0: فما وضعيات كانت قليله جدا الكومبورتمون مع البو، مع البو يبكي مع الام لامي. اغلب الوضعيات الام تبدا تبكي، الصغير يبدا يبكي، الام ما تنجمش تبعد تقعد طول من الشباك تبدا واقفه قدام الباب، ساعات تقول لي نبدا واقفه قدام الباب يطلبونيش يقولوا لي جا في سفيسه روح بي. قلنا يا مدام يشم في ريحتك راه من الشباك اللي انت قاعده وفيق لي انت خايفه يا مدام، يا مدام قول لها روح لدارك وتهن، اعطي ثقه في الليكول اللي انت اخترتها. دونك فما وضعيات بصراحه لازم البارون هو اللي يخدم على روحه، وكان الام ما تنجمش وجمعه كامله تهز فيه يبكي يبكي وشفنا مع مختص ما فما حد شيء معناها باثولوجيك، ماذا بينا في الوضعية ذيك تخلي البو يهزو. أكد لك اللي فما برشا صغار كي تدخل مع البو يعني ترى أنت أتيتود أخرى يبدأ هكا
1: تختلف حسب وتختلف علاقة صغير بأم ولا بوه. كسح قلوبنا شوية في اللحظة هذيك، راهو هذي من نجم يكون كان لحظة اللي مهدلهم لمبعد للحياة، ولحظة السيباراسيون الصغير اللي بيش يخرج من دارهم بيش يدخل الفضاء تربوي حاجة معناها سيان باساج أوبليغاتوار. نخلي لك كلمة الختام مريم التويتي في علاقة بالموضوع هذا، كان عندك نصيحة أخرى تحب تعطيها لنا وإلا فكرة عامة.
0: أي أنا حبيت زيدا كلامي يتوجه أكثر زيدا المعلمين والمدارس. راهو أنا نتصور اللي مهمتنا السنين ما عادش التعليم، مهمتنا السنين ونحبوا الصغار في المدارس. راي وليت إميشيون ناسيونال، معنى هذه مهمة وطنية. صغارنا نفرت من المدارس، عنا برشا صغار حتى كي يمشي يقرأ وما يقولش وما يحب يمشي يقرأ راهم من داخل ماهوش مرتاح، راهو جوست خاطر إحساس الواجب ولا باش يرضي أم وبوه ولا باش يفرحهم ولا
1: خوفا من العقاب
0: أو خوفا من العقاب ولا يستنى في المكافأة آخر العام باش يشري له آخر بلاي وكل ما راهي. صغار نفرت من القراية، لازمنا بالحق نلقاو طريقة نرجعوا الصغار تتصالح مع مقاعد دراسة ونبدلوا لهم طرق التعليم وردوهم أكثر ديناميكية وأكثر فيهم تكنولوجيا واكثر ابداع، خاطر راهو ما نجموش نلومو كان الصغير. اوكي الصغير تحطه في بيئه باهيه راهو يمشي ويقرا ويعمل جو.
1: شكرا لك مريم التويتي، معالجه نفسيه مختصه في الاطفال والمراهقين، اللي حكيت لنا كيفاش نحضروا صغارنا نفسيا للعوده المدرسيه. اذا كان قالك ما نحبش نرجع نقرا، اذا كان قالك راني مازلت نحب نقعد في سلاعه ما توحشتش القرايه، والا سورتو صغار اللي اول مره يدخلوا المؤسسه التربويه. شكرا لك مريم التويتي، نورتنا، ميرسي على التفاصيل هذه الكل والتوضيحات هذه الكل. خليكم مع الموسيقى وراجعين نحكيوا على الكتب.

ثمانية ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو. مثل الجمعة في نهجة تريبونال ودريبة، الكرة عندك. مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف ال 11:47 دقيقة، احنا قريب توفى رحلتنا معاكم حتى النص نهار، باش نعاودوا نتقابلوا غدوة من 7 لنص نهار على ديوان اف ام في ويكند على الكيف على امتداد البرمجة الصيفية. جاي نهار الاثنين، جاي لونتخي، جاي لا ريبريز، ونرجعوا لبرمجنا المعتادة في البرمجة الشتوية. يستنى فيكم الرثماق 7 متاع الصباح، ولكن توا خلي نذكركم اللي باش نربحكم تسكر الحفل الفنانة اللبنانية يارا اللي باش تكون نهار 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. هذيك علاش خلي نستقبلوا مع بعضنا روضة الكونزالي اللي تكلم فينا من تونس. مرحبا روضة.
2: مرحبا
1: يا روضة، كلمناك على خاطر انتي شاركت وربحت معانا زوزة سيكر الحفلة الفنانة يارا. مبروك عليك لله.
2: عايشك.
1: مرسي مرسي. يعيشك يا روضة. مع شكون ماشية؟
2: والله إذا ماما أنا وراجلي.
1: ربي فضلكم لبعضكم، امشي وشيخوا وعملوا جو. مرسي بكو روضة،
2: يعطيكم الصحة. ديوان اف ام
1: يعيشك يلا. نمشي وزيد التليفون اللي بعده، نيروز العلبوشي. مرحبا. مرحبا نيروز، كلمناك شو قولولك، راك ربحت معانا زوزة سكر لحفل الفنانة اللبنانية يارا بمشاركة الغرفة الوطنية للموسيقى. دونك نحكيو على حفل الفنانة يارا في كارتاج نهار 10 سبتمبر. مبروك عليك، عندك زوزة سكر. شكرا لك يا نيروز. انت منين تكلم فينا؟
2: من تونس.
1: وين نقولكم اللي بعد يكلموكم للتنسيق باش يقولوا لكم كيفاش تسلموا السكر نتاعكم. مبروك عليك يا نيروز، زوز سكر الحفل الفنانه يارا. يفترض نكلموا زادة اسماء، نرجع لها بعد شويه اسماء ونقول باش نقولوا لها اللي عندها زوز السكر. ولكن توا باش نكملوا مع فقراتنا، من اكثر الفقرات اللي نحبهم في البرنامج هذا هي الفقره اللي نحكيوا فيها على الكتب. نمشيوا لفريكونس بابيي. وفي فريكونس بابيي تحضر بحضينا فاتن التهامي، عضوة جمعية ابتسامة للجميع، باش نحكيو معاها على تظاهرة كتاب من أجل محفظة، أن ليفر بور أن كارتابل. 20 كتاب و27 عنوان. تحكي لكم قديش الانيسياتيف ياسر محليها. مرحبا مدام فاتن التهامي، نورتنا لله.
3: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. لو احكي لنا على التظاهره اللي هي تصير اليوم 5 سبتمبر، اللي فيها زاد 20 كاتب باش يكونوا موجودين، لونور نتاع انه نعاونوا بعضنا ونشاركوا في انه الناس او صغيرات يكون عندهم كراتبهم حاضرين للعوده المدرسيه. فسر لنا اكثر المعطيات، كيفاش الناس تنجم تلتحق بكم وتشارك في شراء الكتب من خلالهم في شراء الكراتب.
3: احنا جمعية ابتسامة الجميع من 2011 نخدم على الدعم المادي والمعنوي لكل عبد يستحق. بركلتها 15 سنة. من أهم الاكسون اللي عنا هي الرونتري سكولير. نحب معناها هذية ظاهرة الانقطاع على الدراسة، نتعاون مع بعضنا ونحدوا منها قد ما نجمو. هو حسب المعهد الوطني للإحصاء في 2024 148 ألف صغير ما بين 6 و 16 سنة يبطل القراية، وسبب الأول هو الفقر. دونك أي مبادرة، أي حاجة نجم نعملوها لازم
1: اللي تنجم تحد لنا من الرقم هذا، من الانقطاع عن الدراسة. دونك نحاولوا نخدموا عليها. انت قلت هو من أهم الأسباب متاع الانقطاع على الدراسة هو الفقر والاحتياج. دونك اليد في اليد، التوانسة الكل راهو نجموا نهزوا بعضنا. وانت اخترت طريق الكتب والأدب وشاركت معاك أدباء وكتاب توانسة. كيفاش تصير العملية؟ معناها كي نشري كتاب راني شريت كرتابة. قل.
3: هو احنا تلمينا 20 كاتب وكاتبة تبرعنا بالكتب متاعنا والكتب هذوما اللي باش يجيو اليوم وينجموا يشريوهم.
1: نقول لهم ساعة وين ووقتاش؟
3: باش تكون ابتداء من 6 متاع العشية في مكتبة اختفاش في لاك ان هاي بحذاكم هوني
1: جيراننا مرحبا.
3: يجيو ثم برنامج كامل باش نعملوا جو مع بعضنا باش نفرحوا مع بعضنا ونفرحوا الصغيرات. عناوين ما شاء الله عنا مبدعين معناها كتاب توينسا
1: نحييهم بالاسم بربي. خليني نحييهم بالاسم الناس اللي حطت كتبتها رغم ما عندكمش فكرة قديش معزة كتاب على الكاتب متاعو. شو نحييهم؟ عبد الحميد عزيز، عايدة حمزة، أمال البدوي، أسماء بندالي، انت زادة يا فاتن تهامي، حنان جنان، هندة بروتة، هدى مجدوب، منال الكيلاني، معز نيجة، مريم الصوفي، نجاح عز الدين، نسرين المدب، ريحان بوزقندة، ريم علوان، معهم زادة سامي مقدم، طارق اللموشي، وفاء غربال، وليد ميلي، وزياد بوشوشة. تحية ليهم العشرين كاتب وأديب اللي حطوا كتبتهم على ذمة لكسيون هذية اللي هي أكسيون خيرية واللي باش تمكن الناس من أنهم من خلال شرائهم الكتب راكم تعملوا زوز عصافر في في في فرد ضربة على خاطر تشجعوا الناس أنها تشري كتب لأدباء توينسا والأدباء توينسا باش يساهموا من خلال الكتب اللي يطرحوها لي عليكم أنهم يشريوا كراتب للصغيرات اللي مستحقين. حيينا الكتاب متاعنا، كمل فسرنا الأكسيون الهدف كيفاش تصير العملية وين نمشي ونشري الكتب طول؟ هل أنه قيمة الكتاب تجيب قيمة كرتابة وإلا لي؟
3: ليه للأسف ما تجيبش قيمة الكرتابة وخاصة الأدوات المدرسية ماشية وتغلى توا. أما كما نقولوا فليس مع فليس يولي قدايس
1: نحبوا برشا البرنسيب هذا ولا نحبوا برشا
3: اي احنا معناها جمعيه شادين 15 سنه معناها صحيح معناها ثم دي سبونسور وكل اما هو الداعم لينا هو المواطن التونسي والمواطنين كيفاه يعاونونا وكل معناها توينسا ما بعثنا نجم نعملوا حاجات خارق العادة. دونك كما قلت أنت جهين بشقاوة برشا عناوين بالعربية بالفرنسية بالدارجة باش تقابلوا الكتاب وتاخذوا ديديكاس من عندهم
1: راو حاضرين. أي راو بالديديكاس الكتب معناها مش الأدباء حطوا كتبتهم ومشاو اللي باش يكونوا موجودين 20 كاتب وأديب. الحقيقة فما اللي قريت لهم كتب، نحب كتب سامي مقدم، نحب كتب طارق لموشي. دونك الكتب راوي ممتعة زادة وفما فيهم الروايات وأصناف مختلفة. دونك يجيوا بحذاكم اليوم السبت 5 سبتمبر بداية من 6 متاع عشية في مكتبة اختفاج في اللاك يقتنيوا الكتب. ومن بعد كيفاش يصير عملية التنسيق باش تولي الكتاب يولي كرتاب؟
3: الفلوس متاع الكتب اللي هما 100% من البلدي ليه الكاتب باش ياخذ اون بارتي ليه المكتب باش ياخذ اون بارتي. نتوجه بشكر برشا لطيفة مولاي اختفاج اللي واقفة معايا من الأول معاونتني برشا وحدت لنا إثبات كامل على ذمتها. اي ما دونك فوالا من البلد معناها احنا باش ناخذوا الفلوس اللي باش تتلم من شارين الكتب وباش نشريو بها الفورنيتور سكولير للصغيرات.
1: دونك وفورنيتور سكولير والا كل ما هو كرتابه؟
3: اي كرتابه وباللوازم باللوازم نتاعها.
1: داكوردو. دونك امشيو اليوم الستة نتاع العشيه الاختفاج المكتبه اللي موجوده هوني في اللاك، اشريوا الكتب اللي تحبوا عليهم، كتاب اثنين ثلاثه كلهم راهو كتب باش تكون ممتعه وباش تخليكم زاده في علاقه بالكتب وش قاعد يصير في الساحه الادبيه في تونس. دونك نشكرك برشا فاتن التهامي، هي كاتبه واديبه زاده اما عضوه في جمعيه ابتسامه للجميع زيدة.
3: حبيت نقول اللي معناها احنا اللي انه نكتبوا كتاب حلم الطفولة
1: مش سهل بالكل اي
3: ولا وحبينا هكا اللي حتى الصغيرات هذوما نوفروا لهم الامكانيات باش هما زيدة ما يتسلموش في الاحلام نتاعهم ويقراوا على رواحهم ويحققوا احلام الطفولة نتاعهم كما احنا عملنا.
1: شكرا لك فاتن مول، هي عضو جمعية ابتسامة للجميع. حكيت لنا على تظاهرة أو الانيشيتيف اللي اسمها ان ليفر بور ان كارتابل، اليوم الستة على العشية في مكتبة اختفاج. شريو كتب من عند من كتبة الأدباء التوينسة وخليوا المرابيح تمشي كلها لفايدة الصغيرات باش نشريو لهم الفورنيتور سكولير وإلا الكراتب. لكن توا خلينا نحكي لكم على الوجهة اللي اقترح علينا زيد صافي. وجهتنا اليوم هي عاصمة الجنوب، مدينة العمل، العراقة والأصالة. مرحبا بكم في صفاقس. صفاقس هي القلب النابض للاقتصاد والتراث التونسي. أول تجربة يلزم تعيشها هي زيارة المدينة العتيقة بأسوارها العالية اللي مازالت كاملة ومحافظة على طبعها التاريخي. تدخل من باب الديوان تلقى روحك وسط زنيق مليانة حركية، أسواق تقليدية والصناعات اليدوية، واللي محبي التاريخ والمعمار ما تفوتوش زيارة متحف القصبة وإلا دار الجلولي، متحف الفنون والتصاور الشعبية، والتصاور الشعبية اللي يرجعك لزمان من الزمان مع العائلات الصفاقسية الأصيلة. أما على مستوى الماكلة، صفاقس عندها ماكلة خاصة جدا ما تنجمش تزورها من غير ما تذوق الكسكسي بالحوت الشهير، المرقة بالسبارس، والحلويات الصفاقسية الفاخرة باللوز والفستق اللي معروفة في تونس الكل. إذا كانت تحب النسمة والبحر، شاطئ تبرورة والشفار يوفروا لك بلاصة ممتازة، الجولة عائلية وإلا قاعدة هادية مع الأصحاب. صفاقس عاصمة التراث والماكلة البنينة وكرم الضيافة هي الوجهة اللي اقترحها لنا اليوم زيد صافي. قبل ما نختم حصة اليوم خلينا نمشيو الآخر تليفون معانا باش نكملوا معاه تسكر لي حفل الفنانة اللبنانية يارا. ألوغ أسماء كرشاوي معانا حاضرة في تليفون. مرحبا أسماء. مرحبا مرحبا اللي تكلم فينا من مورنيغ. شاركت معانا واحنا طلبناك باش نقولوا لك راك ربحت معانا زوزة تسكر الحفل الفنانة اللبنانية يارا نهار 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. ميرسي يا أسماء، إن شاء الله مبروك. مع شكون ماشي أسماء؟ مع راجلك. ربي فضل هو لك وفضلك ليه، يا لله، وإن شاء الله تعملوا جو. ومبروك عليك، يكلموكم بعد للتنسيق باش يفسروا لك كيفاش تحصل على التسكر متاعك. وصلنا معاكم الختام حصتنا لليوم، إن شاء الله نكونوا ونسناكم من 7:30 النهار بمختلف فقراتنا. نحب نعاود نحيي مرة أخرى فتن المول، هي ياسر ياسر فرحانة بيه الباساج هذا. وقديش فكرة أنه نشري وكتب ونقرأ ونتثقف ونعاونوا الكومبينيزون الكل هالتشكيل على بعضها، ياسر محليها. ميرسي بوكو فتن، ميرسي للناس اللي تابعونا الكل. تحية سورتو للعبيد اللي مازالوا يبعثونا في لي ميساج على فيس، على يوتيوب، على كل وسائل التواصل الاجتماعي. كان معاكم فريق كامل، فاروق ونادية في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، جيان سليني كانت معاكم من الميكرو برانسيبال. نتقابلوا غدوة 7 متاع الصباح في آخر موعد في البرمجة الصيفية قبل ما نرجعوا للرفماق وبقية برمجتنا الشتوية اللي تتبعوها على ديوان فام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي. جاية معاكم نشرة أخبار نص نهار، وبعدها هنا تونس مع ابتسام شويخة وكامل الفريق. ما بقى لي كان نقولكم كان نهاركم زين. باي باي.
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: Do you wanna film?

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité. الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
4: ديوان فهم فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار. ديوان فهم عسلمة. إجمالي حوادث السيارات والحرائق وتأمين الفلاحية المصرح بها في تونس يبلغ 993,194 حادثا في السداسية الأول من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفق مؤشرات الحوادث الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين، فقد ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18.8%، فيما شهدت حوادث الحرائق زيادة بنسبة 31.1%، كما زادت الحوادث المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 2.3%. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفتح اليوم باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسيعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. والوزارة توضح في بلاغ أن فترة الترشح تمتد من اليوم إلى غاية 5 أكتوبر 2026، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات مستوفية الوثائق وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة وتوسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سيدي بوزيد حبيب الخوذي يفيد بأنه من المتوقع أن يتم تدعيم أسطول النقل بالجهة قبل موافى السنة الجارية ب 31 حافلة لتدعيم أسطول النقل العمومي بالولاية، من بينها 10 حافلات نقل مدرسي، مما يساهم بشكل مباشر في معالجة إشكالات النقل المدرسي والحد من الاكتظاظ على الخطوط الجهوية.
6: حسب المعلومات اللي جاتنا من وزارة النقل، أما قريبة جديد باش يكون نصيب سيدي بوزيد منه تقريبا 31 حافلة، فيها 15 حافلة ستاندر و10 حافلات نقل مدرسي ثم 6 حافلات كومفور للخطوط البعيدة، المجموع 31. هذه الحافلات كان من المنتظر أنها تكون حاضرة في مستهل السنة الدراسية، لكن تعرفوا الوضع العالمي خلى الريفاج يوخر، ويمكن من الرأس العام يكونوا 31 هضم على ذمة ولاية سيدي بوزيد، ومنهم 10 على ذمة النقل المدرسي اللي إن شاء الله يحلوا هذا الإشكال.
5: وفي ولاية زغوان، عضو المجلس المحلي عن عمادة برحلي مخلف النفاتي يفيد بأن المنطقة تشهد أزمة نقل حادة ونقصا فادحا في سيارات النقل الريفي، مما يتسبب في معاناة يومية للمواطنين وصعوبة كبيرة في تنقل العمال والموظفين خاصة خلال ساعات الذروة، مطالبا السلطات الجهوية والوطنية بالتدخل العاجل وإيجاد حلول جذرية للتخفيف من حدة هذه الأزمة.
7: النقل مشاكل كبيرة كبيرة كبيرة. أولا نقص في الرخص، في اسناد الرخص نحكي برحلي مزاوي، النقص يصير صاحب الرخصه كيموت تبقى 3 شهور وبعد تتنحى كومبليتوم وما تتعوضش الرخصه هذيك. عندنا اللي زاد في المقرن زادة يخدموا عليها جماعة النقل الريفي، وهذا يخلي النقل نقص خاصة في الخدمة الصباح. عندنا وقت الذروة من 7 تاع الصباح حتى 8:30 تاع الصباح، خاصة مع عندنا تو مشكلة كبيرة، مشكلة النقل الريفي بين حليم الفحص. عندنا خدامة تروح في ستوبات ونساء في الليل، السيد صاحب الرخصة ما عادش يحب يهز، هذا ما توفرش فيكم الشروط وما توفرش فيه الشروط باش ينزل 8 بلايص، هما 5 بلايص ما يحبش يهز. قلنا المشاكل هذه السيد الوالي مشكور، عمل جلسة لكن ديما النقص موجود، ونقص فادح فادح فادح على الاخر. هذا مما يولد مشاكل بين المواطن وبين صاحب السيارة، ولذا نطلب من السلطات المختصة سواء جهوية أو وطنية حلين المشاكل.
5: وفشان الدولي تواصل عملية إنقاذ طفل البالغ من العمر 10 سنوات الذي سقط منذ ظهر الأربعاء الماضي داخل بئر ارتوازي جاف بولاية البيضاء الجزائرية. والحماية المدنية الجزائرية تفيد بأن عمليات الحفر المعتمدة من طرف الخبراء والتقنيين في المجال تتم باستعمال الآليات والوسائل اليدوية المختلفة بهدف الوصول إلى مكان تواجد الطفل نظرا لصعوبة وطبيعة التربة الصخرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. معكم الأسبوعي القار من برنامج هنا تونس تيلة الموسم الصيفي اللي إن شاء الله النهاية بتاعه باش تكون غدوة لحد، وبعد غدوة تنطلق البرمجة الشتوية لبرمجة إذاعة ديوان فام. وكالعادة وأكيد دائما كل نهار سبت وحد نرجع معكم على مختلف الأخبار المستجدات الوطنية والدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاولوا على الأقل نتناولوا معاكم أو نطرحوا معاكم عدد من المواضيع والملفات. اليوم باش نحكيوا على دعوة النائب بالبرلمان عواطف الشنيتي إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية للمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحية. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا مدام عواطف عبر الهاتف ونفهموا معها التفاصيل العودة هذه وعليش اليوم ما تمش إصدار الأوامر الترتيبية للمرسوم هذية. باش نحكي وزيد على مجلس هيئة الانتخابات اللي صادق على عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة اللي تابعة لولاية سليانة. وشنو يعني هذية؟ باش يكون زيد حاضر معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري. باش نحكي وزيد معاكم من بين المواضيع والملفات في ساعتنا الأولانية على موسم البذر والكميات الموجودة من البذور والأسمدة طبعا في إطار دعم الموسم الفلاحي والاستعدادات للموسم. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف زيد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حماد البوبكري. بعد أكيد الساعة الأولانية زاد فقرة بالأرقام المرضية مع زميلنا رضوان التوينسي اللي عاود في زميلنا نور الفلسي. ورضوان باش يحكي لنا على المياه المعلبة، شنو استراتيجية وزارة التجارة، آخر الأرقام، المعطيات، التفاصيل المتوفرة. أخذه هو التفاصيل والمعطيات من عند مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي للطرابلسي. طبعا بعد مع رضوان نعرفوا التفاصيل والمعطيات. في فقرة في الجهات أول الساعة الثانية باش نهزوكم لولاية القيروان، وكالعادة باش نحكيوا على أبرز المشاريع المعطلة في الجهة. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب عن ولاية القيروان نبيل الحامدي. بعد في صلب الموضوع باش نحكيوا على موضوع طرح نقاش وتساؤلات المواطنين التونسيين مازالوا يتساءلوا عليه في علاقة بالقروض على الشرف. البنك المركزي مؤخرا أصدر منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو ونحاولوا نفسروكم ونجاوبوا على جملة التساؤلات اللي طرحتوها في علاقة بالملف هذا الخبير البنكي سفيان الوريمي. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الساعة الثانية في البلاتو. وآخر الحصة فقرة جيوبوليتيك زادة مع زميلنا رضوان التوينسي باش يكون حاضر معنا آخر الحصة. ترامب يقول في آخر تصريحاته اللي أثارت جدل قد نضرب جبل الفأس إيران قريبا. شنو هو جبل الفأس؟ شنو يعني لإيران؟ وعليش التصريح هذا من ترامب؟ نلقاو التفاصيل والمعطيات آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك مع رضوان التوينسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة. وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب.
1: النائب البرلمان عواطف الشنيتي تدعو إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية للمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وحنا حاضرة معنا توا عبر الهاتف نائب البرلمان عواطف الشنيتي. مدام عواطف أهلا وسهلا، مرحبا.
3: عسلامتكم، تحية لمستمعي ديوان فام ومستمعي تونس كاملة.
1: مرحبا بك مدام عواطف، مشكورة على قبولك التدخل معنا. نحكيه على مرسوم مهم، مرسوم خاصة كنحكيه على العاملات الفلاحيات ونعرفوا جملة ربما الإشكاليات اللي تخص الوضعية بالنسبة للعاملات الفلاحيات. وتحية لهم طبعا من المنبر هذا وحتى من خلالك أنت مدام عواطف الشنيتي. واجت الدعوة متاعك إلى التسريع في إصدار النصوص الترتيبية للمرسوم هذا. نحكي تقريبا على فترة مهمة منذ إصدار المرسوم هذا، وانت تسألت علاش الأوامر الترتيبية والأوامر التطبيقية لتنفيذ المشروع هذا على أرض الواقع ما صدرتش التو. نخو من عندك أكثر تفاصيل لكن تحطنا أكثر في السياق مدام عواطف، تفضل.
3: هو المرسوم كان يعني عنده عامين اصدر من السيد رئيس الجمهورية. بعد في قانون المالية نحن كيف يعني كان فصل يعني وضحنا كيفيش يعني التمويل نتاعه، وخاطر ماك تعرف احداث صندوق صندوق لازم يكون منين التمويل هذيا في قانون الماليه. عدينا فصل كيفاش يعني التمويل تاع الصندوق اللي توا ني مانيش فهمتو علاش حتى لتو مديش على ارض الواقع يطبق. علاش؟ على خاطر اخذ اللي نحنا كل يوم بريسك نشوفه في الحوادث نتاع هذوما، كل يوم نشوف ونشوفه في المشاكل، حتى في توا فما ناس قاعده تموت بضربه الشمس اكوز يعني من الحراره المرتفعه، وهما النساء هذوما اللي متعرضين للبرد للمطر للشمس يعني للريح، كل يوم يخدموا في الشارع يخدموا، ماهمش محميين لي من المناخ اللي طول صعب وصعب جدا. يجيك فيضانات كبيره تنجم تهز الناس، والا تجيك سخانه وحراره مرتفعه كما مارينا تفوت 50 درجه، وهذا ادى برشا شوفوا في موت مفاجئ العديد والعديد من المواطنين اكوز يعني من الحراره المرتفعه. اللي ناس سالته للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه علاش الناس في لجنه الصحه والشؤون الاجتماعيه عناوا وقتها نتذكر بعد في قانون الماليه وقتها كانوا يعني لينيح بالذات يعني قالوا لي راهو بعد قانون المالية يعني في جام في فيفري ماكسيموم باش نهبطوا الأوامر الترتيبية وباش يولي على أرض الواقع الصندوق هذايا يعني نتنجم نساء ذوكم يعني يربحوا منه ويتنجموا يعني تبدأ عندهم إحاطة اجتماعية وإحاطة صحية، يعني ما ينجموش يبقوا هكاك في الفضاء. الناس هذوما راهم يوكلوا فينا كل يوم كل يوم يخرجوا، راه وقت كي نحنا نبداو في ديارنا ني خاطر خدمت في الفلاحه وخدموا معايا يعني موضوع وحاجه نعرفها ونشوف، راهي ناس تمشي يعني تخدم ما عندهاش تواليت بارفوا يوف عليك الماء وانت في تخدم في مثلا في الجلبانه ولا تخدم في اللوز ما تنجمش تمشي خاطر بعيد الماء وتتعرض بارفوا تشرب من الماء، يعني هذوما حاجات ريتهم اللي ني ما فهمتوش يعني علاش حتى تو حتى كي تكلمهم يقول لك ايه قبل كان شكون فما مسؤول الحقيقه ومسؤول رفيع المستوى في الوزاره كنت ديما هاي قريب هاني توا الحقيقه ما فماش تواصل، حتى كي تكلم السيد الوزير ما يهزش التليفون فماش تواصل، وديما مكثرهم الحقيقه بحكم الاسئله الشفهيه اللي تقدمت بها للعديد من السيد الوزراء يقول لك راهو بعثنا رفيع رئيس الحكومه زدت بعث سؤال كتاب لرئيس الحكومه شنو اللي يمنع إصدار الأوامر الترتيبية، وإلا نحن نورمالمون نبداو يعني كي نخدمو مثلا ما فما مرسوم نحن في مجلس النواب خدمنا خدمة يعني الفصول اللي جت اللي خاصة تبني الدولة اجتماعية مشينا فيها كله بريسك تلقى حتى 120-130 صوت بالإجماع. حب نعرف حتى التو علاش ما فماش أوامر ترتيبية، شكون اللي معطل وشكون اللي مش قاعد يخدم في خدمته، خاطر ما تعرف في الشارع ديما يجي نايب الشعب، ماك خرجت مثلا في قانون مناولة وقلت ماك خرجت في قانون العاملات الفلاحية هذا حقي يعني أبار اللي هو سؤال كتابي راهو زاد حتى السيد وزير الشؤون الاجتماعية متوجهت له بسؤال شفاهي في خصوص صندوق العاملات في القطاع الفلاحي وفي خصوص يعني كي نقول لك الكرني الأبيض للإعانة الاجتماعية، خاطر العديد والعديد من الناس هبت المرسوم الأخير هذا مرسوم الله يدهم لي عبدالد ما نعرفش حسيته سمحني خانتني الذاكرة المرسوم الاخراني اللي هو يعني ثم العديد والعديد من الناس سحبوا لها الكرني وهو ما يستحق اللي ما يستحقش احنا معاك وتنقولوا لكم نعرفوه فهمتي، اما اللي يستحق مثلا يكون ولده ولا بنته يخدموا في الحظيرة يترسم ولده يبدا بعيد عليه ماهوش في ولايته بعيد عليه يترسم يعني تنحي له كرني ربي خاطر هو ما وشكون توا مازال ينجم يعاون بي ولمه قليل يعني فهمت دونك نحن كي نادوا بدوله اجتماعيه لازم تكون عندها اسس ويجا نبداو بالفئه الهشه هذيا ويجا نبداو خاصه بالعاملات في القطاع الفلاحي اللي هما قاعدين راهو حقهم يتاخذ من الناس كل من الوسيط اللي يهز فيها اللي يشد لهم فلوسهم باش يخدموا معاه بالسيف، من الصمت الفلاح اللي قلت انت والفلاحة تخدم اللي كلها تولك الخضارة اللي أرباب المال والأعلام من الأعمال زي اللي يستغلوا فيها، واللي يعني المينيموم نتاع الحياة نتاع الاحترام الحياة الإنسانية ما همش يتمتعوا فيه بها. نحن طوى هما ما همش يتمتعوا، هما الحمد لله متاكن تلمو يخدموا يعني هما يعني بدنهم به. اما نحكي ني مثلا انت توصل 60 خاطر راي هو عندي ني مثال امراه تحت من الشجره تاع الزيتون عمرها 62 سنه كتفها تخلع ما عادش نجم لا تجبد تاع الزيتون لا تنحي اللوز لا تمشي تطبس على الجلدانه فهم هذيك شكون شو وكلها نشوفوا نلوزوا على الكرني الابيض يقول لك الكرني الابيض راهو عندها اختها من في في في ولايه اخرى عندها يعني شبيه اختها شو مدخلها يعني ريتك التضارب والاشكاليات هذه اللي موجوده لي خاصه راني واني قلت لك القطاع الفلاحي يهمني خاطر خدمت معاهم وخدمتهم يعني نعرف المعاناه اللي عانوا فيها وهم بالكثره لا يبكوا لا يجروا لا يطلعوا لا يشدوا فيسبوك لا يشدوا تلفاز لا راديوات لا يستخدم ما ثلاثه في الصيف تاع الصباح حتى 11 تاع النهار ولا نصف النهار ويخدموا في الشتاء كيف كيف من الخمسه حتى الخمسه تاع العشيه يعني يتعدى نهار كامل هما برا في الظروف المناخيه ذي الصعبه والتغيرات المناخيه لازم ياخذوا حقهم ولازم على الاقل مينيموم كونهم عندهم تغطيه اجتماعيه وصحيه باش نهار اخر يمشي يعني مرفوع الرأس ولا مرفوعة الرأس باش تمشي للداوي ولا باش تمشي للبوسة متبقاش تستنى الكرني الابيض ويعني تبقى تمد في ايديها للي يستحق واللي يسوى واللي لا دونك نحبه نحن خاصة هذا موضوع يهمني برشا ومانيش باش نسكت عليه وهي جاي الميزانية باش نبقى نسائل ونسائل العديد من الوزارات كيفاش هذايا يلزموا يطبق يلزموا يطبق على أرض الواقع ونشوفوا حاجة على الأقل كيف ما قانون المناولة اللي مشينا في بريس 120 ألف ترقي فما برشا راهم خسروا أخدمهم نعرف برشا أما أخذر كنشوف العدد نتاع 120
1: اللي تم تسوية وضعياتهم دونك تولي تفرح
3: اللي تم تسوية وضعياتهم وصحيت تولي تفرح على الأقل فما ناس راجع لها الأمل في بلادهم وهذا راهو حقهم ماهيش مزية هذا حقهم هما واجبنا نحن باش نتكلموا عليهم وندافع عليهم دونك اعطوا ثقتهم في
1: نواب هذا. شكرا لك مره اخرى مدام عوات في الشنيت النائب في البرلمان ذكر دخلت معنا مدام عوات في علاقه بدعوتها للتسريع في اصدار النصوص الترتيبيه للمرسوم عدد 4 لسنه 2024 اللي هو المرسوم المتعلق بالحمايه الاجتماعيه للعاملات الفلاحيات. تقول مدام عوات في الشنيت النائب في البرلمان ما فما حتى مبرر اليوم انه ما يصيرش اصدار الاوامر الترتيبيه هذه والاوامر التطبيقية لتنفيذ المرسوم هذايا المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات في الحياة إن شاء الله تكون دعوتها أو المطالبة متاحة طبعا وصلت وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس وما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية بقيت الأخبار بعد شوي باش نحكيه على مجلس هيئة الانتخابات اللي صادق على عريضة صاحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف نطق رسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد اللتيلي المصري. ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل نسمع معكم الجسار وبعد نرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا لليوم.

0: الأصوات اللي استنست بها.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي لمن عليك.
4: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
5: مساء النور، أهلا وسهلا
6: على سنتكم. أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
4: وإن شاء الله تكونوا بألف خير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: بصباح بصباح، مرحبا بكم على سلامتكم.
9: تحية لكم الناس كل
10: من ما كنتوا تسمعوا فينا
11: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
12: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
0: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فهم.
4: نص نهار و 25 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل ما زلتوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا. ما زلنا موصلين معكم أكيد بقيت الملفات المواضيع والأخبار الوطنية، وما زلنا أكيد موصلين معكم فقرة لوغنو ريكاب. ومباشرة باش نحكي معكم على مصادقة أو موافقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ أيام على مطلب صاحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليان. المرحلة هذه شنو تتسمى وفق مسار صاحب وكيل، شنو اخر المستجدات اللي متعلقه بها؟ مساج نعاود نذكروكم ب او نفسروا لكم شنو المقصود بصاحب الوكيل وكيفاش تصير الامور والاجراءات. وطبعا للحديث على الموضوع هذا حاضر معنا مباشره عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئه العليا المستقله للانتخابات محمد التليلي المنصري. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا.
13: مرحبا بك كل مستمعي ومشاهدي ديوان فهم.
4: مرحبا بك سي محمد، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي محمد، في البداية، ما معنى مصادقة أو موافقة مجلس هيئة الانتخابات على مطلب صاحب وكالة من عضو مجلس محلي؟ معناها المرحلة هذه وين بالضبط؟ معناها في إطار مسار صاحب الوكالة، ولكن تحطنا وتعود تحط المتابعين في إطار أنه ما المقصود بصاحب الوكالة وكيفاش يصير المسار وشنية الإجراءات اللي يصير اتباعها على مستوى هيئة الانتخابات؟ تفضل نسموك.
13: شكرا. هو في الواقع كما تعرفوا كله أنه صاحب الوكالة هي مؤسسة قانونية جديدة جابها قانون الانتخابي وجابها حد الدستور، وتهم تقريبا كل المجالس دون استثناء بما فيها مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى والغرفة الثانية، مجالس المحلية والجهوية والأقاليم إلى آخره. هي وسيلة قانونية، وسيلة ديمقراطية يمارس بها الناخب معناها السلطة الرقابة على على النائب اللي أعطاه صوته، بمعنى وأنه النائب يبقى دائما تحت رقابة الناخبين متاعه. هي وسيلة ديمقراطية تتمثل في سحب الثقة بالنسبة للنائب وفق شروط معينة، شروط شكلية. يعني المشرع التونسي بطبيعة الحال أعطاها شروط معينة، وخاصة بعض الشكليات باش ما تكونش المسألة معناها عبثية. كيفاش المسألة دي؟ المسألة دي هو كونه في دائرة انتخابية معينة، القانون يشترط أن تكون هناك عشر الناخبين المسجلين هما اللي عندهم الحق باش يقدموا عريضة في سحب الوكالة ضد النائب عن طريق عريضة بطبيعة الحال يوقع أمضاءها، وتكون الأمضاءات معرفة بالأمضاء بطبيعة الحال، وهيئة الانتخابات بطبيعة الحال تتثبت من هذه الأمضاءات هل هي صحيحة ولا لا، عن طريق إرساليات إلى المعنيين بالأمر ذكرها فيه، وأن وراكم قمت بالأمضاء على عريضة في سحب الوكالة، هل أن الأمضاء هذاك صحيح ولا لا للتثبت. هذه العشرة متاع الناخبين بطبيعة الحال العريضة هذه تتقدم للهيئة ممضات من عشرة الناخبين، وثم شروط أخرى بطبيعة الحال نعرفوا كله أن العريضة هذه ما يجبهاش تتقدم في السنة الأولى من العهد النيابية وما تتقدمش في الستة أشهر الأخيرة من المدة النيابية. هذا بالإضافة بطبيعة الحال ونهاية الانتخابات تجاه العريضة تتثبت في الشروط الشكلية فقط، ضرورة وجود عشر الناخبين ممضين، ضرورة توفر صفة الناخب في معناها المواطن اللي قابل أمضاء، وكذلك يجب يكون هو معناها مسجل بالدائرة الانتخابية المعنية بسحب الوكالة، مع شرط آخر اشترط المشرع وهو ضروري، وأني عريض سحب الوكالة يجب أن تكون معللة، لازم تكون فيها الأسباب لسحب هذه الوكالة. تذكر الأسباب، لكن هذه الانتخابات لا تراقب المحتوى نتاعها، المحتوى نتاعها وجديتها تبقى لتقدير الناخب يوم التصويت. نحن فقط القانون يشترط أن تكون مسببة لأي سبب كان، معناها لعدم معناها أداء واجبه وعدم تحقيق البرنامج الانتخابي، هم يذكروا الأسباب كما يحبوا، لكن هذه الانتخابات ما تراقبش محتواها، المحتوى نتاعها يبقى لتقدير وتقييم الناخب يوم التصويت. هيئة الانتخابات بعد ما تقدم لها عريضة وتثبت من هذه الشروط الشكلية تتم المصادقة على هذه العريضة من ناحية شكلية فقط، وبطبيعة الحال تتحل أجال متاع الطعن، على خاطر هناك الحق في الدفاع لدى المحكمة الإدارية بفوات أجال الطعن. هيئة الانتخابات بطبيعة الحال تراسل رئاسة الجمهورية لإصدار أمر دعوة الناخبين على ضوها، هي هيئة الانتخابات تقوم بالمصادقة على رزنامة سحب الوكالة وتعرض هذه المسألة بطبيعة الحال في ظرف شهرين على الناخبين المعنيين بالدائرة الانتخابية في شكل استفتاء، هل أنت مع سحب الوكالة من النائب أم لا؟ وبطبيعة الحال يوم التصويت يكونوا الناخبين مدعون إلى التصويت بلا أو بنعم. وبطبيعة الحال ثم بعد تترتب عليها آثار في صورة ما وأني بلا باش تكون هناك شبه معناها حصانة مطلقة للنائب، ما عادش عندك الحق وأنك تقوم بسحب الوكالة مرة ثانية خلال نفس المدة النيابية. وفي صورة ما وأني قالت النتيجة إلى نعم بطبيعة الحال، في الحالة هذه نقوم وإحنا بمعنى يكون هناك شغور في المجلس المعني بسحب الوكالة ونقوم بانتخابات جزئية بطبيعة الحال في ظرف 3 أشهر.
4: بسؤال أخير قبل ما نختم معك، تذكر محمد تليلي منصري حاضر معنا عبر الهاتف النطق الرسمي باسم الهيئة الرالية المستقلة للانتخابات. محمد، إلى حدود اللحظة وانتم خلينا نقول جزء كبير من في إطار اجتماعاتكم مؤخرا وفي الفترة الأخيرة، كنت خليني نقول وفي إطار عملكم كهيئة انتخابات ومتعلق ربما في جزء منه بمسألة سحب الوكالة والمطالب، إلى حدود اللحظة ما نجموش نقول رسميا أنه تم فما نائب أو محلي أو صارت سحب الوكالة منه إلى حدود اللحظة في آخر تحيينات العمل بتاعكم؟
13: المآلات كلها اللي صارت في الحقيقة كلها كانت بالرف.
4: بالرف، ما تمش سحب وكالة من أي نائب؟
13: حاليا عندنا حالتين بتاع سحب وكالة، عندنا الحالة اللي موجودة في

0: لام ورسالة رئاسة الجمهورية لإصدار أمر دعوة الناخبين على ضوء هي بطبيعة الحال باش نصادق على الرزنامة في سحب الوكالة للمجلس المحلي العروسة بولاية سليانة وتحديدا الدائرة الانتخابية بمصراتة. لكن المآلات اللي فاتت كلها كانت بالرفض. كانت تذكر وتوجدت في ولاية المهدية حالة متاع سحب الوكالة وكلهم مشوا بالرفض. ننتظر المآلات متاع سحب الوكالة جدا إن شاء الله.
1: واضح. شكرا لك مرة أخرى محمد ليلي منصر نطق رسمي باسم العليا المستقلة للانتخابات على التدخل معنا. وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم قيد الأخبار الملفات والمواضيع وما زلنا موصلين معكم زيادة فقرة الجنوري كاب. بعد شوي باش نحكيه على موسم البذر, باش نحكيه على المطلوب اليوم على مستوى الكميات في علاقة بالبذور في علاقة بالأسمدة ودورها في دعم الموسم الفلاحي والاستعدادات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف فضل المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي أبو بكري. ولكن قبل هذا نخرج معكم فصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس.
3: Publicité. مع أورانج بوستي الرانتري بالأفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرانتري بالأفروات. عندك أورانج.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم من جديد, مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وقاعدين يتبعوا فينا توا سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا شان اليوتيوب ديوان فام لايف ويتفعلوا مع مختلف الملفات والمواضيع اللي مطروحة اليوم في الحصة. مازلنا مصير معكم فقرة الجراني كاب وبش نحكيه معكم على القطاع الفلاحي وشنو هو المطلوب اليوم خاصة في علاقة بالاستعدادات لموسم البذر وشنو هو المطلوب سواء على مستوى الكميات على مستوى سواء الاستعدادات أو الاستراتيجية. وإحنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي أبو بكري. سي حمادي أهلا وسهلا, مرحبا.
5: أهلا وسهلا, مرحبا بك ومرحبا بالسادة المتابعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي حمادي.
5: عايش.
1: مرحبا بك, مشكور على قبولك التدخل معنا. دونك سي حمادي مهم جدا واحنا نحكيه على موسم البذر وغيره. شفنا حتى وزارة الفلاحة مؤخرا كانت أعلنت عن ضبط برنامج لتوفير كميات من البذور الممتازة وغيرها وأيضا مسألة المراقبة في علاقة بنقاط البيع. السؤال باش يكون مباشرة الموجه ليك سي حمادي البوبكري, شنو هو المطلوب اليوم أساسا في علاقة ب موسم البذر وشنو هو خاصة أبرز الاستعدادات اللي لازم يصير اتخاذها أول إجراءات من وجهة نظركم اليوم كمنظمة معنية وتشتغل أساسا على القطاع الفلاحي؟ سي حمادي تفضل.
5: شكرا مجدد. في خصوص موسم, تعرف موسم الزراعات الكبرى في تونس يعتبر من أهم المواسم الفلاحية لأمن قوت الشعب التونسي والأمن الغذائي في تونس. الموسم الحالي تعرفوا مر بفترات كما تعرفوها الناس الكل. اليوم باش نحكيوا على استعداد الموسم الفلاحي كوزارة قاعدة عندها تعمل في اجتماعات لكن الوضعية اليوم بالنسبة لربما نعطيك لمحة إن شاء الله ربي نوب علينا بخريف باهي ومطر باهي سنة طيبة لأنه بلاش مطر. تعرفي اللي الفلاحة متاعنا أكثر من 95% هي فلاحة مطارية بالأساس صحيح. إن شاء الله ربي يعطينا بعام باهي وإن شاء الله ربي يرزقنا بالغاية النافع اللي هو أهم وكل شيء. يبقى الاستعدادات على مستوى الإدارة وزارة الفلاحة. الفلاحة قاعدين ساعة نرجع لخيانا الفلاحة قاعدين يخدموا قاعدين يعاودوا في الأرض ويخدموا. صحيح تم شوية بطء في عوادة الحرث نظرا لارتفاع كبير الموجود في درجات الحرارة. إن شاء الله تنقص درجات الحرارة ضامو يرجع خيانا الفلاحة معناها كالعادة إلى خدمة الأرض و حرفها والعواد بتاعها. يبقى الاستعدادات فيها زوز جوانب. ثم جانب ربما جانب إيجابي اللي نحكيه عليه هو قبل كل شيء هو جانب البذور الممتازة عندنا حوالي 592 ألف قنطار. معنا هذه مش تحط إن شاء الله في النمط ذاك.

0: بذور مثبتة على على ذمة خيان الفلاح.
1: إن الحاجة وكميات خلينا نقوله محترمة هذه سحمد
0: للبوبك. كميات محترمة والحمد لله. حكم أنه حتى الفلاح بطبيعته مش يخلوا شوية زراعة متاعهم مش يشيروا من بعض الأنواع القمح والفرينة. يبقى الكمية موجودة. الحاجة الإيجابية ربما اللي نحكيه عليها سنة وأنه الموسم انطلق عمناه والانطلق مخر شوي. أثناء انطلق معناها توزيع البذور الممتازة في من بداية من 18 أوت خرج الريزلتانت على مخبر تحليل واحد بدأوا لخيان في المؤسسات وفي شركات التزويد قاعدين يتزودوا بالبذور حسب الجهات وحسب الواحد. تعرف احنا بلادنا فيها الوسط خاصة الكروان وسيدي بوزيد وقفصة والنوع هذاك الكل يبدو بكري شوي قبل الشمال. بدأت الكميات قاعدة تمشي للجهات هذه وكذلك ثم كميات في ولايات سليانة وباجة والكيف وجندوبة. ثم بعض كميات قاعدة تورد على شركات المجمع الحبوب باش لخيان الفلاح. هذا في العموميات قاعد يبقى الحاجة اللي ربما النقطة اللي تو مازال يتسأل عليها الفلاح هو الغياب الكلي لمادة الضيافي وهي مادة أساسية. صحيح ثم سوبر 45 اللي موجود في المارشي ماشي إشكالية. يبقى خيان الفلاح استأنسوا بالمادة الضيافي اللي هي دائما وابدا تتزرع مع الزراعة والواحد. هذه المادة هذه مفقودة تجب تقول تماما غير موجودة. نتمنى أن الوزارة الهياكل المتدخلة جروب شيميك وغيره أنه يسعوا في أقرب وقت ورغم اللي وقعت جلسة في الوزارة على الموضوع هذا بين المجمع الكيميائي وبين وزارة الفلاحة ولكن لحد هذه الساعة أنه مراوش أنه ثم جدية في تحضير أو في إحضار هذه المادة في الوقت الراهن. إن شاء الله ما يفوتوش لنا معناها سبتمبر هذا وتكون الكميات على الأقل موجودة. في المقابل ربما ثم لامونيت رسمية قرأوا بحسابهم نظرا للنقص اللي تعملون الدولة ما قصرتش قاعدة تورد في لامونيت وتخزن فيه بالطبيعة. إن شاء الله لامونيت ما يكونش عندنا فيه إشكال ولكن الإشكال الوحيد اللي نسجلوه تو هو في فقدان مادة الضيافية. وتعرف مادة الضيافية مش كان راي للزراعة الكبرى زاد كذلك راي للزراعة السقوية مهمة برشا. نتمنى أنه الوزارة
1: أنه يصير التدارك في علاقة بالمادة هذه كما كنت تحكي نحكيه على مادة بي اللي قلت لي بالنسبة للمواد الأخرى والاستعدادات الأخرى حسب ما فهمت من كلامك سي حمادي أبو بكر نذكر المكلف بملف الزراعة الكبرى صلبة الاتحاد الفلاحة تقول تقريبا الأمور ماشية على ما يرام في علاقة بموسم البذر على مستوى الاستعدادات على مستوى الكميات خاصة في علاقة بالبذور. تبقى الإشكالة والتسائل الأخير هذه والتسائل الأهم هو في علاقة بمادة الدي بي اللي قلت هي مادة أساسية جدا واللي هي تقريبا مفقودة حسب كلامك سي حمادي البكري وانه لازم التدارك يصير على مستوى المادة هذه ويصير انه تكون فما إجراءات في علاقة بانه تكون المادة هذه موجودة خاصة انها مادة أساسية.
0: لا صحيح مادة أساسية وهي اللي ربما عملناها ريتي النقص بتاع الإنتاج اللي فعلنا عملناه مقارنة بالسنة الماضية هو ما رده أنه غياب الدي بي وغياب لامونيتر بطبيعة الحال باش يكون عنده انعكاس سلبي على الصاد. احنا نراو نمر معناها بفترة صعيبة برشا برشا تعرف التقلبات العالمية والجيوسياسية في العالم وتعرف الحروب اللي قاعدة في آسيا وغيره راهي تلقي بظلال على بلادنا. ماذا بينا احنا ما نقعدوش مرهونين للناس هذه وللدول هذه اللي ما لا أنه نجتهد الناس كلها وكل من موقعي سواء فلاح سواء مسؤول سواء وزارة سواء أنه تتكاشف الجهود بتاعنا كلها وأنه نجح موسم الزراعة الكبرى إن شاء الله ربي يعطينا بعام طيب وعام صابه. علاش؟ لأنه وقت تأمن أمنك الغذائي راك حميت سيادتك الغذائية في تونس والسيادة ما تعرف السيادة الغذائية عندها دور كبير ياسر ياسر. وقتي مرينا بحقبات كبيرة في كورونا وريتوا بفلوسكم ما تلقاش من تشري الفترة ذيك. احنا ماذا بينا نحاول قدر الامكان تعرف القطاع الفلاحي قاعد يساهم في مساهمة فعالة في الناتج المحلي الخام ولا ولكن اليوم باقي دائما وابدا نقول وانه القطاع الفلاحي مزاد فيه نقائص وربما اللي هي ماذا بينا نتجاوزوها الناس كلها مع بعضنا. ما نحبش نوقف حتى واحد ولكن نعرف ظروف البلاد وظروف الدولة وظروف غيره ولكن يلزم تضاعف الجهود وكل نعمل من الضعف قوة والنجح وموسم الفلاحي وباش الأمن وأمن الغذائي لما لا أنه نحق على الأقل الاكتفاء الذاتي في الحبوب خاصة في القمح الصلب ولما لا نتطور إلى مرحلة مخير في زراعة القمح اللين اللي قاعدين نورده في كل عام في حوالي 12 مليون قنطار من الخارج. لما لا أنه نقصوا وقت نقصوا التوريد من الحبوب ومن مادة الفرينة، راهو نقصوا من العملة الصعبة اللي قاعدة تهدر، ونقصوا من معناها من برشا حوايج تنقصنا في تونس. أنه علاش من في عوض أنه الفلوس نجيبوا بها قمح ونجيبوا بها فارينة باش يخدموا بها سميد وغيره، هذيك تولي تستنفع بها البلاد وتولي تعود بالخير بالتنمية على الجهة وعلى البلاد بكل. اعتقادي وأنه تدعيم القطاع الفلاحي في تونس من أوكد الأولويات، وهذا الناس كلها قاعدة معناها تخدم عليه وقاعدة شعر به من هرم السلطة إلى آخر المسؤولية في البلاد. مضى بينا الناس كل كافة في الجهود، وكيف كافة في الجهود مضى بينا تكون تم اتصالات بين مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي على أساس وأنه فكرتي وفكرتك وفكرت هذاك نخرجوا فكرة ما أبن لأن لي نجاح وإنجاح الموسم زراعة الكبرى.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي حمادي البوباكري عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بملف الزراعة الكبرى على التدخل معنا. كان تقريبا هذه أبرز تفاصيل المعطيات المتعلقة بموسم البذر الكميات وغيره، وشنو يطالب اليوم اتحاد الفلاحة خاصة على مستوى مادة الدي ابي اللي يقول أنه تقريبا مفقود ولازم يصير توفيرها وهي مادة أساسية. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا، وإحنا أكيد مازلنا موصلين معكم برنامج هوني تونس، ومازلنا موصلين معكم بقية الملفات والمواضيع. بعد شوية أكيد باش يكون إن شاء الله حاضر معنا هوني في البلاتو زميلنا رضوان التونسي في فقرة بالأرقام، وباش نحكيه على آخر الأرقام المعطيات الكميات واستراتيجية وزارة التجارة في علاقة بالمياه المعلبة. لكن قبل هذه نخرج معكم فاصل، نسمع معكم شيرين تبعاً وبعد نرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا. تفضلوا. Publicité.
2: Bref, l'خلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف، هكا الغونتري ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس
1: هنا تونس نصف نهار وتسعة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازالوا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازالنا باش نوصل معكم بقية الملفات المواضيع ومشغلكم كمواطنين. أكيد فما برشا ملفات تتسألوا عليها وإلا تتسألوا حول التطورات بخصوصها. ونتصور من بين المواضيع اللي تم التداول فيها والحديث فيها على مستوى الفضاء العام على مستوى الفضاء الافتراضي تتسألوا بخصوصها هي المياه المعلبة والكميات والإشكال اللي صار وشنية الاستراتيجية متاع وزارة التجارة في علاقة بالموضوع هذي اللي بيش نحكي عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة بالأرقام. بالأرقام المرة دي مع زميلنا رضوان التوينسي. رضوان اللي باش يقدم لنا اكيد التفاصيل المعطيات كما تعرفوا فقره بالارقام ما نكتفيوش فقط بالمعطيات بالارقام بالتفاصيل بالمعلومات ولكن دائما نتوجهوا لاما خبراء ومختصين باش يفسروا لنا ملف معين او نتوجهوا للاطراف الرسميه والسلطات الرسميه اللي عندها المعطيات خاصه كي نحكيوا على الاستراتيجيات. على هذاك باش نرحب برضوان التوينسي. رضوان اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك ابتسام ومرحبا بالناس اللي سمعوا فينا كل على ديوان اف ام.
1: مرحبا بك. هاي شنو جديد وشنو فما من تفاصيل عندك
2: ابتسام؟ كيف ما كنت تحكي الموضوع هو اشكاليه المياه المعلبه. باش ننطلقوا كيف ما عودناكم من رقم اللي هو 9 ملايين قاروره مياه معلبه تم ضخها في السوق مؤخرا وبيعت او خلينا نقولوا وفات في 4 ايام. باش نفهموا اكثر الموضوع نعطيوا اكثر تفاصيل اتصلنا بالسيد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره وتنميه الصادرات. خذينا من عنده معطيات وارقام والاهم هو شنو الاستراتيجية المتبعة لضخ الكميات هذه من المياه المعلبة في الأسواق للمستهلك. وهذه كانت إجابته نسمعها مع بعضنا.
3: هو في الوضع العادي تقريبا الاستراتيجية كانت تعتمد على تزويد السوق بصفة منتظمة من طرف وحدات التعليب تقريبا 31 وحدة ناشطة حاليا يعني تقوم بتعليب المياه وترويجها في مسالك مختلف مسالك التوزيع. دونك قلنا نحن يعني تزويد السوق بصفة منتظمة من طرف وحدات التعليب مع تكوين مخزون يعني جرت العادة سنويا في حدود 50 يوصل حتى 70 مليون لتر سنويا. نعرفوا اللي نحن ذروه الاستهلاك تكون فتره صيفيه وذروه الانتاج نتاع وحده التعليب تكون فتره شتويه. على ذاك تكون عندنا الفتره الشتويه يعني علاوه على الاستهلاك اليومي يكون تكوين المخزونات تكون فتره شتويه ل يعني ترويجها خلال فتره ذروه الاستهلاك اللي هي 3 شهور نتاع الصيف. الاشكاليات والاضطرابات اللي طرات ومنها الهيكلي ومنها الظرفي ومنها الخارج عن النطاق تقريبا الناس كل حكيت على عده عناصر يعني اجتمعت مع بعضها باش اعطتنا النتيجه ذي نتاع الاستيراب. دخلت مصالح وزارة التجارة بالطبيعة وهي في متابعة يومية يعني في يعني لوضع وضعية التزويد من المياه المعلبة. دخلت مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمركزية لدعم العرض بتسخير وحدة التعليب للعمل بأقصى طاقة لها. وتم برمجة التدخل اليومي في نهاية أسبوع الفرد شمل المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لضمان الشفافية المطلوبة وضخ أكثر من 9 مليون لتر في 4 أيام. تقريبا فما مساحة تجارية روجت أكثر من مليون قارورة مياه معدنية في 3 أيام مقابل 160,000 فقط 160,000 قارورة فقط خلال نفس الفترة من سنة 2025. هذا على مستوى الأسبوع الفارط. بالنسبة لبقية الأسبوع الجاري والفترة القادمة وعلى ضوء كيف زاد المخرجات الاجتماع الأخير اللي كان عقد يوم الاثنين تحت إشراف السيد وزير التجارة باش يتواصل التدخل المكثف والاستثنائي بالولايات خاصة اللي تشكو طلب كبير. راهو اليوم عندها نفس الطلب ونفس الاستهلاك. اليوم تقريبا 12 ولاية من 24 اللي تشكو يعني اضطراب في التزويد. يعني فما 12 ولاية أخرى التزويد عادي والنفق عادي. نحكي على الولاية الساحلية هنا اللي عندها طلب متزايد كما المهدية كما سوسة كما المنستير كما نابل كما مدنين كما جندوبة وبأقل درجة ولاية باجة. تقريبا باش يتواصل التدخل المكثف في الولايات هذه يعني كما قلت أربعة وخميس وكيف نهاية الأسبوع الحالي كيف زادة باش يكون زادة تدخلات نوعية على مستوى ولايات إقليم تونس الكبرى كما جاء في الأسبوع نهاية الأسبوع الفارغ. كيف باش تكون هناك أكثر عدالة زادة في التوزيع بين تجارة الجملة والمساحات التجارية مع توسيع قاعدة التجار للوصول لأكثر مناطق.
2: وبالنسبة لدور وزارة التجارة يا ابتسام في العملية هذه خصوصا الدور الرقابي، سألناه كيفاش اليوم تتم مراقبة عملية تزويد المستهلكين بالمياه المعلبة وشنو الآليات، نسمعوا أشغال.
3: على مستوى الدور الرقابي لوزارة التجارة، الدور الرقابي هو آلية تعتمد بالأساس على الحرص على تطبيق الأسعار المحددة في مرحلتي الجملة والتفصيل والمربوطة وفق المقرر اللي كان الزر في 19 أوت 2026. هنا نحب نذكرك بالأسعار القصوى للعموم 0.5 لتر يعني 0.5 لتر 600 مليم، 1 لتر 800 مليم كسعر أقصى، 1.5 لتر 850 مليم كسعر أقصى، و2 لتر 950 مليم كسعر أقصى. وهنا حرصنا باش دخلنا بالترتيبي للتصدي التجاوزات السعرية اللي كانت بوزت في السوق، وهنا تقريبا كنا سجلنا يعني عدة مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية، وكيف كيف حجزنا أكثر من 600 ألف قارورة مياه معدنية في السدد الري. كيف كيف الدورة الرقابي تحرص المصالح الرقابية على مراقبة شفافية المعاملات، هنا نحكي على الصرافة وتيل الشراء، على عدم إشراء الأسعار والتصدي كيف كيف لعملية الخزن العشوائي والمعاملات التجارية المشبوهة خلال خارج الأطر القانونية.
2: كيف ما نعرف ابتسام أنه إشكالية المياه المعلبة حلت جدل ونقاشات كبيرة، وفي هذا فما البعض من وجهات النظر اللي حملت في جزء كبير منها المسؤولية لوزارة التجارة، وقالت أنه حملات مقاومة الاحتكار اليوم ما تميزش أو ما تفرقش بين اللي خزنوا بطريقة غير مشروعة وبين اللي خزنوا بطريقة منظمة. زدنا طرحنا وجهة النظر هذه على السيد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وقلنا له كيفاش تجاوبوا اليوم البعض من الناس اللي يعني وجهة النظر متاعها، وكانت هذه إجابته.
3: بالنسبه للخزن تقريبا عنده الضوابط نتاعو، واحنا نعتمدوا هالضوابط هذه. ما تمش اليوم تلقى خزن عشوائي انسان مش مصرح وكذا، بتبيع هذاك محل متابعه من طرف الوحدات الرقابيه يعني المختلفه امن والتجاره. بالنسبه للناس المنظمين اللي تنشط بصفه منظمه واللي يعني كما قلت وتقوم بالترتيب يعني حسب الترتيب الجري بهالعمل كني تشتغل، بالعكس هو سيد الوزير زاد طمأنهم وطمأن يعني جميع الوحدات على انه اللي يقوم بالخزن العادي بتبيع يعني فهم وفق الضوابط يعني الموجوده، يعني ما بالعكس نحن نشجع الناس باش تخزن المياه يعني بالطريقه وفق الترتيب الجري به العمل.
2: نعود ونفكروا الناس اللي تسمع فينا اللي انه اللي واللي التحقت بينا تو انه كل هالتساؤلات طرحناها على مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره وتنميه الصادرات رمزي طرابلسي فيما يخص توا الكميات نتاع المياه المعلبه. طرحنا عليها تساؤلات، هل ستتم ضخ نفس الكميات في الاسابيع القادمه او أقل، أو عنا استراتيجية أخرى؟ قال إنه كنا استهدفنا الأسبوع الفارط المساحات التجارية في إقليم تونس الكبرى، والاستراتيجية في الأسبوع الجاري تقريبا باش تكون الولايات الساحلية. فسرنا زادة إنه فما كميات عادية تمشي في مسالك عادية، لكن فما زادة كميات استثنائية اللي تتوجه حسب المناطق اللي تشكو اضطراب أو نقص كبير في التزويد. قال زادة إنه قاعدين نعدلوا في البرامج التنظيمية هذه مع وحدات التعليب ومختلف الهياكل الأخرى فيما يخص توا الأسعار. قلنا له راهو فما بعض المواطنين اللي تشكاو يقول لك انه ولينا ناخذ في دبوسة الماء اليوم ب 1500 ب 2000 وتوصل حتى 2500 القارورة الواحدة، اكيد تختلف حسب سعتها. كيفاش تتعامل وزارة التجارة مع الشيء هذا؟ إجابته كانت أنه اليوم الفرق الرقابية المختلفة التابعة لوزارة التجارة وللمصالح الأمنية قاعدة تشتغل بصفة يومية وتتصدى للناس هذم اللي تقوم بتجاوزات سعرية في مختلف المسالك سواء على مستوى الجملة أو غيرها. قال أنه تقريبا فما 750 مخالفة اقتصادية كانت في شهر أوت فقط تتعلق بتجاوزات سعرية والاحتكارية، أكثر من نص متاحة كانت في التجاوزات السعرية. على مستوى الحلول توايا ابتسام اللي باش تتخذها وزارة التجارة، السيد رمزي طرابلسي أعطانا مجموعة من النقاط من بينهم اللي باش نسمعوهم توا.
3: بالنسبة للحلول باش يكون أولا يعني ترفيع في الخزن الاستراتيجي يعني أخذا بالمتغيرات المناخية والعوامل الخارجة عن النطاق اللي يمكن أن تطرأ، والهدف هو الوصول يعني السنة القادمة إلى مخزون ينهز 200 مليون لتر. 200 مليون لتر راهو ماهوش باش يكون أكيكا يعني 200 مليون لتر، باش تصاحبوا إجراءات عملية على مستوى المتدخلين في القطاع كما مصالح وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية والاستشفاء عن بعد، وعلى مستوى كيف كيف المنتجين للرفع في الطاقة الإنتاجية وكيف كيف الرفع في الضخ، وكيف كيف دعونا زاد المساحات التجارية لتكوين مخزونات خاصة بهم. يعني إن شاء الله السنة القادمة بشكون المساحات التجارية بشكون عندهم مخزونات خاصة بهم للتدخل بها يعني في وقت ذروة الاستهلاك.
2: ختاما السيد رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات قدم لنا رسالة طمأنة نسمعها مع بعضنا.
3: رسالة طمأنة اليوم كما قلت لك اليوم قاعدين يعني في الفترة القليلة القادمة مع تحسن العوامل المناخية يعني الفترة القليلة القادمة نزلنا ماك البيك بتاع درجة الحرارة القصوى اللي فهمني يعني قاعدين نتسارج تدريجيا في نسق يعني نسق العادي للسوق وإن شاء الله في يعني ما نقولش يعني ذات معينة لكن إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله باش نسترجع النسق العادي للسوق ونضمن المواطن بشيخة كان احتياجاته فقط.
1: شكرا لك مرة أخرى زميلنا رضوان التوينسي ان شاء الله باش تكون حاضر معنا زاد اخر الساعه الثانيه فقره جيوبوليتيك واللي في كل مره نسلطوا فيها الضوء على موضوع او تصريح يهم الشان الدولي واخر التطورات الدوليه والاقليميه. شكرا لك مره اخرى على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نخرجوا فاصل موعد الاخبار وبعد نرجع نكمل معكم بقيه مواضيعنا وفقراتنا للساعه الثانيه. تفضل.
0: هنا تونس Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري واش كان للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بالفاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
4: عندك أورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز الوحدة بعد زوال ديوان فام عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بشيخ يؤكد ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها وتسريع الإصلاحات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه وذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 إطارا وعونا وعاملا طبقا للشروط والمقتضيات المحددة ببلاغ المناظرة. أوضحت الشركة أنه سيتم بداية من اليوم السبت فتح التسجيل الإلكتروني ليتواصل إلى غاية 30 سبتمبر الجاري. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يؤكد لديوان فام أن النسخة الثانية من برنامج وعد تهدف إلى مرافقة وتكوين رواد الأعمال لمدة 6 أشهر انطلاقا من الفكرة وصولا إلى النفاذ إلى المعلومة والتمويل والأسواق وتنفيذ المشروع ونجاحه، لافتا على هامش ملتقى المؤسسة الناشئة المنعقد اليوم بصفاقس إلى أن فعاليات المرافقة والتكوين ستنطلق خلال الشهر القادم بالتعاون مع عدد من الشركات والبنوك إلى جانب الانفتاح على أسواق بلدان شقيقة وأسواق أفريقية وأوروبية. وبخصوص الاختصاصات قال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة إن المجال مفتوح أمام جميع الاختصاصات مع العمل على توجيه الشباب نحو القطاعات التي تحظى بأولوية في السياسات العمومية كالاقتصاد الأخضر والطاقة والمشاريع ذات الطابع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير المشاريع التقليدية. إلى الشأن الدولي، مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون خلال مواجهة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي بمحافظة تعز وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية وطبية. الأمم المتحدة تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي، فيما رصدت منظمة تابعة لإحدى المنظمات الإنسانية الدولية المتخصصة في إزالة الأجسام غير المنفجرة حول العالم مقتل وإصابة قرابة 700 شخص جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب منذ مطلع العام الجاري. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

قبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو

0: ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: هنا تونس ماضي ساعة 11 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم إذا كان فما ملفات تحبونا نطرحهم في البرمجة الشتوية وبرنامج هنا تونس في البرمجة الشتوية نذكر نهار الاثنين إن شاء الله باش يكون الانطلاق وباش تلقاو بطبيعة البرمجة وبقية البرامج اللي تعودتوا بهم دائما خلال الموسم الشتوي وبرنامج هنا تونس مثل الجمعة ونص النهار حتى الماضي ساعتين وكالعادة احنا توا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية مازلنا موصلين معكم بقية الملفات المواضيع والفقرات ومباشرة باش نمشيو لفقرة في الجهات
0: في الجهات
1: الفقرة اللي في كل مرة نختار ولاية من الولايات نختار منطقة من بين المناطق اللي موجودة على مستوى البلاد وحبينا نركزوا على المشاريع المعطلة في كل مرة في ولاية من الولايات والمرة هذه باش نحكيوا على ولاية القيروان وباش نحكيوا شنو أبرز المشاريع المعطلة المشاريع اليوم اللي تمثل أبرز شواغل أهالينا وناسنا في الجهة واللي يحبوا يصير تنفيذها على أرض الواقع واللي باش تحل جزء كبير من الإشكاليات لأكثر تفاصيل ومعطيات احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف النائب في مجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان نبيل الحامدي سي نبيل أهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوان فام
1: مرحبا بك سي نبيل مشكور على قبولك التدخل معنا مرة أخرى أنا ديما نقولها سي نبيل أنه تقريبا اللي الحدود دائما أنه جزء كبير من مداخلات النواب أو من عملهم أو ربما أو حتى في علاقتهم بين المواطنين وجزء كبير منها متعلقة بالمشاريع المشاريع اللي تمثل ربما أحلام الناسنا وأهالينا في مختلف ولايات الجمهورية المشاريع اللي تنجم تكون أمل كبير مثلا كي نحكي اليوم على ولاية القيروان لأهالينا في الجهة المشاريع نتصور اللي يستنى وقتاش يصير تنفيذها على أرض الواقع المشاريع اللي تقدمت أو ربما التقدم على مستواها بطيء المشاريع ربما اللي ما زالت إلى حدود اللحظة معطلة وانت حاضر معنا عبر الهاتف سي نبيل باش ناخذ من عندك آخر التفاصيل أو أكثر تفاصيل ومعطيات ربما شنو أبرز خلينا نقول خلينا نحكيه على الأقل على أبرز المشاريع المعطلة في ولاية القيروان واللي أهلينا في الجهة قاعدين يطلبوا بها اليوم تفضل نسمعك سي نبيل
2: والله الحقيقة هو توجه الدولة
1: أي.
2: هو توجه صحيح هو في اتجاه الماء صالح للشراب والبنية التحتية حقيقة ولاية القيروان عندها عامين ولا ثلاث سنين والمكانة التي تحظى بها لدى سيد رئيس الجمهورية انطلقت الأشغال بتاع مستشفى سلمان اللي ينتظروه كل الشعب التونسي تو حاليا الأشغال متواصلة المقاولات موجودة هما زوج مقاولين واحد سعودي واحد تونسي معناها تواصل الأشغال تو وصل بنسبة 30-40% خاصة من ناحية العمق وخروج هما في الفنيين يقولوا لبي وضايا وعد كان بحضور السيد وزير التجهيز مش يكونوا لبي كل موجودين اللي في شهر سبتمبر خلال الزيارة الأخيرة هذا الحلم تحقق وإن شاء الله في المستقبل نشوفوا الأرضية الأولى لمستشفى سلمان
1: به هذه حاجة به وانت تلق بها سي نبيل الحامدي خاطر احنا نفرحوا برشا كي نسمعوا انه مشروع من بين مشاريع صار الانتظار انتظارها كما مشروع مستشفى سلمان بولاية القيروان ونعرفوا انه قطاع الصحة في الاخير هو قطاع مهم والبنية التحتية الصحية مهمة جدا لأي مواطن ولأي جهة ولأي ولاية اليوم انت تقولنا كنائب في البرلمان اللي تمثل للجهة أنه المشروع هذا حلم تحقق خاصة مرة أخرى كي نحكيه على القطاع الصحي ونعرفه شنو ينجم تكون الإضافة للمستشفى هذية لأهالينا سواء على مستوى الاختصاصات وغيره في ولاية القيروان. وانت بزلت حاضر معنا سي نبيل الحامدي باش نزيدو ناخذو من عندك فوالا باش نزيد ناخذ من عندك تفاصيل. هاي بشرنا تفضل سي نبيل نسمعوك.
2: زاد اشغال نتاع مستشفى الجو بحفوز وتاع كويتي معناها الاشغال انها متواصله. عندنا المدينه الصحيه اللي يعد بها سيد رئيس الجمهوريه الدراسات حاليا قرب تكمل خاصه بعد زياره السيد المعتمد دول والسيد رئيس البلديه الى الصين وتم الاتفاق
1: بهما
2: المشاريع الكبرى في ولايه القيروان. حاليا ثم المشروع الذي ينتظره الاهالين الكل هو المشروع الرابط بين مدينه المصيفه وولايه القيروان الطريق المرقمه عدد 2. حاليا المقاولين موجود والدراسات بدت وان شاء الله في الايامات القادمه نشوفوا الاشغال.
1: دونك تفضل نسمع فيك سي نبيلة.
2: عندنا المشاريع الناجحه زاد مشاريع المعمل الفوتوفولتايك في معتمديه الصبيخ يعطينا 100 ميجاوات زاد اشغاله تمت وتم دعمها لشركه الكهرباء والغاز. عندنا زاد في منطقه زعفرانه زاد بتاع التيار الكهربائي زاد دار جديده وان شاء الله الاشغال بتاعها كملت حاليا بنسبه 99% بعد زاد زارها السيد الوزير. المشاريع هذه نحكي على مشاريع وطنيه ومشاريع جهويه فما زاد تدعيم الطرقات المرقمه فيها الدعم في من ناحيه البنيه التحتيه وان شاء الله السنه القادمه في مخطط التنميه ان شاء الله مش تكون الطرقات المرقمه اللي تربط بين الاقليم اللي عايشين فيه احنا والاقليم الثالث ثم بشيء خير على مستوى البنيه التحتيه. هذه المشاريع الكبرى اللي ينتظرها المواطن على مستوى البنيه التحتيه. ثم زاد مشاريع كبرى في الماء الصالح للشراب وخاصه في منطقه الوسلاتيه في كسار النمسا اللي يشرب اكثر من 2000 عائله ان شاء الله في القريب العاجل مش يتم الاشغال الكل ويتم ايصال الماء للناس الكل. هذوما المشاريع الكبرى في ولايه القيروان ان شاء الله ما نكونش نسيت خاطر فما وخاطر نمثل ثلاثه معتمديات في السبيخه والوسلاتيه وعين جلوله معناها ونحكي على ولايه القيروان اللي المشاريع الموجوده الكبرى. والحقيقه منذ تولي زاد والي القيروان عامين ريسك المشاريع الكل انطلقت ما عادش حتى مشروع معطل ثم نسب متفاوته ولكن نقول القيروان تو في الاتجاه الصحيح.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى سي نبيل الحامدي النائب في مجلس نواب الشعب عن ولايه القيروان. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا. مهم جدا نرجو حتى في اطار متابعتنا للمشاريع في مختلف ولايات الجمهوريه واليوم احنا نحكيو على ولايه القيروان. يقولنا سي نبيل الحامدي كما فما حتى في ولايات اخرى ومناطق اخرى انه فما مشاريع ربما التقدم نتاعها بطيء مشاريع صار فيها تقدم فما مشاريع يقول لك فيها ما زالت معطلة إلى حدود اللحظة ولكن فما مشاريع قاعد يصير الاشتغال عليها وقاعدة ربما قاعد يصير فيها تقدم ملموس وملحوظ. وهذا اللي جاي على لسان سي نبيل الحامدي في الأخير. احنا نفرح برشا كي نسمعوا مشاريع تم مواطنين أو كانت مطالب لمواطنين وأهلين في ولاية القيروان أنه يصير تنفيذها ويصير تقدم على مستواه. يقول أنه مشروع مستشفى سلمان حلم تحقق اليوم في ولاية القيروان. قلنا أيضا مشروع المدينة الصحية في ولاية القيروان الدراسات المتعلقة به قريب تكمل. يقول فما عدد آخر أيضا من المشاريع اللي قاعد يصير على مستواها تقدم وإن شاء الله يكون نفس الشيء بالنسبة لبقية المشاريع في مختلف ولايات الجمهورية. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج جونة تونس وما زلنا باش نوصل معكم بقية الفقرات المواضيع والملفات. بعد شوي باش نحكيو على القروض على الشرف باش نحكيو على المشهور الأخير للبنك المركزي وإن شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر معنا ضيفنا في البلاتو سفيان الوريمي الخبير البنكي ونحاولوا إلى حد ما نجاوبوا على كل تساؤلاتكم أو استفساراتكم في علاقة بالملف هذا. ولكن قبل هذا نخرجوا فاصل نسمع معكم جرجر راسي ونرجع قبل معكم بقية ملفاتنا ومواضيعنا اليوم في هنا تونس. تفضل.

انت حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 24 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا. مازلنا باش نوصل معكم بقيت الملفات والمواضيع، زوج فقرات توصلنا عن انتهاء موعد حصتنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا أكيد باش نحكيوا على ملف يهمكم برشا، مازلت التساؤلات في علاقة به القروض على الشرف وغيره، خاصة آخر منشور كان أصدر البنك المركزي التونسي نهار 1 سبتمبر 2026 باش نعرف عليه أكثر تفاصيل مباشرة في فقرة في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: وأنا سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، سفيان الوريمي الخبير البنكي. سي سفيان أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك، مرحبا بكيفة متابعات ومتابعين ديوانا فيه.
1: ما كتعرف احنا كتبنا فما مسائل هكا مهم جدا، أهل الاختصاص والخبراء والناس اللي ربما تنجم تجاوب على أغلب الاستفسارات طبعا وفق المعطيات اللي متوفرة. نعرف فما معطيات، فما مناشير، فما إجراءات، الخبراء أهل الاختصاص هم اللي يطلعوا عليها ويقرأوها من خلالها يقدموا قراءتهم ويحاولوا إلى حد كبير أنهم يبسطوا للناس وإلا يجاوبوهم على مختلف التساؤلات. ومن خرجة حكاية القروض على الشرف والمطالب في علاقة بها وشنو الآليات وغيره وإمكانيات تنفيذ على أرض الواقع، سي سفيان الوريمي، وبداوا مواطنين التوانسة من المواضيع اللي خليني نقولوا اهتموا بها وكيفاش نتحصل على القرض هذية على الشرف، وقتاش باش يدخل حيز التنفيذ، وقتاش رسميا أنا نتطلب نتقدم بالمطلب هذية، في أي وضعيات أنا نجم يكون عندي الحق في القرض هذية وما عنديش الحق فيه، كيفاش نجم نحكي على قرض دون ضمانات، وهالضمانات كيفاش تكون موجودة وإلا لا، وبرشة أسئلة والأمور إلى حد ما ربما قد تكون واضحة بالنسبة للمواطنين ولكن ما هيش واضحة إلى حد ما بالنسبة للمواطنين آخرين. والمستجد كان أنه البنك المركزي أنه ألزم البنوك بإحداث منصة رقمية لقبول مطالب القروض على الشرف، وكان في إطار المنشور اللي أصدر نهار غرة سبتمبر 2026. وهيت نبدأ بجديد هذا حكاية المنصة الرقمية ومنشور البنك المركزي.
2: تفضل. هو الدور متاعنا خلينا نوضحوا الأمور هذه كل خطر كثر التساؤلات من طرف المواطنين، دونك نجاوبوا على أغلب التساؤلات. دونك كما قلت الاجراء ساعه مش جديد، راهو من اوت 2024 قعدنا نستناو في نص تطبيق نتاعو اللي هو الامر اللي صدر في جويليا، وتوا جا المنشور نتاع البنك المركزي هذا. منشور البنك المركزي حدد حاجه على الاقل، ما زيدش راهو اضافات بارابور للنصوص السابقه. شنو هي الحاجه هذيا؟ اشكاليه نتاع قبول المطالب. دونك جا هو الزم هالمنشور هذا البنوك انها توفر منصات رقميه باش تقبل عليها المطالب نتاع الحرفاء وغير الحرفاء. دونك المطالب هذوما يلزمهم يمروا معناها ضروريا اوبليغاتوارمون وحصريا عن طريق هالمنصات هذه، حتى اللي كان تقدم ديجا بطلب البنك نتاعو قبل وخذاو عليه ديشارج ولا غيره راهو هذاك يعتبر لغي هك الطلب هذاك. دونك لازمنا نستناو توا المنصات نتاع مختلف البنوك باش تبدا تقلوب قبول المطالب هذه. وقتاش نستناو؟ باش نزيدو نستناو شويه خاطر منشور نتاع البنك المركزي حدد تاريخ نتاع الدخول هذه حيز نفيذ 1 اكتوبر. دونك عطاهم أجل للبنوك بشهر باش كل بنك يحضر المنصة متاعو اللي تستجيب للمعايير والطلبات اللي طلبتهم البنك المركزي اللي هما أهمهم. وفيت البنك المركزي يطلب من البنوك باش ينجم يراقب عملية إسناد هذه. أول حاجة خاطر فما مبدأ متاع الأقدمية أحكي عليه الواحد والمساواة، ونوصل بعد المساواة. دونك الأقدمية يزمك كي تصب المطلب متاعك أو المختلف الدوكيمون دونك الوثائق المطلوبة باش تاخذ كيما أروسو الرسو هذي باش يكون فيه الاسم مثلا الهوية متاعك، وقتاش تقدمت بالمطلب متاعك والوقت باش نجم بعد انت بيدك تبع مع البنك هذيك اللي عنده أجل، البنك عنده أجل متاع 10 أيام عمل باش يجاوبك يا إما بقبول الطلب متاعك ودونك إسناد هالقرض هذي وإلا رفض متاع هالطلب متاعك. الرفض يزم يكون معلل، دونك البنك يزم تقول لك علاش رفضت لك وشنية الأسباب اللي خليت البنك هذي يرفض لك الطلب متاعك. دونك هذي جديد، راهو جديد جوست تحكيت هالمنصة الرقمية اللي باش توفرها البنوك. التساؤل اللي يسألوه العبيد زاد يقول لك علاش مش البنك المركزي يعمل لنا منصة؟ علاش مش البنك المركزي مش دوره باش يطلب باش يعمل دراسة متاع مطالب متاع قروض ويعطي قروض؟ دوره باش يراقب مدى تطبيق التشريع من طرف البنوك. دونك هذاك علاش البنوك ينجموا يعملوا راه منصة واحدة كان فما نية، خاطر ينجموا عن طريق الجمعية المهنية البنوك نتاعهم اللي اسمها توا لو كونسي بونكيري فينونسي يجتمعوا غاديكا ويعملوا منصة الناس كل مع بعضهم ينجموا هالموحدة هالمنصة هذيا فيها نفس المعايير تستجيب ترتيب المعايير نتاع البنك المركزي. دونك هذا يلزمنا نستناو اكتوبر باش نشوفوا هالمنصات هذوما نتاع البنوك باش يبداو قبول المطالب بالصيغه الجديده نتاعهم الرقميه.
1: به وحتى المواطنين اللي تبعوا فينا نعرفوا انه اي منشور يصدر من البنك المركزي فانه على جميع البنوك الالتزام بالمنشور هذايا في التاريخ اللي تم تحديده مسبقا من البنك المركزي كما كنت تحكي انت توا منذ قليل سفيان الوريمي اللي هو عطاهم مهله نتاع شهر. هو المنشور كان ب 1 سبتمبر حتكشي ال 1 اكتوبر 2026 الشهر هذاك لجميع البنوك دون استثناء انه هي تحضر فيها المنصه الرقميه هذيا وعلى ضوء المنصه الرقميه هذيا وفور دخولهم معناها حيز التنفيذ المنصات في علاقه بجميع البنوك وقتها رسميا نجموا نبداو في الحديث عن مرحله ايداع مطالب اليوم الحصول على قروض على الشرف
2: ايداعهم ودراستهم. راهو بكري انت في المقدمه حكيت على شكون عنده الحق يتحصل وما عندوش خاطر نسمعوا في برشا كلام كلام من نوع البنوك مش باش تطبق البنوك باش تطبق هذا مما لا شك فيه. مي راهو زاده ما يلزمش السقف نتاع التوقعات نتاعنا ولا الانتظارات يكون كبير. جينا نحكيو بالارقام معناها اليوم اليوم اكبر بنك يذولي من حيث النتيجه هي شنية الاجراء من الاول 8% من الارباح نتاع كل بنك نتاع كل عام باش تخصوا فيها القروض هذوم. اكبر بنك رابح في 2025 لا ما تخافش حوالي 360 مليون دينار عامر ربح 360 مليون دينار 8% منهم مش يجيوا اكثر من 30 مليون دينار بالامر البنوك لازمها تعطي من هال 30 مليون دينار على الاقل 50% للمؤسسات نسيو المؤسسات احنا تو نحكيو على الافراد. دونك ال 50% اللي قعدوا قديش 15 مليون دينار كان كل مواطن ولا كل حريف ولا كل واحد باش يتقدم بالطلب نتاعو باش يتحصل على السقف نتاع ال 5000 دينار مانيش باش نفوتوا في اقصى الحالات يظلوا 3000 حريف. دونك هذا اكبر بنك من حيث النتائج مش باش ينجم يعطي اكثر من 3000 قرض على الشرف للافراد. دونك البنوك باش تطبق اما باش يكون بعد راو معناها مش خاطر انت قدمت طلب وما تحصلتش على القرض هذايا نعطينا بالارقام هذا اكبر بنك مش باش يفوت معناها كان يعطي لكل واحد 5000 دينار 3000 قرض على بنوك راو نحكيو على عدد الحرفاء نتاعهم بمئات الالاف
1: هذه واضحين واقعية معناها في علاقة بالمطالب هذه نجي نذكر أنه إحنا نحكيه سفيان وريمي ذاك ضيفنا اليوم الخبير البنكي ما زلنا نحكيه اليوم قال هو سفيان نحكيه من الجانب الواقعي وانت حكيت خذيت اكزامبل متاع أكثر بنك بطبيعة أنه قاعد يدخل اليوم في مرابيح ومدخيل قديش تقريبيا معناها قديش نجم يكونوا عدد الحرفاء اللي نجموا إلى حد ما يستفادوا او يستنفعوا او بالقروض على الشرف وانت تقريبا العدد اللي اعطيتونا هو 3000 حريف وغيره. اليوم فما جمله من الشروط هو يقول لك يا اخي خاطر كي نسبه مثلا قرض دون ضمانات مثلا او حاجه ما تكونش بتبيع الحكايه مطلقه معناها فما اكيد اليات وفما اكيد مسائل تنظم واكيد مسائل تضبط ما تكونش الامور هكاك معناها
2: البنك المركزي زيد ذكر بيها الحكايه ذي حتى هكا كي نقراو شويه بين السطور كحكي على الإجراءات.

0: كسيد هذايا ولا الشركة هذايا والمؤسسة هذايا كي باش نعطيوها القرض هذايا في الأجيال اسكو عندها الإمكانية باش ترجعوا؟ معناها ناخذوا ان بارتيكولي واحد عنده شهرية مثلا وعنده قرض واحد آخر مع بنكة واحدة أخرى وعنده التزامات أخرين في الخدمة متاعه يقصوا له فما قصاصات باش يخلص حاجة، اسكو السيد هذايا بالشهرية هذيك المتوفرة اللي تقعد بعد القصاصات كل ينجم يخلص هالقرض هذا ولا كان ما عندوش امكانيه باش يخلص؟ راهو البنك باش ترفض له الطلب نتاعو وباش تقول له راهو ما عندكش امكانيه انت انك تدفع هالاقساط الشهريه هذه ما نعرفش 200,000 ولا 100,000 ولا غيره خاطر شهريتك لي دو طون وراك انت عندك اقساطات طون، دونك راهو ماهوش حق مكتسب لجميع المواطنين ديزون. دونك لازم عندك القدره انك تسدد هالقرض هذا. عبد ما عندوش مثلا مصدر نتاع دخل ماهوش باش يكون عنده امكانيه يتحصل على، لازمنا نحطوا بعين الاعتبار ناخذوا الحكايه هذه خاطر علاش زيد راهو ماهيش اعانات لفئات معينه هذه احنا نعاود نذكروا بالاطار نتاع الاجراء هذا اللي هو قانون المعروف قانون الشيكات دونك جي زيد فصل في المجله التجاريه يحكي على الحاجات اللي لازمها تعملهم البنوك الاجراءات المسانده هذوما اللي سميناهم من اجل انها تحد من الشيكات بدون رصيد. دونك ممكن نحكيو على شيكات بدون رصيد، نحكيو على عباد عندهم دي كونت بونكير، نحكيو على عباد تتعامل، دونك ما نجمش انا نسقط هالاجراء هذايا على عباد ما عندهاش امكانيه انها تسدد ودونك ما عندهاش المصادر نتاع الدخل هذي. دونك باش نبداو واضحين راهم قروض يلزمهم يرجعوا والبنك يلزمها تتاكد من قدره الحريف نتاعها كل سواء شخص طبيعي ولا مؤسسه انها تسدد هلا القرض هذايا وتخلصوا في الاجل.
1: واحنا كي نحكي وكما قلت تحكي انت سفيان الوليمي ذكر الخبير البنكي ضيفنا اليوم في هنا تونس وطلع نحكيه على الضمانات المقصود هو بالضمانات العينية يعني في الأخير فما جملة من الوضعيات اللي لازم تكون متوفرة عند فرد طبيعي أو معنوي. اليوم كان نحكيه على مؤسسات مثلا الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية، اليوم لازم تكون فما مسائل معينة تخلي الطرف البنكي اللي باش يعطيك القرض هذا على الشرف أو باش يوافق لك عليه تكون عنده ضمان أنك أنت قادر على الخلاص المبلغ اللي باش يتم تحديده طبعا كل شهر كما اي قرض او صنف متاع قرض اخر. احنا بليل بدينا ركزنا شوية على الافراد في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات اللي معنية طبعا بالآلية هذه متاع القروض على الشرف. الوضعية بالنسبة لهم زيدا واضحة ما فماش ربما تساؤلات في علاقة فماش اشكاليات او تساؤلات مطروحة.
0: شوف اللي يختلف هو السقف متاع المبلغ هذا. ممكن الافراد 5000 دينار بعد فما أصحاب المشاريع الصغرى سميهم القانون وعرفهم اللي هو حجم الاستثمار متاعهم ما يفوتش 150,000 دينار هذا السقف متاعه 10,000 دينار ومن بعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي السقف متاعها ما يفوتش 25,000 دينار. كيف كيف البنك كي بيجي تدرس بلتو هالمطلب متاع القرض هذي من طرف الشركات بشني بشتشوفها بشتشوف المعاملات متاعها السابقة كان عندها معاملات سابقة أما كان شركة جديدة مثلا بيلزمها تقنع البنك عن طريق نعرف واحنا باش تقدم ملف مالي فيه البزنس بلان وغيره وغيره وغيره راهو اهو التوقعات نتاعي انا البريفيزيون نتاعي الى 5 سنين ويلزمك تقنع البنك بقدرتك انك تحقق التوقعات هذوك باش تحكي له على المارشي اللي انت باش تخدم فيه شنو المنتوج اللي باش تبيعه كيفاش باش تبيعه اي دونك شنو رقم معاملات اللي باش تحققه شنو المصاريف اللي باش تصرفها على رقم معاملات هذا دونك باش تبين لها قدرتك على السداد. دونك في كل الحالات يلزم نوريه للبنك كسوسوا كما قلت شخص طبيعي ولا مؤسسات قدرتنا انها سدوا هالقروض هذوما في الأجيال نتاعهم.
1: وفما مسألة حتى التقييم هوني بتبيع ترجع لي البنك المعني اللي هو باش يقدم بتبيع القرض سواء للمؤسسة أو للأفراد. ما هون كنا نحكيه على المؤسسات سفيان لوريمي دونك هوني باش تكون عندها كما نقولوا احنا المسألة تقديرية وفق معطيات وثائق اللي باش تقدم بهم المؤسسات المعنية اللي حاشتها بالقرض هذي على الشرف رقم المعاملات بالنسبة لها المداخيل متاحة كيفاش هي تشتغل على السوق المكانة متاحة ما طلبش يكون مضمن بجملة من الوثائق اللي تخليك تقنع الطرف البنكي اللي هو يعطيك القرض هذايا على الشرف.
0: نحبذ كلمة تقنية على تقديرية
1: تقنية
0: وراهو هذا اللي عم تعمل فيه البنوك اليوم وراهو هذا اللي نحب نوصل له راهو يلزم تكون الضمانات العينية خاطر اليوم مش قلت تمويل الاقتصاد في تونس انها البنوك تحبذ في سياستها الائتمانيه قال الاخر في البوليتيك دو كريدي نتاعها انا تضمن فليستها بكره هنايا ذيك ولا مش حاجه باهيه في كل حالات خاطر عندنا مؤسسات صغرى متوسطه قادره كانت تتوفر التمويلات اللازمه انها تحقق ارباح ومداخيل وانها تكبر في حجم حتى الريكروتمون نتاعها والعباد اللي يخدموا معاها. دونك ماذا بينا نشجعوهم.

0: التمويلات به. دونك المبدا في التمويل البنكي هو المخاطر، دراسه نتاع المخاطر هذيا، اعتمادا كما قلت على حاجات تقنيه باش نشوفوا البزنس بلان نتاع المؤسسه هذيا وقدرتها انها تحقق البزنس بلان هذيا. اللي غارونتي ريال حاجه اكسسوار، حاجه مبعد تجي وما نحبذوهاش برشا، راني قلت لك خاطر في أغلبية الحالات مش تكون هي معرقل إن المؤسسات الصغرى اللي ما عندهاش الباتريموان هذي ولا أصحابها ما عندهمش الباتريموان اللازم، ما للأسف اليوم ما ينجموش يوصلوا لهالكريدي هذوم. دونك المبدأ دراسة تقنية للمشروع هذي، هل أنت قادر إنك تتسدد هالقرض هذي ولا ما تسددش. بعد تجي مسألة الضمانات في القروض هذوما، ألغينا مسألة الضمانات. دونك اليوم جوست قدرتك إنك تحقق هالبزنس بلان وتربح الفلوس وتجي تخلص البنك نتاعك.
1: باهي، هذا نذكر نحكيو على القروض على الشرف، وكان منطلق الحديث ومنشور البنك المركزي الاخير اللي ازم من خلاله البنوك باحداث منصات رقميه لقبول مطالب القروض على الشرف. نرجع معك الفكرة سفيان لوريمي، المنصه الرقميه او المنصات الرقميه، باش نحكيو من جانب الواقعيه كما كنت تحكي انت في البدايه تقييمك سفيان لوريمي. دونك نجمو نقولوا انه مساله المنصات الرقميه والمنصه الرقميه اللي باش يشتغل عليها كل البنك تكون المسألة ربما واضحة، العملية منظمة تقنيا منظمة بالنسبة للطرف البنكي وبالنسبة زادة للشخص المواطن اللي باش يتقدم، معناها كل فرد باش تكون حقوقه واضحة في علاقة بالمسألة هذه. المسألة باش تكون واضحة قانونية خير من انه تكون من غير منصة مثلا معاملة بينية بين البنك او الفرد والمؤسسة.
0: شو هذا المتوقع؟ راهو عندنا الامكانيات التقنية اللي لازم. احنا اليوم نشوفوا حتى في كبرى شركات في العالم مشاريع الكبرى تلقى مهندسين في العالمية توينسا هما اللي ديفلوبيو، مانيش باش نحيروا تقنيا في منصات من نوع هذي. تبقى تاو دونك كما قلت الهدف ان نوحدوا الاجراءات وان نضمنوا الماكسيموم المساواة اللي يحكي عليها الامر، خاطر يحكي على مبدأ المساواة. دونك نضمنوا المساواة في معالجة هالمطالب هذي. دونك من المتوقع هو ان باش تكون منصة تفاعلية، يعني باش تكون انت تحط من الاول مثلا الوثائق متاع الهوية متاعك كانك شخص طبيعي والا شركة الدوسي جوريديك الكل، ومن بعد مختلف في المعلومات اللازمة المالية والمش مالية لدراسة الملف متاعك. دونك هذوما في ان سيستيم نسميه ورك فلو نتصور، اللي باش الملفات هذوكم بعد ما تكمل انت الوثائق والمعلومات الكل باش يمشيو للاداره ولا للسيرفيس اللي هي دراسه المطالب نتاع القروض في البنك باش يتم معالجتهم باش يتم الجواب على هذا الكل. هذا كل باش يكون مسجل، معناه فما انتراسابيليتي، وهذا اللي طالب البنك المركزي باش بعد في حال انه يحب يتحقق من مدى مطابقة ولا مدى احترام بنك ولا مختلف البنوك للواجبات هذوما اللي موجودين في المرسوم وفي الأمر وفي القانون، تكون عنده الإمكانية أنه على هالمنصات هذوما يطلع على كيفاش كل بنك عالجت الملفات هذي يوزكو بالحق عطات الأولوية حسب الأقدمية وحسب مبدأ المساواة ولا لا.
1: وهوني فما مدة معينة تم تحديدها في علاقة بمعالجة الملفات أو دراستها مطالب معناها للقروض؟ 10
0: البنوك يلزمها تجاوبك في الأجل هذاك يا إما بالقبول وإلا بالرفض، والرفض يلزم يكون معلن.
1: رفض المعلن سفيان لوريمي في علاقة بالمسألة هذه طبعا بعد أكيد باش نخليك تكمل. مثلا مواطن أو مؤسسة ترى في تعليل البنك ما أقنعهاش، تقول لك أنا تقريبا قدمت كل في المطلب متاعي كل الوثائق أو المؤيدات أو المسائل اللي طلبت عليه، نعتبر روحي مؤسسة أو شخص من حقي أني ناخو القرض هذي وما فماش حتى مانع وما أقنعنيش الوثيقة متاع اللي تعلت بها البنك. هوني فماش مسار معنى كيفاش يكون مثلا إذا كان ما اقتنعتش كمواطن مثلا؟
0: إذا مثلا هو مختلف ثلاثة نصوص اللي صدرت ما حكيتش على الحل، أما ناخذوا مثلا رفضت لك البنك خاطرك عندك تصنيف في بنك آخر، عندك قرض ماهوش خالص ولا حاجة. هنا يطرح إشكال قانوني، إذا يسكن من حق البنك ترفض إنها تعطيك قرض خاطرك مصنف، فما حتى نص قانوني يوقف الإجراء هذي. بعد مرفضت لك مثلا دونك تنجم ترجع انت تقولها راهو هالسبب هذي ماهوش قانوني، جاوبوني بنا فصل فما كان فما فصل ولا فما قانون يفرض على البنوك انها ما تعطيش تمويلات لعبيد عندها ديون مصنفة خاطر فما ليتيج مع بنك ولا غيره، ماذا بينا نعرفوه؟ كان البنك مثلا رفضت لك على خاطر ما عندكش قدرة على السداد وانت ما عندكش قدرة، ما اثبتش اني ولا ما عطيتش وثائق، تنجم يكون عندك مثلا مصادر متاع دخل واحد اخرى ما عطيتش، ارجع انت قولها راهو عندي انا قدرة، هاي مصادر الدخل متاعي وهما المؤيدات متاع مصادر الدخل، وقتها نجم معناه نجم نرفعوا سيت ريزيرف هذايا وينجم لازم تتحصل على بهذا الكل. راهو طونك البنكة ما استهلكتش ولا ما استنفتش 8% نحكيوا عليهم. اون فوا البنكة في العام هذيك عطات صحي عطات القروض للعباد اللي جاوا من الاول واستنفت 8% وقتها يلزمنا نستناو عام الجاي. دونك خاطر الاجراء هذا طونك القانون مازال ما تنقحش كل عام كل بنك تحقق ارباح باش تنحي من الارباح هذوكم 8% وتعطيهم قروض للعباد هذوما اللي حكينا عليهم. عاجوخر راهو فما بنوك في تونس في 2025 خاطر نسمع كيفاش فما بنوك خاسره فما بنوك خاسره فما على الاقل ثلاثه بنوك خاسره من غير ما نسميو. نجم تعرف المعلومه هذه. دونك انت قبل ما تمشي تقدم الطلب نتاعك لازمك تعرف البنك هذاك في 2025 حقق ارباح ولا حقق خسائر. كيفاش نعرفوا هالمعلومه هذه؟ معلومه عموميه معناها اي واحد نجم يطلع عليها. ندخلوا الموقع نتاع هيئه السوق الماليه لو سي ام اف لو كونسيل دو مارشي فينونسي تلقى القوائم الماليه الكل نتاع المؤسسات الكل اللي تعمل سكون ابيل أبيل بيبليك على البنك تعلينا في التفاصيل. دونك البنوك معنيين كل البنك متاعك فركس على الاسم متاعها في الموقع متاع هيئة السوق المالية وشوف القوائم المالية متاعها متاع 2025 وشوفها اسكو حققت أرباح ولا خسائر. وكان أرباح تنجم تشوف زيادة قديش الأرباح باش تعرف حسب بالتقريب قديش باش تخصص من الأرباح هذوكم القروض هذوم.
1: وباش أنت كمواطن معناها تعرف اسكو البنك متاعك باش تدخل في سياق وآليات كونسرني ولا لا بالقرض على
0: حاجة أخرى مثلا حكينا على البنوك فما زيادة يطرحوا سؤال اسكو البنوك الإسلامية معنية ولا أي معنية خاطر المرة هذه المشرع اختار لي تيرم تاعو. دونك نحكيو على التمويلات مش كان قروض. دونك البنوك الإسلامية تعطي تمويلات ومعنية بالأجراء هذا زادة كما كيف بقيت البنوك
1: باهي. فماش ربما سفيان الوريمي نذكر ضيفنا لليوم في هنا تونس فماش ربما اشكاليات طرحت في علاقه بالموضوع. مش نحكي ربما على تساؤلات المواطنين في علاقه بمسائل تقنيه او ما هيش واضحه، اما تخوفات نجم نقولوا اشكاليات تحديات قد تكون موجوده في طريق القروض هذه.
0: فما خاصه أي. من حتى راه من شيره البنوك معناها خاصه في لو تريتمون كونطابل وبريدونسييل ما نحبش جوست العبيد باش تبدا تعرف راه فما اشكاليات اسكو هذا يعتبر القرض هذايا معناها باش نحيوه من النتائج. دونك يلزم جلسه عامه نتاع بنوك كما كانوا يحكيوا عبيد من الاول ولا لا. فما زيد تريتمون كونطابل مي هذوما سي حاجات تهم الاكثريه البنوك. مي مثلا سؤال نجم نطرحوه اسكو الاجراء هذي يهم البنوك الغير مقيمة كلي بنك أوف شور قطر عنا بنوك في تونس كسوا توينسا ولا أجنبية غير مقيمة دي بنك أوف شور تتعامل مع الغير مقيمين. غير مقيمين نجم يكون تونسي عايش البرة مثلا وإلا أجنبي عايش البرة ينجم ولا شركة ولا غير شركة غير مقيمة نجم تتعامل معها البنوك. اسكو البنوك الأوف شور هذوما معنيين ولا ما نعرفش أما الجواب نورمال ما يطبق عليهم القانون التونسي في كل شيء باستثناء تشريع نتاع الصرف ريغلمونتاسيون تشونج. دونك زاد هما نورمال ما يلزمهم يخصوا 8% هذوما اما هما ما ينجموش يعطيو فلوس هذوما ولا قروض المقيمين في تونس يلزمهم يشوفوا عبيد غير مقيمه باش يعطيوها القروض هذه.
1: واضح.
0: دونك شوف جوست بور دير باش نجاوبك على سؤالك الاشكاليات برشا راهم تروحهم التقنيه فما حاجات تقنيه واغلبيه الاشكاليات تخص البنوك مش الحرفاء
1: مش الحرفاء
0: اللي يلزم يعرف الحرفاء اللي الاجراء باش يطبق هذا مما لا شك فيه. اما راهو زاده كما قلت لك هكا بالارقام عطينا راهو مش خاطر انت ماكش باش تاخذ ولا لونتوراج نتاعك ولا ما سمعتش ولا اللي ما عطاوش راهو باش يعطيو دون لا ليميت نتاع وباش يكون فما رقابه من البنك المركزي. دايور المنشور نتاع البنك المركزي فيه حاجات كنا بير ريبورتينغ معناها البنوك باش تبعث البنك المركزي حسب بيريوديسيتي معينه هالقروض هذوما الكل ما تعطي قرض باش تعلم البنك المركزي بالتفاصيل نتاعو باش ينجم هو يراقب مدى التزامها بالواجبات هذه.
1: بون هذا بالطبيعه كما كنت تحكي انت سفيان الوريمي بالنسبه للمؤسسات وبالنسبه للافراد. مره اخرى كي نحكيوا على القروض على الشرف وكما كنت انت تحكي المساله باش تكون مؤثره باش تكون تحت اشراف البنك المركزي اللي باش يكون ليه الدور الرقابي في علاقه ب الملفات اللي تم تقديمها المعالجة الملفات المبالغ اللي تم تقديمها الأشخاص اللي تحصلوا على المطالب هذه. دونك الأمور باش تكون منظمة باش تكون مؤثرة ومراقبة كما كنت تحكي أنت وأيضا على مستوى المنصات الرقمية باش يكون كل شيء واضح حتى في علاقة أنت كما قلت سفيان الوريمي حتى تنجم تعرف من خلال الموقع نتاع السوق المالية هكا قلت لنا هيئة السوق المالية اسكو البنك نتاعك كونسيرني إلا ما هوش كونسرني في أنه يقبل مطلب على الفرج على الشرف على ضوء المداخيل والمرابيح نتاعو. وانت قلت والنتائج المحققة في 2025, وانت كنت تحكي قلت أنه فما بنوك خاسرة, هو كيفاش تنجم تعرف وغيره, وحكاية الضمانات وكل شيء. إن شاء الله يكونوا المواطنين اللي تبعونا اليوم واللي معنيين ويخموا في حكاية أنهم يتقدموا بالمطلب للحصول على قرض في الشرف. المسألة باش تتوضح أكيد 1 أكتوبر 2026 بعد أنه تكون هالمنصات الرقمية للبنوك حاضرة كما قال البنك المركزي. شكرا لك مرة أخرى سفيان نوريمي الخبير البنكي على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا تكون حاضر معنا عن 1 أكتوبر 2026 ونحكي بأكثر التفاصيل على المنصات وغيره. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج من تونس, ونصل معكم بعد شوية فقرتنا الأخيرة, نرجع على آخر التطورات الدولية والإقليمية في فقرة جيوبوليتيك. شكرا بشكون حاضر معنا مرة أخرى زميلنا رضوان التوينسي, ولكن نقبل هذين نخرجوا فاصل وراجعين.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة وثلاثة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. وصلنا للجزء الأخير والفقرة الأخيرة من ساعتنا الثانية، كما مهم جدا نرجو معكم على التطورات الوطنية الجهوية، شنو صاير في بلادنا، مهم زيدا نكونوا على بين شنو قاعد يصير في العالم في المنطقة، آخر التصريحات اللي أثارت جدل وأثارت نقاش. وبش نحكيه على آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا بش يزن مباشرة لفقرة بالأرقام جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك
1: كان حاضر معنا في فقرة بالأرقام الساعة الأولانية، ورجع عنا آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك. ترامب وتصريحات ترامب دائما رضوان المثيرة للجدل، واللي في كل مرة تثير النقاش. ترامب يقول قد نضرب جبل الفأس في إيران قريبا. شنو المنطقة هذه؟ شنو هو جبل الفأس؟ علاش التصريح هذه؟ نخدم عندك أنت التفاصيل. رضوان مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك ابتسام. دونك مع عودة المواجهة العسكرية والتصعيد الميداني بين الولايات المتحدة وإيران بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي، تتالت وتوالت التصريحات من الطرفين. لكن البارح كان فما تصريح للرئيس الأمريكي ترامب أثر ضجة كبيرة وعدة تساؤلات. ترامب اللي قال قد نضرب جبل الفأس في إيران، وقال إنه الحرب مع إيران أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة. التصريح هذا دفعنا للتساؤل شنو أهمية جبل رأس الفأس هذية بالنسبة لإيران، وعليش هالتلميح الأمريكي بإمكانية استهدافه. جبل رأس الفأس الموقع الإيراني الغامض تقريبا، مجمع تحت الأرض في محافظة أصفهان على بعد نحو 220 كيلومتر جنوب طهران، موجود على مسافة ما تقلش على 2 كيلومتر إلى جنوب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. الجبل هذا يرتفع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، داير به تضاريس صخرية وعرة ومعقدة جدا تخليه على مستوى استثنائي من التحصين، الشيء اللي يخليه من أكثر الأهداف العسكرية صعوبة. الموقع هذا يرى خبراء أنه محصن زادة ضد القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات. طبيعة استعمال هالموقع يعني كان عليها جدل كبير جدا، فوقت اللي تأكد طهران أنه مخصص فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية عندها رأي آخر وتشتبه في استخدامه كمنشأة سرية بديلة لتخصيب اليورانيوم. حسب تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي بطبيعة استنادا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، يقدر عمق هالمنشأة هذه بما لا يقل عن 100 متر تحت جبل هذا اللي هو رأس الفأس. التقارير تقول أنه أعمال تشييد الموقع هذا بدأت في ديسمبر 2020 مباشرة بعد اندلاع حريق في منشأة نطنز. طيب شنو أهمية الموقع هذا وشنو بالضبط القوة بتاع الموقع هذا؟ الموقع هذا على درجة عالية من التحصين كيف ما قلنا، يضم 2 أنفاق مدفونة على أعماق كبيرة. تقديرات الاستخبارات الأمريكية تقول أنه الأنفاق هذه محفورة تحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، الشيء اللي يصعب اختراقها. إيران تعتبر أنه الموقع هذا ما يقتصرش على أبعاد فنية أو عسكرية فقط، وإنما يمتد لبعد سياسي. بعض الخبراء يقولوا أنه أهمية هالموقع بالنسبة لإيران تكمن من فكرة التحصين والقدرة على مواصلة البرنامج النووي رغم الضربات الجوية اللي تشن فيها أمريكا وإسرائيل. وهنا يخلق عنا اهتمام كبير زدا من الجانب الأمريكي بالموقع. أمريكا سبق أن استخدمت قبل هذا ضد المنشآت الإيرانية قذيفات البيتو وقنابل جي بي يو الـ 57 الخارقة للتحصينات، ونجحت في إلحاق أضرار بالمنشآت هذه. لكن المرة هذه التحدي مختلف، قائم على اختيار أو اختبار القدرة العسكرية للولايات المتحدة على التعامل مع المواقع الإيرانية الأعمق والأكثر تحصينا. من جانب آخر، ومع احتدام صدام وكيف ما نعرف الكل أنه جزء كبير من الحرب أصبحت اليوم قائم على عنوان طويل، من يتحكم بمضيق هرمز اللي هو المنفذ الاقتصادي والاستراتيجي المهم في المنطقة وفي العالم، خصوصا مع تبني ترامب لنهج تصعيدي جديد عرف باسم ناقلة بناقلة، اللي يقوم على مبدأ الرد المباشر أي استهداف إيراني لناقلة تجارية ولا تعطيل حركتها داخل مضيق هرمز، يقابله باستهداف أمريكي لناقلة مرتبطة بالحكومة الإيرانية. هذا شيء اللي زاد التصعيد في المنطقة. ترامب اللي قال في تصريح ليه البارح أنه هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وشحنات النفط ستمر عبر سوريا، قال إنه قاعدين يعملوا في برشة أنابيب نفط في الشرق الأوسط وبش تمر الكل كسوريا وبش نستغناو اليوم على مضيق هرمز. وهنا يطرح لنا سؤال آخر يا ابتسام، إذا وجد البديل هل بش يبقى مضيق هرمز يحمل نفس الأهمية في المنطقة أو لا؟
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى زميلنا رضوان التوينسي، كانت هذه من بين أبرز المستجدات أو التصريحات اللي أثرت نقاش على المستوى الدولي. شكرا لك مرة أخرى رضوان، وإحنا هكا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. شكرا لك رضوان، كنت معنا زادة في الأعداد والتنسيق، نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. رفقتكم تلت ساعتين ابتسام شويخة غدوة إن شاء الله الحصة باش تكون موعد خاص بستوف على أبرز التصريحات لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في البلاتو أو عبر الهاتف للمواضيع اللي حاولنا من خلالها نوصلكم مشاغلكم وأصواتكم. نتلقاه إن شاء الله نهار الاثنين هنا تونس، رجعكم في البرمجة الشتوية مثل الجمعة من نصف النهار حتى الماضي ساعتين كالعودة، عودة على أبرز الأخبار الأحداث المستجدات الوطنية والدولية مع محللي الحصة، وطبعا نقولكم في أمان الله.
0: هنا تونس. Publicité. بريف، الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف، هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو، طور عالمك.
3: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات، يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
4: مجزوة الثانية بعد زوال ديوان فام عسلمة. النائب بالبرلمان عواطف الشنيتي توجه دعوة إلى السلطات المعنية للتسريع في إصدار النصوص والأوامر الترتيبية والتطبيقية الخاصة بالمرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي، وأوضحت أنه لا يوجد أي مبرر لتأخير تطبيق هذا المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية منذ أكثر من سنتين، ولا سيما بعد إقرار فصل خاص بتمويل صندوق الحماية في قانون المالية وفق قولها في برنامج هنا تونس. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد الدليل المنصري يؤكد مصادقة مجلس الهيئة على مطلب سحب الوكالة المقدم ضد أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك بعد التثبت من كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة، موضحا في برنامج هنا تونس أن آلية سحب الوكالة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية مستحدثة كفلها دستور البلاد وقانون الانتخابات لتفعيل رقابة الناخبين على ممثليهم في مختلف المجالس النيابية والمحلية والجهوية. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يشدد في تصريح لديوان فام على أهمية دعم الشباب وأصحاب المشاريع ومساعدتهم على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الإنجاز والتمويل والنجاح في السوق، موضحا على هامش ملتقى المؤسسة الناشئة المنعقد اليوم بصفاقس، موضحا أن الملتقى يمثل فرصة لطلبة جامعة صفاقس والشباب الراغبين في الاستثمار. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي تخصص 7 فرق متنقلة لتنفيذ حملة تلقيح إجبارية ومجانية للكلاب والقطط والإبل السياحية بهدف التوقي من داء الكلب. ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية أحمد عمارة يؤكد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن هذه الحملة التي انطلقت بداية شهر سبتمبر وتتواصل لغاية نهاية شهر أكتوبر تستهدف تلقيح 2500 من الكلاب والقطط إلى جانب 600 رأس من الإبل السياحية. إلى الشأن الدولي، الكرملين يقول أن الرئيس الروسي يأمر بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع الزيارة المرتقبة للمفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية. وسائل أعلام يمنية تفيد بأن دفاعات المقاومة الوطنية أسقطت طائرات مسيرة هجومية وأخرى استطلاعية تابعة لجماعة الحوثي في جبهة الساحل الغربي في إطار المواجهات المستمرة بين الجانبين في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوانا فام
4: صوتكم.
0: ديوانا فام فلاش سبور.
7: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالمسابقات الافريقيه، نحكيوا على رابطه ابطال افريقيا. ونادي الافريقي يستهل اليوم المغامره نتاعو باجراء مباراه الدور التمهيدي الاول لرابطه الابطال، المباراه الذهاب اليوم 7 متاع العشيه في حمادي العقربي برادس بحضور 25,000 متفرج. النادي الافريقي يستضيف نادي جوليبا المالي. في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد انتصار ترجي جرجيس البارح 3-1، اليوم النادي صفاقس يستهل مغامرته في نفس الدور في الذهاب الدور التمهيدي الأول لأربعة متاع العشية في نيجيريا. شوتينغ ستارز النيجيري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، مباراة كما قلنا لأربعة متاع العشية قبل مباراة الإياب في المهيري. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من الجولة الثالثة للبطولة، زوج مقابلات 4:30 نادي البنزرتي في 15 أكتوبر يستضيف الأولمبي البيجي تحكيم وليد المنصري. وفي وبالنسبة للحكم عفوا تاع المباراة هذه باش يكون بالنسبة هو وليد المنصري، وفي تقنية الفار باش يكون الحكم البرتغالي فيليبي بيريرا. بالنسبة للمباراة الثانية باش تكون بين تقدم ساقيت الدير في المهيري اللي يستضيف فيها النادي الرياضي بحمام الأنف، ومباراة بتحكيم حمزة جعيد وفي تقنية الفار محمد علي قروية. النادي الرياضي الصفاقسي اتفق رسميا مع الوحدة الإماراتي على استعارة لؤي التراعي، من المنتظر أن التراعي يوقع لنادي الصفاقسي لمدة موسم كما قلنا على نطاق الإعارة دون إدراج بند أحقية الشراء أو إلزامية الشراء. متوسط الميدان الدولي التونسي باش يوصل غدوة لحد إلى صفاقس لإتمام كافة الإجراءات متاع التوقيع. ونذكر التراعي 21 عام، لعب سابقا في الاتحاد المنستيري وينتمي للمنتخب الوطني الأولمبي. اليوم الموعد مع انطلاق بطولة النخبة لكرة اليد في موسمها الجديد، جولة أولى تلعب كلها 5 متاع العشية في البرنامج. نصرة بولبا يواجه النادي الأفريقي، اتحاد الرياضي تميمي يواجه الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الرياضي الساحلي، مكرم المهدية أمام بعث بني خيار، جمعية الحمامات تواجه سبورتينغ المكنين، والمنزل الرياضي يستضيف نادي ساقيت الزيت. أبرز مباريات اليوم في البطولات الأوروبية في البريمير ليج، في إنجلترا نيوكاسل متأخر 2-1 حاليا في 77 دقيقة أمام بورنموث. أيضا من بين أبرز المواجهات مان سيتي يواجه كوفنتري الماضي 3، وأيضا توتنهام يحل ضيف على نوتينغهام فورست في نفس التوقيت. في لاليغا في إسبانيا أتلتيكو بلباو يواجه أتلتيكو مدريد 3:15، وفيا ريال يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا انطلاقا من 8 متاع الليل. في بوندسليغا في ألمانيا أبرز المواجهات باير ليفركوزن أونيون برلين ماضي 2:30 في نفس التوقيت، وفنهايم أمام دورتموند. أيضا البايرن ميونخ يحل ضيف على شالكة ماتش انطلاقا من 5:30 متاع العشية. في السيريا في إيطاليا 6 دقائق حاليا بين فيورنتينا وتورينو تعادل سلبي، إنتر نابولي مواجهة القمة 5 متاع العشية، وقمة أخرى في ليلة 8:15 روما تواجه أتلانتا. والختام بالليغان في فرنسا لونس لوريون فريق متسرط طالبي 4:15 لو هافر بريست، وفي نفس التوقيت ديما 8:15 نيس فريق العابدي يواجه فريق لومو. فلاسبور قدم لكم هني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: لأكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي يقول أن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى حوالي 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة. ووضح طرابلسي في تصريح لبرنامج هنا تونس أن هذه الخطوة المستقبلية ستكون مصحوبة بإجراءات عملية وشاملة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، تتلخص في الرفع من طاقة الإنتاج والضخ عبر دعم وحدات التعليب لزيادة قدراتها الإنتاجية والرفع من وتيرة التوزيع، إلى جانب تكامل الهياكل المتدخلة عبر تعزيز التنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية وهياكل الاستشراف عن بعد، إلى جانب تكوين مخزونات ذاتية للمساحات التجارية عبر دعوة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لتشكيل مخزونات خاصة بها للتدخل بها في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفية. وفي إطار متابعة التحضيرات للموسم الفلاحي الجديد والتحديات التي تواجه قطاع الزراعات الكبرى، أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري على أهمية هذا القطاع في ضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لتونس، مضيفا في تصريح لبرنامج هنا تونس أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفر البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تحضير حوالي 592 ألف قنطار من البذور المثبتة وضخ كميات منها بمختلف الجهات. الحي الجامعي بتوزر يشرع في استقبال الطلبة للسنة الجامعية الجديدة بعد أن شهد طيلة الموسم الصيفي أشغال صيانة متنوعة بالمطعم والمبيت تعلقت بالإنارة وصيانة الشبكة الكهربائية والشبكات الصحية والطبيب، ما أهل الحي لاستقبال الطلبة في أفضل الظروف. وفق مدير الحي الجامعي أحمد عبد القادر لوكالة تونس إفريقا للأنباء، مبينا أن الحي انطلق منذ يوم 29 من أوت المنقضي في استقبال الطلبة الذين انطلقت دروسهم منذ بداية شهر سبتمبر، وسيلتحق بقية الطلبة بداية من 12 سبتمبر الجاري، لافتا إلى أنه تم بعد التزود بمستلزمات الإعاشة في المطعم الذي سينطلق في إزداء خدماته بداية من يوم الاثنين القادم. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تستهدف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، معتبرة أن هذه الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في غارات الاحتلال على جنوب وشرق لبنان. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان افهام من توي لغايه الساعه 9 ليلا في سبور ماك العاده في البرمجة الصيفيه يومي السبت والاحد. سبور ماك اليوم باش يكون فيها نقل مباشر لثلاثه مقابلات زوز لحساب البطوله الجوله الثالثه بدايه من الساعه 34 دقيقه السيابي يواجه الاولمبي البيجي. في نفس الوقت فريق التقدم الرياضي بسقيط الداري يستضيف نادي حامل انف. ثم بدايه من الساعه 7 باش يكون معكم في نقل مباشر لمقابل ذهاب الدور التمهيدي الاول لمسابقه دوري ابطال افريقيا. نادي الافريقي يستضيف جوليبال مالي. كيف كيف بشكر معكم في متابعة لمقابلة السياسية ضد شوتينغ ستارز في نيجيريا لحساب مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. مقابلة تنطلق بداية من الساعة 4 كالعادة. نجم تابعونا في الباج سبور باي ديوان فام في الشانل اليوتيوب ديوان فام لايف ولا على السيت زادة رود بوفي بوان ديوان فام بونيت ولا علي بوند فام متاعنا. خرج فني صبري البوزيزي أعداد ولايف ستريمينج نادر بن شيدة. ذكروا كما قلنا الموعد بداية من الساعة 4 والنصف مع مقابلات الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج اليوم زوز مقابلات سيابي الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير يستضيف فريق نادي حامل أنف. كيف زاد الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. البداية اليوم باش تكون مع السي اس اس يواجه نادي شوتينغ ستارز من نيجيريا. ثم الفريق بداية من الساعة 7 يستضيف جوليبال مالي في إطار الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا مقابلة بحضور 25,000 متفرج. فاصل موسيقي مطول نسبيا بعد نرجع أكيد لسبور ماك والبداية بتاعنا بشكون من ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ثم إلى المسابقات الإفريقية.
0: انتم تسمعوا في سبور ماك.
2: سوية أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

ببالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل Come.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف نتفكر

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
1: Publicité. أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم
2: ورفقتني زيدة يد أمي طبية
1: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
1: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvio.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم في سبور ماج، متصل معاكم من توي لغايه الساعه 9. السي اس اس يلعب كما قلنا ضد نادي شوتينج ستارز بدايه من الساعه 4. اختيارات المدرب نبيل الكوكي وقع اعتمادها بطبيعة من قبل الصفحة الرسمية للسي اس اس. نلقاو كل من أيمن دحمان، علي معلول، وكذلك مونديكو، حمزة المسلوثي، يوسف حبشية، ريان الدربالي، حسن مدو ودراجو، غيث الصغير موتيابا، كيف محمد الطرابلسي، والمهاجم الكونغولي لوليندو. بالنسبة لمقاعد البدلاء نلقاو كل من عبد السلام الحلاوي، محمد صلاح المهذبي، كيف زاد بن علي العبسي، موتيبي بن صير بالوافي وأقبول، وكذلك ديارة المهاجم المالي. كما قلنا بداية من الساعة 4 الاساس يواجه نادي شوتينج ستارز. مقابلة بشكون منقولة عبر اليوتيوب، عبر القناة الرسمية للاساس في اليوتيوب. كيف زاد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من الساعة 4:30 للسيابي يستضيف الأولمبي الباجي بداية من الساعة 4:30. بالنسبة للاختيارات الرسمية لكل مدرب، القول السيابي يوسف مكتوف كحارس مرمى، عزيز الجسمي من الله المولي في خط الدفاع مع هاني عمام، وعزيز قبلية لامين بافي أول مشاركة لي مع الفريق، على أدين الدريدي، لامين تروري، وحيد التيمي كلاعب جناح، مالك الدوكيلي، وكذلك بلال ماجري كمهاجم رقم 9. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، شاهين السماوي، سلام الشلغومي، حمزة المبروك في أول مشاركة ليه، محرز براشح، فراس فضلي، بشير حسني، الفاسي دي بي، محمد الهادي الحدوشي، يوسف عزيب كظهير أيسر، والمهاجم الكاميروني مكسويل دوميكو. بالنسبة لبنك الاحتياط في كل فريق، معتز الحنزولي في السيابية، سيل العرفاوي، إياد الميداني، أشرف الفرشيشي، وسيم اللاشيحي، زياد بريمة، عزيز شعبان، بلال العوني، ونور الدين ايندي. بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي، حمدي شعرات كحارس مرمى احتياطي، شريف كامرا، حسين القفصي لاعب الجزائري، وسام الصغير، ابراهيم اندري، مجد الهذلي، عبيد المكني، نسيم حسني، محمد علي النفزي، نصيف البيوي كمدرب لفريق الاولمبي البيجي. والمدرب بالنسبه للسي بي محمد عزيز، مباراه يدير الحكم سفيان الورتاني، وحكم فار نقاول البرتغالي فيليبي بريرا، حكم فار مساعد عمر الرياحي. كما قلنا ايضا بدايه من الساعة 4 السيابي يواجه الأولمبي البيجي. بالنسبة للمقابلة الثانية هنا في ملعب طيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة 4:30، تقدم نادي بسقيط الدير يستضيف نادي حمام الأنف. بالنسبة للاختيارات الرسمية لكل مدرب، يسري بن كحلة فريق تقدم نادي بسقيط الدير، نلقاو عبد القادر شوية، مصعب العجيلي كظهير أيمن قائد فريق، مدوبة في خط الدفاع، لسعد البوراوي، إبراهيم بيرتران، فرج عجرود، بأدين المولهي، فاروق بن عامر، محمد علي العمري، أحمد أمير الجوادي، وسيم بن عتيق في خط الهجوم. بالنسبة لفريق نادي حمام الأنف فريق الضيف، نلقاو كل من معز بن شريفية، في بن عمار، أيمن العباسي، معز بن شريفية والمقابلة ليه منذ انتقاله إلى نادي حمام الأنف. كما قلنا إذن فراس بن عمار، أيمن العباسي، بهدين السلامي يعود في خط الدفاع، الحبيب الغريري كقائد فريق، سانغاري، ناموري، والبرهومي، عزيز بوكبة، أحمد بن طيبة، محمد المجري، محمد عزيز القضاء أيضا في خط الدفاع. بالنسبة للمعبي الاحتياطين في كل فريق، بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير، يوسف توج في حراسة المرمى، حمدي السلامي، أمين نجاح، عبد الكريم السوقي، محمد أمين الناوي، ناصف العطوي في أول مقابلة ليه منذ انتدابه، أوبينا رقم 15، رقم 30 نكمل البهلول، وكذلك إبراهيم ديوب في أول مقابلة ليه منذ انتدابه هذا الأسبوع. بالنسبة لنادي حمل أنف، نقول كل من إيهاب منصور كحارس احتياطي، إيهاب الدريد، هيثم المحمدي ظهير أيسر احتياطي، عبد الله المسكيني، محمد عزيز اليعقوبي، ياسين بن سلطانة، وهيب سرغيني، ربيع كروية، كيف باب عمر ديوب كلاعب ارتكاز احتياطي. المدرب لنادي حمل أنف هو شمس الدين الزوادي. مقابلة الرابطة المحترفة الأولى ينطلق بداية من الساعة 4:30. بالنسبة لمقابلة الاس اس اس تنطلق كما قلنا بداية من الساعة 4 في نيجيريا مباشرة. مشكور منقول عبر اليوتيوب. نعود ونذكره باختيارات المدرب نبيل الكوكي، أيمن دحمان في حراس المرمى، علي معلول، مونديكو، المثلوثي، حبشية، ريان دربيلي، ودراجو، غيث الصغير مع محمد ترابلسي في خط الوسط، كلاعب رقم 10 موتيابا، وكمهاجم لوليندو. المدرب كما قلنا نبيل الكوكي، ومقابلة تنطلق بداية من الساعة 4 بتوقيت تونس. بالتوفيق أكيد لنادي الصفاقسي اللي شارك للمرة 17 في مسابقة الكاف، واليوم يلعب المقابلة رقم 200 اللي في مختلف المسابقات الإفريقية. سي اس اس في الكاف فقط 152 مقابلة فيهم 75 فوز 39 تعادل و37 هزيمة، سجل 218 هدف طوال مشاركته في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. سيساس أيضا عنده رقم قياسي من الألقاب، كان ربح 3 ألقاب في النسخة الجديدة والألقاب في النسخة القديمة كان في سنة 1998. سيساس اليوم المقابلة رقم 7 عليه ضد الفرقة النيجيرية، 3 انتصارات تعادل وزوز هزائم ضد إنيغو رانجرز في سنة 2013 وهزيمة ضد بايلسا في عام 2021، ثم عمل السياسة وقتها ريمونت لهنا في تونس وفاز في المهيري 4 أهداف مقابل 0. بالتوفيق أكيد للسياسة، بالتوفيق للنادي الإفريقي بداية من الساعة 7 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي جوليبا المالي. الإفريقي يعود للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب تقريبا 8 سنوات، آخر مشاركة لي كانت في سنة 2018. فاصل موسيقي بعدها أخبار، بعدها نرجع في متابعة أكيد لمختلف المقابلات من الرابطة المحترفة الأولى إلى المسابقات الإفريقية الكونفدرالية الإفريقية وكذلك دوري أبطال إفريقيا. ما تبعدوش لبعيد، سبور معك، أنا راجعين.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز ورابعة ديوان اف ام عسلمة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر أوت الماضي 5.4% وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة، فقد زادت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5% باحتساب الانزلاق السنوي، متأثرة أساسا بتطور أسعار الدواجن بنسبة 16.5% ولحوم الضأن بنسبة 14.7% والغلال بنسبة 14.4% ولحوم الأبقار ب 13.6% والأسماك الطازجة بنسبة 10.9%. النائب بالبرلمان عن ولاية القيروان نبيل الحامدي يقول إن توجه الدولة يتجه بشكل واضح نحو المصلحة العامة للجهة ودعم البنية التحتية وقطاع المياه، مؤكدا في تصريح لبرنامج هنا تونس أن مشروع مستشفى سلمان بالقيروان شهد انطلاقة فعلية للأشغال التي بلغت نسبتها حاليا بين 30% و40%. وفيما يتعلق بالقطاع الصحي أيضا، أوضح النائب أن أشغال مستشفى حفوز تسير بشكل متواصل إلى جانب تقدم الدراسات الخاصة بمشروع المدينة الصحية والتي قاربت على الانتهاء عقب زيارات ودراسات مشتركة شملت مفاوضات مع الجانب الصيني. الشركة الجهوية للنقل بنابل تخصص 152 حافلة لتأمين العودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة، وتوزعت هذه التدخلات بين 106 حافلات لولاية نابل و46 حافلة لولاية زغوان. ومدير الاستغلال بالشركة ناجح جلاصي يقول لمراسلة ديوان فان بالجهة إن جاهزية الأسطول تعززت بفضل إعادة تأهيل وصيانة 56 حافلة بغاية تحسين ظروف تنقل التلاميذ والطلبة في الجهة. إلى الشأن الدولي، السفارة الأمريكية في البحرين تصدر تحذيرا أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط ومتابعة تحديثات الرحلات الجوية تحسبا لأي تعطل في حركة الملاحة. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 1350 شخصا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: أربع دقائق بعد الساعة الرابعة للسي اس اس يلعب حاليا في نيجيريا ضد نادي شوتينغ ستارز. ناخذ شوية تعليق من المباراة من عند من السي اس اس تي في من الشانل اليوتيوب تاع السي اس اس بصوت طه بشلك الراي.
2: رغم انه لمست في مدافع فريق شوتينغ ستارز نيجيريا لان الحكم راي اخر قال انه الكرة ضربة مرمى تعود ضربة المرمى. نلعب تقريبا في توقيت دقائق منذ انطلاقة المباراة. تبقى الكرة نيجيرية على الجهة اليمين وين موجود فالكي. ترجع لصالح علي معلول. معلول لمسة. تبقى الكرة لصالح الفريق النيجيري. فالكي على الجهة اليمين لفريق شوتينغ ستارز يرجع بها إلى ديسموند. ديسموند في اتجاه أكلا بدوره إلى زميله في الفريق قبولا قادي لليسار وين موجود فالكي. كرة قصيرة يعتمدها الفريق النيجيري. يتدرج طبعا بالكرة. ثنائيات قصيرة بين لاعبي الفريق النيجيري. تبقى الكرة نيجيرية في عكس الهجوم. لكي لليمين على توزيع من الجهة اليمنى وحسمدو ياخذ الكرة من قدام الملاعبي. طاهر المهاجم رقم 17 واحد من أبرز لاعبي الفريق النيجيري. تبقى الكرة نيجيرية. يعود الامتلاك لصالح الفريق النيجيري. كرة لليسار يعمل الكنترول يمرر إلى طاهر. ينطلق بالكرة. ينطلق طاهر يرجع بها إلى الوراء إلى جوبي لليسار. الكرة باقي مقطوعة المرة هذه من حسمدو إلى ريان الدربيلي. ممتاز في التغطية ريان الدربيلي إلى يوسف حبشية. طويلة الكرة إلى جوسنالو لندو. لمسة إلى ترافيس موتيابا عكس الهجوم للسيسيس. ممتاز ترافيس طويلة في اتجاه لولندو. يلا جوسنا حط بدنك يا جوسنا والركنية. ركنية أولى للسيسيس على يسار الحارس مصطفى. مش يمشي طبعا علي معلول الكابيتانو. نبيل الكوكي يطلب من حسامادو يوسف انهم يطلعوا شوية. اللي طبعا للكرة الثانية بطبيعة الحال. فما ايضا غيث صغير. علي معلول على الكرة. معلول فما ترابلسي موجود معاه. فما تغطية من زوز ملاعبية من جانب فريق النيجيري. معلول على التوزيع. فما الكرة من جانب النيجيري تخرج عكسية تعود لها كرة. تبقى لصالح فريق شوتينغ ستارز. لمسة في اتجاه حامل القميص رقم 21 توفيق. يرجع بالكرة إلى الوراء. يلعب في اتجاه فالكي. لمسة قصيرة. على كرة يطول الآن في اتجاه زميله في الفريق لاكي. تعود لترابا. ينطلق ترابا. يلا ترابا. فما خطأ على ترابا. فما خطأ على محمد ترابلسي يقول الحكم الكاميروني. مخالفة لصالح محمد ترابلسي. طبعا ترابا انطلاقة كانت مميزة على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. زوز أهداف لترابلسي في أول زوز مقابلات. إن شاء الله يواصل وعيني يبرد عليه وعلى مين بعد علي معلول. يوجه في زملائه على أرضية الميدان.
1: واضح إذن 8 دقائق لعب مباراة السي اس اس شوتينغ ستار 0 مقابل 0. نحاول ناخذ محمد القرقوري نادر في مداخلة أولى ملعب الطيب المهري بصفاقس قبل مباراة تقدم رد بسقيت الدير النادي بحمام الأنف. إذن 8 دقائق لعب بين السي اس اس ونادي شوتينغ ستار 0 مقابل 0 بداية من الساعة 34 دقيقة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم رد بسقيت الدير يستضيف نادي حمام الأنف وكذلك في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت السيابي في مواجهة ضد الأولمبي البيجي. نذكره بالزوز لي دو فورماسيون تاع تاع تاع زوز فرق بالنسبه للسي بي وكذلك الاولمبي البيجي في السي بي يوسف مكتوف عزيز القاسمي من الله الملهي عن هاني عمامو عزيز قبليه لمين باع الدين الادريدي قا تاريخ لمين تراوري وحيد التيم ملك الدوكيلو بلال المجري بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي شاهين السماوي سلام الشلغوم يمين بن عمار حمزه المبروك محرز بالراجح فراس فضلي بشير حسني الفاصلي بي محمد الهادي الحدوشي يوسف عزيبه كذلك ماكسويل دوميكو المهاجم الكاميروني الجديد لفريق الاولمبي البيجي بالنسبه للتقدم الذي بسقيط الدائر نادي حامل انف التقدم الذي بسقيط الدائر عبد القادر شويه حارس مرمى اساسي مصعب العجيلي قائد فريق امدو با نسعد البوراوي ابراهيم فرج عجرود بهدين المولي هارون بن عامر محمد علي العمري احمد امير الجوادي وسيم بن عتيق بالنسبه للفريق الضيف اليوم على مدينه صفاقس النادي الرياضي بحمام الانف معز بن شيفيه فراس بن عمار ايمن العباسي بهدين السلام الحبيب الغرايق قائد فريق سانغاري ناموري وائل البرهومي عزيز بوكب احمد بن طيبه محمد المهاجري محمد عزيز الخضاعي اذا كما قلنا بداية من الساعة 4:30 الموعد في نقل مباشر لزوز مقابلة اليوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباراة الأولى بين السيابي الأولمبي البيجي والمقابلة الثانية بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي الحمام الأنف ثم بداية من الساعة 7 أيضا في نقل مباشر مباشرة ملعب حمد العقربي برادس النادي الإفريقي يستضيف جوليبا المالي نمشي إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مداخلة أولى من الملعب قبل بداية مباراة التقدم الرياضي بسقيط دير ونادي حامل أنف بصوت محمد القلوري تفضل محمد.
3: شكرا لك أمين مستمع إذاعة الديوان أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد كروي جديد من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وتحديدا من ملعب الطيب المهيري بصفاقس أين سيدور بعد قليل لقاء الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي باش يجمع التقدم الرياضي بسقيط الدير بنادي حمام الأنف. الورقة الفنية للمباراة والبداية بتشكيلة ضيف مدينة صفاقس اليوم النادي الرياضي لحمام الأنف اللي يمثل معاذ بن شريفية في حراسة المرمى فراس بن عمار أيمن العباسي بهاء الدين السلامي الحبيب الغريري سانغاري ناموري وائل البرهومي عزيز بوكبة أحمد بن طيبة محمد علي المجري ومحمد عزيز القضاعي. على بنك البدلاء نلقاو إيهاب بن منصور إيهاب الدريدي هيثم المحمدي عبد الله المسكيني محمد عزيز اليعقوبي يزيل بن سلطانة وهيب سيرجيني ربيع كروية وبا عمرج شمس الدين الزويدي يشرف على المقاليد الفنية لفريق الهمامة. بالنسبة للتقدم الرياضي بسقيط الدير نلقاو عبد القادر شوي في حراسة المرمى مصعب العجيلي أمدو با لسعد البوراوي إبراهيم بيرترون فرج عجروت بهاء الدين المولي هارون بن عامر محمد علي العمري أحمد أمير الجوادي ووسيم بن عتيق. على بنك البدلاء نلقاو يوسف توشكي حارس مرمى احتياطي حمدي السلامي أمين نجاح عبد الكريم السوقي محمد أمين الناوي نصف العطوي أوبينا سامويل جونيور أكرم البالول وإبراهيم ديوب والمدرب هو يسري بن كحلة. طاقم تحكيم المباراة يتكون من حمزة زايد كحكم رئيسي يساعد كل من جسم الحيمي هيثم سعيدية ومحمود قطيع كحكم احتياطي. بالنسبة لتقنية الفار نلقاو كل من محمد علي قروية كحكم فار رئيسي ويساعد غسان المطاوع. هذه هي الورقة الفنية لمباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي لحمام الأنف.
1: واضح إذن محمد أكيد ملتقانا بداية من الساعة 4:30 في تعليق على مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير نادي حامل أنف السياسية 12 لعب ديما 0-0 أمام نادي شوتينغ ستارز من نيجيريا مقابلة الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. نذكرون للسياسية شارك للمرة 17 في مسابقة الكاف عنده 3 ألقاب في النسخة الجديدة ولقب في النسخة القديمة سنة 98 المقابلة هذه هي رقم 200 للسياسية في مسابقة بقت الكونفدرالية. ناخذ شوية صوت من عند السياسيس تي في من اليوتيوب الخاص بالسياسيس تصدي ممتاز لأيمن دحمان منذ قليل لمخالفة مباشرة من نادي شوتينغ ستارز.
2: الأخير تسديد تاكالا يتصدي لها أيمن دحمان وكرة تمشي للركنية رح الفريق النيجيري. ضغط في هذه الدقائق من الجانب النيجيري نلعب في 20 دقيقة لعب وأصفار هنا نيجيريا في مدينة أبيوكوتا نيجيريا. الحكم يمشي يتوجه للاعبين للتنبيه على مناطق الجزاء. نادى الحمزة ونادى إلى

0: انا باش تلعب اذا من اليمين على توزيع شكون فما فما علي معلول يخرج كره في مره اولى مره ثانيه تبقى الكره من اليسار
1: ديما النتيجه 0-0 رغم الضغط نتاع الفريق النيجيري ولكن ايمن تحمان تصدى منذ قليل لكره مهمه مخالفه مباشره لفريق شوتينغ ستارز كما قلنا 0-0 بين السي اس اس نادي شوتينغ ستارز. فاصل موسيقي بعدها نرجعوا بها في النقل المباشر لمقابلات الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. زوز مقابلات اليوم في البرنامج السيابي يستضيف الاولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسخيط للدائر في مواجهه ضد نادي حام الانف ثم بدايه من السبعه مقابله النادي الافريقي وجولي بال مالي ومعهم زاد متابعه بكيد متواصله لمقابله السي اس اس ونادي شوتينغ ستارز النيجيري.
2: عد الموجتك على الدي ان اف.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ. نادي شوتينغ ستار سجل الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق إيمانويل لاكي، هدف مقابل صفر لشوتينغ ستار أمام السي اس اس. نبدأ في النقل المباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية بشكون مع محمد القرقوري في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير أمام نادي حامل أنف. تفضل محمد.
2: شكرا لك أمين. مرة أخرى مرحبا بكم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس ولقاء الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. التقدم الرياضي بسقيط الدير يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف. مقابلة انطلقت تقريبا منذ 3 دقائق والنتيجة دائما متعادلة سلبا 0-0. على كل مين تفكير سريع بتشكيلة الفريقين لكل من التحق بنا الآن على موجات الديوان فام. بالنسبة للنادي الرياضي لحمام الأنف، معز بن شريفية في حراسة المرمى، فراس بن عمار، ريمان العباسي، بهاء الدين السلامي، لحبيب الغريري، سانجاري، ناموري، وائل البرهومي، عزيز بوكبة، أحمد بن طيبة، محمد علي المجري ومحمد عزيز القضاعي. بالنسبة لتقدم الرياضي بسقيط الدير، عبد القادر شوي في حراسة المرمى، مصعب العجيلي، أمدو بال، أسعد البوراوي، إبراهيم بيرترون، فرج عجرود، بهاء الدين المولهي، هارون بن عامر، محمد علي العمري، أحمد دمير الجوادي، ووسيمة بن عتيق. حمزة جعيد هو من يدير هذا اللقاء. ذكروا أنه النادي الرياضي لحمام الأنف يخوض اللقاء الثاني لي هذا الموسم باعتبار تأجيل الجولة الافتتاحية أمام الاتحاد الرياضي ببن قردين بعد الفاجعة اللي كانت حصلت الأسبوعين الفارتين. على كل هذا هو اللقاء الثاني للنادي الرياضي لحمام الأنف. في المقابل التقدم الرياضي بسقيط الدير يخوض اللقاء الثالث لي، وكان حقق بداية قوية جدا هذا الموسم من مقابلتين، انتصار أول أمام الشبيبة الرياضية بالعمران 2-0 هنا على أرضية ملعب الطيب الميري، وتعادل ثمين من عبد العزيز الشتيوي بالمرسى أمام مستقبل المكان 0-0. بينما النادي الرياضي لحمام الأنف كان تعرض إلى هزيمة الجولة الفارطة أمام النادي الرياضي بنزرتي. تعود الكرة لصالح على التقدم الرياضي.

في تنفيذها الحارس معز بن شريفية. المنتدى بلا جديد في حراس مرمى النادي الرياضي لحمام لا أنف، يعطيها لحكم حمزة جعيد، شرط على التنفيذ، كرة طويلة في وسط الميداني، دخل مصعب بهاء الدين مولي، كرة في خط هجوم الساقية، كرة خطيرة ويدخل على الدفاع ممتاز. أيمن العباس يخلي كرة في الركنية، الركنية الأولى في هذه المباراة لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير. تأتي على يمين الحارس معز بن شريفية، التقدم الرياضي بساقيت الدير دون قبول أي هدف في الزوز مباريات على فارتا. صلابة دفاعية وانضباط تكتيكي كبير يلعب بها المدرب يسري بن كحلة، تتنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية فوق المرمى من مصعب العجيلي، تمشي الكرة 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام لا أنف. كالعادة تقدم ساقيت الدير، يبدأ المباريات بقوة، نفس سيناريو تقريبا المباراة الأولى أمام شبيبة العمران، يبدأ بالهجوم ويطمح اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة في هذه المباراة. تعود الكرة في وسط الميدان لسعد البوراوي إلى هارون بن عمر، التصويب، المطالبة بضربة جزاء لصالح التقدم، لكن الحكم يقول ما فما حتى. تعود الكرة محمد علي الماجي، مقطوعة في وسط الميدان لصالح التقدم، بهاء الدين المولي ما خلاش الكرة تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام لا أنف. يضغط التقدم الرياضي بساقيت الدير في بداية المباراة، ولا حكم يقول ما فما حتى، وتأكد تقنية الفار قرار الحكم حمزة زايد. 6 أمتار تتنفذ طويلة للكرة في وسط الميدان، يدخل مصعب العجيلي، تبقى الكرة لصالح النادي الرياضي لحمام لا أنف في مخالفة، يتحصل عليها اللاعب وائل البارهومي. دينامو وسط ميدان النادي الرياضي لحمام لا أنف، كرة تمشي من الجهة اليمين أحمد بن طيبة، طويل عليها الكرة، تماس لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير. أما دوبا مش يرجع الكرة للعب، تماس طويل في وسط الميدان، تماس آخر دائما لصالح التقدم. أمدوبا يلعب الكرة في اتجاه ميرال جوادي، دخل للدفاع، تعود إلى أمدوبا من جديد، يخلي كرة، تماس آخر دائما من نفس الجهة اليسرى لصالح التقدم، تعود الكرة خطيرة لصالح تقدم ساقيت الدير، ويدخل الدفاع. أيمن العباسي مرة أخرى أمام ميرال جوادي، يخلي كرة في الركنية، ركنية جديدة لصالح التقدم الذي بساقيت الدير. هارون بن عامر على مستوى التنفيذ، هارون بن عامر ينتظر إشارة الحكم، هارون بن عامر يلعب الكرة على مستوى القائم الأول، يدخل الدفاع، لكن عاود يا أخوه هارون بن عامر من جديد، يعاود يوزع كرة داخل منطقة الجزاء، معز بن شريفية مرة أولى، تعود الكرة من دفاع نادي حمام لا أنف ولا التماس، لسعد البوراوي يخلي كرة في التماس لصالح النادي الرياضي لحمام لا أنف. لحبيب الغريري يلعب مع سانجاري، الغريري من جديد، طويلة الكرة في اتجاه محمد علي الماجري، لكن يدخل الدفاع خاطئة. أحمد بن طيبة، أحمد بن طيبة يسرع اللعب، يدخل الدفاع ممتاز، فماش مخالفة، مصعب العجيلي، بهاء الدين المولي فرجع جروت في وسط الميدان، بيرترون إبراهيم إلى أمدوبا، أمدوبا طويلة الكرة دون عنوان تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، باقي النتيجة متعادلة سلبا هنا في ملعب الطيب الميري.

0: معاذ بن شريفية طويلة للكرة في وسط الميدان، يدخل مصعب العجيلي كما جات للكرة لدفاع نادي حمام الأنف. عزيز القضاي تمشي مصعب العجيلي على الجهة اليمنى، لكن يدخل لحبيب الغريري ومصعب العجيلي يخلي كرة في التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. لحبيب الغريري قائد فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. الحقيقة الحكم حمزة زعيد قاعد يطبق في القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم، قاعد يحسب في التوقيت في كل 6 أمتار وفي كل تماس حتى لا يتم إذاعة الوقت وتطبيق القانون الجديد للفيفا. تعود الكرة بتماس لصالح تقدم ساقط الدير. فرج عجرود يعود بالكرة إلى إبراهيم بيرترون إلى أمدو با على الجهة اليسرى. أمدو با في اتجاه أميرة الجوادي أو محمد علي المجري، لا لسعد البوراوي، لسعد البوراوي إلى فرج عجرود. هارون بن عامر كرة خطيرة لصالح على التقدم لكن مقطوعة من دفاع على النادي الرياضي لحمام الأنف في تعكس الهجوم. ولا مخالفة في وسط الميدان لصالح نادي حمام الأنف. يرجع الحكم حمزة سعيد إلى المخالفة. يأمر بالتنفيذ من مكانها. عزيز القضاي مش يرجع على الكرة للعب. عزيز القضاي كرة طويلة في مناطق التقدم، يدخل للدفاع مرة أولى مرة ثانية الكرة لصالح تقدم ساقط الدير. بهاء الدين المولي إلى وسيم بن عتيق إلى هارون بن عامر، يدخل للدفاع تبقى الكرة لصالح الحبيب الغريري ولكن أيوب بن عتيق مرة أخرى يدخل مصعب العجيلي. محمد علي العمري ما فماش الا خطا يقول الحكم، تبقى الكره دائما لصالح تقدم ساقط الدير. ولا تمس ما تحكمش في كره مصعب العجيلي، تمشي الكره تمس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. برشا تقطعات في وسط الميدان ومازلنا في انتظار ارتفاع النسق. التقدم الرياضي بساقط الدير تأكيد الانطلاقة القوية في هذا الموسم، 4 نقاط من جملة 6 ممكنة في أول موسم لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يقدم في انطلاقة تاريخية. بينما النادي الرياضي لحمام الأنف يسعى لفرض الهيمنة ولا الخبرة التاريخية لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وتعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام النادي الرياضي البنزرتي. تعود الكرة سانجاري في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. وائل البرهومي يربح على مخالفة، خطأ على بهاء الدين المولهي لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف في وسط الميدان. مخالفة في تنفيذها لحبيب الغريري في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. يعطيها الحكم إشارة التنفيذ. كرة عالية وطويلة داخل منطقة الجزاء، دخل الدفاع مرة أولى سانجاري في الكرة الثانية. التصويبة جانبية لمرمى الحارس عبد القادر شوية.
1: محمد في توقيت
0: 15 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول والنتيجة دائما 0-0.
1: واضح إذن 4 ساعة لعب في مباراة التقدم الذي بسقط الدير نادي حامل أنف 0-0 في مقابل كأس الكونفدرالية ديما نادي شوتينغ ستارز متقدم من CSS 0-0. هدف كان سجله إيمانويل لاكي في دقيقة 25. نمشيو إلى ملعب 15 أكتوبر ببنزارت مقابلة السيابير الأولمبي بيجي تقريبا في 4 ساعة لعب. أيضا
2: ممتازة هذا الموسم بزوز انتصارات، الأول كان في الجولة الأولى ضد المستقبل الرذي بالمرسى بهدف مقابل صفر، والثاني كان خارج الديار من ملعب حمام الأنف بهدف مقابل صفر. أيضا زوز أهداف سجلهم النادي البنزرتي دون قبول أي هدف في المقابل الأولمبي البيجي، وبداية متعثرة في البطولة هذا الموسم. زوز مباريات بزوز هزائم، الأولى كانت ضد ترجي جرجيس بهدف في آخر الدقائق أو في الوقت البديل 1-1 ضد ترجي الجرجيسي، ولا مباراة الثانية كانت هزيمة في باجا ملعب بجمعة الكميتي ضد الاتحاد الرياضي ببنجردين بهدفين مقابل واحد. تمشي الكرة شاهين السماوي طويلة من حارس الأولمبي لباجي، تقطع وتعود للنادي البنزرتي. لمين با يلعب مع هاني عمامو، طويلة كرة هاني عمامو بلال المجري لعزيز القاسمي، عزيز القاسمي حافظ على كورته، عزيز القاسمي لبلال المجري، التوزيع من بلال المجري والركنية، ركنية جديدة للنادي البنزرتي في هذا الشوط الأول، هي الثالثة للسيابي منذ انطلاقة المباراة. التدخل كان من ألفا سيدي بي في التنفيذ، وحيد التيمي انتظار التنفيذ وإشارة حكم المباراة اللي قاعد ينبه على اللاعبين داخل مناطق الجزاء. وحيد التيمي يعطي إشارة التنفيذ، يرفع كرة وحيد التيمي والرأسية، وتبقى للنادي البنزرتي والحارس شاهين السماوي، كانت كرة في اتجاه المرمى وحارس الأولمبي البيجي على الخط النهائي يتصدى لرأسية على ما أظن بلال المجري، ضاع الهدف الأول على النادي البنزرتي والكرة ستعود بمخالفة. هذه الإعادة وهذه الصورة، وحيد التيمي وزع بلال المجري برأسية، شاهين السماوي يتدخل في مرة أولى، ثم محرز بالراجح يخرج الكرة من أمام دفاع الأولمبي البيجي. الفرصة الأخطر في المباراة إلى حد الآن جاءت للنادي البنزرتي من كرة ثابتة، والنادي البنزرتي خطير في الكرات الثابتة منذ بداية الموسم. على مخالفة والكرة وحيد التيمي، وحيد التيمي التنفيذ من وحيد التيمي، يرفع كرة وحيد التيمي والرأسية، ولا كرة من جديد مرت بجانب المرمى، ضربة مرمى تعود للأولمبي البيجي. قلت السيابي خطير في الكرات الثابتة، وهذه كرة أخرى أكيد توري الخطورة البنزرتية في الكرات الثابتة. هذه الإعادة، التوزيع من وحيد التيمي، الكرة لم تلمس أحد من لاعبي الأولمبي البيجي ولا النادي البنزرتي، ضربة مرمى للأولمبي البيجي. أمامكم على الصورة نصف بيوي المدرب السابق للنادي البنزرتي والحالي للأولمبي البيجي، نصيف بيوي اللي كان خاض تجربة مع النادي البنزرتي موسم 2019-2020، ما دامتش برشا 5 أشهر فقط لنصيف بيوي مع النادي الرياضي البنزرتي. تمشي الكرة براسية من اسلام الشلغومي لحارس مرمى الأولمبي البيجي شاهين السماوي، طويلة كرة شاهين السماوي، موجود لمين تراوري في مرة أولى، تبقى الكرة للنادي البنزرتي، تمريرة قصيرة ما تمرش، تلقى اسلام الشلغومي يلعب الكرة مع بشير حسني، العودة إلى الوراء للنادي البنزرتي، الكرة للدفاع اسلام هاني عمامو يلعب مع عزيز القاسمي، عزيز القاسمي يرجع من جديد لهاني عمامو اللي سجل هدف الانتصار في الجولة الفارطة من كرة ثابتة ورأسية في شباك نادي حمام الأنف، أعطت 3 نقاط ثمينة للسيابي خارج الديار. وحيد التيمي في وسط الميدان مع علاء الدين الدريدي، على مراوغة من علاء الدين الدريدي، ولا كرة تغادر أرضية الميدان، التماس يعود للأولمبي البيجي. التنفيذ سليم الشلغومي. تلعب الكرة مع بشير حسني، يتدخل على دين الدريدي في مرة أولى. ألفا سيدي بي برأسية تعود لامين با، العودة في اتجاه عزيز قبلية، ياخو كرة النادي البنزرتي ويبدأ في بناء الهجمة. ممتازة الكرة والتمريرة في اتجاه لامين با، ما فماش مخالفة يقول حكم المباراة أمين بن عمار، وتقطع الكرة من لامين تراوري، والتماس للأولمبي البيجي في الكرة الأخيرة. أكيد حكم المباراة يترك الأسبقية، يبقى محمد أمين بن عمار على أرضية الميدان بعد الاحتكاك الأخير مع لامين تراوري من جانب النادي البنزرتي.
1: واحد وعشرين دقيقة لعب في مقابلة السيابي والأولمبي البيجي، نتيجة ديما 0-0، ولكن ضغط هجوم كبير من فريق السيابي مع تألق الحارس شاهين السماوي في أكثر من فرصة. السيساس وكذلك نادي شوتينغ ستارز نهاية الشوط الأول بيتقدم الفريق النيجيري هدف مقابل 0 هدف كان سجله إيمانويل لاكي في دقيقة 25. نرجع إلى ملعب الطيب المهري بصفاقس في نقل مباشر لما تبقى من الشوط هذا، ولا نقول إحنا ما تبقى من الساعة قبل ما تجي الساعة الرابعة والأخبار لمقابلة التقدم الرياضي بسخيط الداير والنادي الرياضي بحمام الأنف، والنتيجة ديما 0-0. تفضل محمد.
0: شكرا لك أمين. 22 دقيقة لعب هنا في ملعب الطيب الميري بصفاقس، دائما النتيجة متعادلة سلبا بين التقدم الرياضي بسخيط الداير والنادي الرياضي لحمام الأنف. الفترة الماضية الحقيقة ما كانتش فما فرص تذكر، إلا كرة وحيدة كانت لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، توغل كان من أحمد بن طيبة وتصويبة مرت محاذية لمرمى الحارس عبد القادر شوية، خلاف هذا كان لعب دائما منحصر في وسط الميدان وتوزيعات من هنا وهناك دون فائدة تذكر ودون نتيجة. على كل 6 أمتار لصالح التقدم الرياضي بسقط الدير. الدقائق هذه شهدت خروج النادي الرياضي لحمام الأنف من مناطقه والضغط على دفاع التقدم الرياضي بسقط الدير. الاعتماد على 3-5-2 من طرف المدرب شمس الدين الزوادي، ثلاثي المحور فراس بن عمار أيمن العباسي وثلاثي المحور عفوا أيمن العباسي بهاء الدين السلامي ومحمد عزيز القضاعي، والاعتماد على ثنائي الهجوم أحمد بن طيبة ومحمد علي المجري. كولينج بريك في هذه الدقائق يعطيها الحكم حمزة جعيد على مستوى دقيقة 23 بالضبط، بينما المدرب يسري بن كحلة يعتمد على الرسم التكتيكي 4-3-2، يعتمد على الرسم التكتيكي 4-4-2. الاعتماد على محمد علي العمري وأمير الجوادي كثنائي خط الهجوم، ورغم هارون بن عامر كصانع ألعاب اليوم مايسترو وسط ميدان التقدم الرياضي بساقط الدير. يدخل التقدم اليوم بطموح كبير من أجل تأكيد الانطلاقة القوية في بطولة هذا الموسم وتأكيد العمل الكبير اللي بدأ الحقيقة بالموسم الفارط وتواصل حتى في التحذيرات الصيفية، وقاعدين نشاهدوا في ثماره الآن. التقدم الرياضي بساقط الدير يقارع على كبار في بطولة هذا الموسم بنتائج ممتازة ومرتبة ثالثة بأربع نقاط إلى حد الجولة هذه. باش يستأنف اللعب بعد لحظات بعد ما كان أعطى الحكم راحة لشرب المياه، والكرة باش ترجع بمخالفة على الجهة اليسرى لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير. تتنفذ طويلة الكرة في اتجاه أميرة الجوادي، ولكن تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، أو تماس يقول الحكم من الجهة اليمنى لدفاع نادي حمام الأنف في تنفيذها في راس بن عمار. يلعب الكرة في وسط الميدان وإلى البرهومي، مقطوعة من أمدوبا إلى وسيم بناتيك. وسيم بناتيك طويلة الكرة داخل منطقة الجزاء، البحث على محمد علي المجري، لكن أسبق دفاع على النادي الرياضي لحمام الأنف، والحارس معاذ بن شريفية يأخذ كرة، يرفع على كرة طويلة في اتجاه أحمد بن طيبة، يدخل الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، تمشي الكرة في وسط الميدان لسعد البوراوي، يربح على تماس لصالح تقدم ساقط الدير. تماس من الجهة اليسرى، أمادو با مش يرجع على الكرة للعب، أمادو با في اتجاه محمد علي المجري، هارون بن عامر على الجهة اليسرى، هارون بن عامر يربح على تماس، يحاول إيجاد الثغرات، هارون بن عامر في دفاع نادي حمام الأنف، الدفاع على متكتل إلى حد الآن دون أخطاء تذكر بالنسبة لخط دفاع نادي حمام الأنف، تتنفذ على تماس طويلة داخل مناطق الجزاء، أولى ثانية ومازال اللعب، كرة مدوبات، توزيع توزيع خارج الميدان، تمشي 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. ستة أمتار لصالح نادي حمام الأنف. الحكم ينبه على هارون بن عامر في اللقطة الأخيرة، تعود الكرة 6 أمتار لصالح الحارس معاذ بن شريفية، يلعب الكرة عالية وطويلة في وسط الميدان، تمشي مباشرة إلى التماس، مصعب العجيلي، مصعب العجيلي يلعب الكرة مع بهدي المولي، مصعب العجيلي، مصعب العجيلي لفرج عجروت، خط أكورتو تمشي، يتدخل بهاء الدين السلام يخلي كرة في التماس، مصعب العجيلي، بهاء الدين المولي إلى مصعب العجيلي من جديد، يوزع الكرة مباغتة التوزيع الأخيرة، ولكن المتابعة كانت من معاذ بن شريفية، تمشي الكرة 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. 28 دقيقة لعب في عمر هذا الشوط الأول، لا تغيير على مستوى النتيجة، دائما التعادل 0-0. تعود الكرة سريع على هجوم لصالح على تقدم نادي بساقط الدير، هارون بن عامر ممتاز للمراوغة، هارون شي وزع ويدخل للدفاع، تعود الكرة لحبيب الغريري لصالح على النادي الرياضي لحمام الأنف.
1: في توقيت محمد،
0: في توقيت 29 دقيقة لعب، مين دائما 0-0، والمخالفة لصالح على تقدم الرياضي بساقط الدير، مخالفة تبعد تقريبا 25 متر مقابلة لمرمى الحارس معاذ بن شريفية، مخالفة يعلن عليها الحكم حمزة جعيد لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير، معاذ بن شريفية يوجه في الجدار الدفاعي، ومخالفة خطيرة نوعا ما لصالح على التقدم الرياضي بساقط الدير، هارون بن عامر ولسعد البوراوي أمام الكرة، لمن سيكون التنفيذ؟ يعطي الحكم إشارة التنفيذ، لسعد البوراوي تصطدم بالجدار الدفاعي من جديد، يخوى بوراوي إلى هارون بن عامر، خطيرة الكرة، وسيم بن عتيق داخل منطقة الجزاء، ما فما شاء الله التسلل، التوزيع خطيرة الكرة،
1: ولكن الحكم يعلن على التسلل في اللقطة الأخيرة. في مقابلة التقدم الذي بسقيت الدير الذي حمل الأنف 0-0، نمشي وأخبار مع بهير عوجي بعد أن نرجع لنفس المقابلة ونواصل التعليق على ما تبقى من الشوط الأول.
3: أنتم تسمعوا في سبور ماج.
4: مع راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز الخامسة ديوان اف ام عسلمة. مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل توزع 282,136 قارورة مياه معدنية وتحجيز 120,000 قارورة أخرى، إلى جانب رفع 21 مخالفة اقتصادية شملت قطاع بيع الكراس والكتاب المدرسي المدعم. والمديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك تقول في تصريح لديوان اف ام أن عمليات التوزيع المكثفة للمياه المعلبة جرت خلال اليومين المنقضيين لتشمل كامل المجال الترابي للولاية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات الجهوية والمحلية بهدف إعادة استقرار التزويد في السوق. بلدية سوسة تدعو كافة أصحاب المؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية والمتدخلين في أشغال البناء والهدم والتهيئة إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للتصرف في الفضلات والمحافظة على نظافة المحيط والملك العمومي. إلى الشأن الدولي، إيران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بشن هجوم على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خرج في الخليج، ولم تصدر الولايات المتحدة تعليقا. وقال التلفزيون الإيراني إن 4 صواريخ أمريكية أصابت ناقلة نفط على بعد حوالي 10 كيلومترات من الجزيرة، وأضافت أنه يجرى إجلاء أفراد الطاقم من السفينة ولم يتم تسجيل أي إصابات. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد فتاة وإصابة 7 آخرين جراء غارة للاحتلال استهدفت بلدة بقضاء النبطية جنوب لبنان. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية 164 عضواً قراراً بشأن تصحيح خريطة العالم وإعادة التوازن إلى التمثيل الخرائطي العالمي وتعزيز التصوير العادل للمناطق وخاصة إفريقيا. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون صاف إلى قليل السحب حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. أما الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 28 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 29 و 32 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري. المشوار متواصل مع محمد بن خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
4: انتم تسمعوا في سبور ماج.
5: ثلاث دقائق بعد الساعة الخامسة، متصل معكم من توي لغاية الساعة التاسعة ليلا، متصلين في النقل المباشر لكل مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كذلك بداية المساء على الساعة ونشكر معكم في نقل المباشر لمقابلة النادي الإفريقي وجولي بال مالي. نرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نذكر أن الزوز مقابلة صفر مقابل صفر حاليا بين التقدم الرياضي بسقيط الدير ونادي حام الأنف، وكذلك الأولمبي البيجي أمام السي أبي. نمشي مباشرة إلى ملعب 15 اكتوبر ببنزرت في متابعه لمقابله السي بي والاولمبي البيجي، منذ قليل فرصه خطيره لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير ولكن لم يحسن استغلالها مهاجم التقدم الرياضي. نمشي الى ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.
6: شاهين السماوي وتوصيات على مدرب محمد عزيز لمدافع عزيز قبليه. امامكم على الصوره محمد عزيز الى حد الان يكسب الرهان مع النادي البنزرتي رغم الظروف الصعبة اللي جا فيها الحقيقة محمد عزيز للنادي الرياضي البنزرتي. زوز مباريات، زوز انتصارات للسيابي لحد الآن تخليه متصدر ترتيب البطولة. من الجهة المقابلة أمامكم نصيف البيوي، كما قلت كانت له تجربة مع النادي الرياضي البنزرتي موسم 2019-2020، رأينا عديد الفرق، الرائد، النهضة، الباطن في السعودية، المحرق في البحرين والساورة في الجزائر. هذه ثالث مرة يراني فيها الأولمبي البيجي نصيف البيوي، وأيضا نصيف البيوي اللي جاء في وقت متأخر هذا الموسم، يعني بدأ مع الأولمبي البيجي في منتصف شهر أوت بعد مغادرة المدرب السابق لسعد معمر اللي لم يدم طويلا أو لم يبقى طويلا مع الأولمبي البيجي تقريبا شهر واحد. تمشي الكرة بلال المجري، بلال المجري التوزيع، وهذه كرة نادي البنزرتي والتوزيع، والمدافع اسلام الشلغومي في المكان المناسب يفسخ هدف على نادي البنزرتي. ممتاز جدا التدخل من اسلام الشلغومي في الكرة الاخيرة، تقريبا اللعب واحد التيمي كان وجه لوجه مع الحارس، يسدد كرة اسلام الشلغومي يظهر في دفاع على أولمبي البيجي وينقذ فريقه من هدف لصالح النادي البنزرتي. كمل مباراة نادي لي محمد أمين بن عمار ويعطيه الإنذار. هذه الإعادة للكرة الأخيرة والتمريرة الممتازة من المجري، وإسلام الشلغومي بامتياز الحقيقة ينحي الكرة من لاعب النادي البنزرتي. تعود الكرة شاهين السماوي، تنفيذ المخالفة الأخيرة مع استفاقة جماهير النادي البنزرتي الموجودة كالعادة مع فريقها دائما ما تكون السند الأول للنادي البنزرتي. تمشي الكرة ويوسف مقطوف ياخذ كورته دون صعوبة، حارس النادي البنزرتي

0: سكت عمدا وتركتكم تستمعون لجماهير النادي الرياضي البنزرتي، كما قلت الداعم الأول لفريقها في كل مكان وفي كل زمان. وهذه كرة للأولمبي الباجي محمد النادي الحدوش، تسديد، تبقى الكرة لدفاع النادي البنزرتي. هاني عمامو أو عزيز قبلية يخرج الكرة، توغل وأخطر فرصة هذه للأولمبي الباجي في هذا الشوط الأول من محمد أمين الحدوشي. ألفا سيدي بي ولا مخالفة لصالح الأولمبي الباجي في الكرة الأخيرة. الأولمبي الباجي يستفيق مع نهاية هذا الشوط الأول في آخر تقريبا 10 دقائق من هذا الشوط الأول. أولى الكرات الخطيرة من محمد الهادي الحدوشي أمامكم على الصورة المراوغة، والتسديد تلقى يوسف مقطوف في مرة أولى، ثم محمد عزيز قبلية يخرج الكرة مدافع النادي البنزرتي. الكرة ستعود بمخالفة للأولمبيك. محمد الهادي الحدوشي في تنفيذ الكرة، يوسف عسيب وبلال المجري، تتواصل المحادثات بين اللاعبين، ديول من أول المباراة. محمد الهادي الحدوشي أمام الكرة، الحدوشي التنفيذ مباشرة، جول، هدف ممتاز، هدف رائع للأولمبي الباجي من محمد الهادي الحدوشي من مخالفة مباشرة، يعطي الأسبقية للباجية هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. أكيد تنفيذ ممتاز، تعمل ربوع الكرة أمام الحارس وتسكن شباك يوسف مقطوف، وأول هدف يقبله النادي البنزرتي.
1: يسارية قوية جدا، والحقيقة هدف ممتاز جدا من بهاء الدين الحدوشي من مخالفة مباشرة من كوان صعيب حتى على حارس المرمى، عملت الكرة روبان قدام الجارديان ودخلت. أكيد هدف مقابل صفر للأولمبي البيجي خارج ملعبه أمام السيابين. مشيو إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس في متابعة لمقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير نادي حامل أنف. الأثناء زاد الشوط الثاني بين السي اس اس وشوتينج ستارز انطلق، ونتيجة ديما هدف مقابل صفر لفريق شوتينج ستارز. فاضل محمد.
2: شكرا لك أمين. 40 دقيقة لعب الآن في ملعب الطيب المهيري، دخلنا في الخمسة دقائق أخيرة من هذا الشوط الأول. دائما النتيجة متعادلة سلبا هنا بين التقدم الرياضي بسقيط الدير والنادي الرياضي لحمام الأنف. كرة في مخالفة لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير، وأولى الإنذارات في هذه المباراة تحصل عليها اللاعب سانجاري لاعب النادي الرياضي لحمام الأنف. مخالفة لصالح التقدم كالعادة الثنائي هارون بن عامر ولا سعد البوراوي. هارون بن عامر يوزع كرة داخل مناطق الجزاء، يدخل الدفاع لكن تبقى لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير. محمد أمير المجري ولا مخالفة، مخالفة ضد قائد فريق النادي الرياضي لحمام الأنف لحبيب الغريري. مخالفة من الجهة اليمنى قريبة لزاوية الركنية لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير. يبقى أمير الجوادي على أرضية الميدان. الحقيقة كانت فرصة كبيرة برشا لصالح تقدم ساقط الدير منذ قليل. هجمة معاكسة سريعة، هارون بن عامر كان توغل داخل مناطق الجزاء لكنه ما أحسنش التصرف بالكرة، وخلى فريق الدفاع فريق نادي حمام الأنف يرجع ويغطي عليه كل المنافذ، وبالتالي ضاعت فرصة كبيرة على تقدم ساقط الدير. مخالفة، أمدو باي ينفذ لكن يدخل الدفاع، تمشي تماس لصالح تقدم ساقط الدير. أما دوبا ينفذ التماس داخل مناطق الجزاء، كرة أولى ثانية دخل الدفاع كما جات الكرة تجي محمد علي المجري، خذها محمد علي المجري، خطيرة الكرة لصالح أمام الأنف ويدخل، ممتاز جدا ممتاز جدا. عبد القادر شوية أمام محمد علي المجري، سكر عليه كل الزوايا، يتدخل ويفسخ هدف محقق لنادي حمام الأنف في توقيت 42 دقيقة لعب. كان هجوم معاكس سريع برشا لصالح نادي حمام الأنف، ومحمد علي المجري أضاء فرصة افتتاح النتيجة بعد تألق كبير من عبد القادر شوية، وهذه مخالفة لصالح نادي حمام الأنف مقابلة للمرمى 22-23 متر تقريبا، تبعد هذه المخالفة على مرمى الحارس عبد القادر شوية. خطير جدا النادي الرياضي لحمام الأنف هذه الدقائق. مخالفة خطيرة، مواجهة لمرمى الحارس عبد القادر شوية، جدار دفاعي بخمسة لاعبين لصالح التقدم، والثنائي سانجاري ناموري والحبيب الغريري أمام الكرة. بانتظار التنفيذ الحبيب القرايري نفذ، تصطدم بالجدار الدفاعي وتخرج كما جات على الكرة من دفاع على التقدم مباشرة إلى الحارس معز بن شريفية. معز بن شريفية مش يرجع على الكرة للعب، طويلة الكرة في اتجاه محمد علي المجري، خطيرة الكرة لصالح نادي حمام الأنف مرة أولى ومرة ثانية ويدخل على الدفاع. بزلت العملية خطيرة التصويبة، محمد علي المجري داخل منطقة الجزاء دخل على الدفاع. لحظات حرجة يمر بها دفاع فريق تقدم الرياضي بسقط الدائر، وهذه كرة في هجمة معاكسة لصالح التقدم، ولكن معز بن شريفية يتدخل يخلي كرة في التماس والحكم يوقف اللعب في مشاورة مع غرفة الفار على اللقطة الأخيرة لهجوم النادي الرياضي لحمام الأنف. يتشاور الحكم حمزة جايد ومحمد علي قروية حول الهجوم الأخير للنادي الرياضي لحمام الأنف. يقول له ألعب ما فما شيء. مصعب العجيلي، مصعب العجيلي راهرون بن عامر، مصعب العجيلي مرة أخرى يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، دخل الدفاع، تعود الكرة فرج عجلوت، لسعد البوراوي، لسعد البوراوي ولا مخالفة، مخالفة لصالح التقدم الرياضي بسقط الدائر تقريبا على خط منطقة ال 18. لسعد البوراوي يتحصل على مخالفة خطيرة جدا لصالح تقدم سقط الدائر مع احتجاجات للاعبي النادي الرياضي لحمام الأنف حول الصافرة الأخيرة للحكم حمزة جعيد. ثلاثة دقائق في الوقت البديل يضيف مع الحكم حمزة جعيد في هذا الشوط الأول، لعبنا منهم دقيقة حاليا. لعب متوقف هنا في ملعب الطيب لميري بالساقس. والحكم ينادي على لاعبين للتنبيه الشفوي، محمد علي العمري ولاعب من النادي الذي لحمام الأنف. الحقيقة صعوبات كبيرة في التعرف على لاعبين النادي الذي لحمام الأنف باعتبار أن الأرقام ما هيش واضحة كما ينبغي على الأزياء. مخالفة، مازلنا في انتظار التنفيذ. خماسي يشكل الجدار الدفاعي لنادي حمام الأنف. في انتظار التنفيذ يعطي الحكم حمزة جعيد، هيرون بن عامر التصويبة فوق المرمى، فوق المرمى أتى التنفيذ الأخير من هيرون بن عامر. ستة أمتار لصالح الحارس معز بن شريفية. آخر الثواني في هذا الشوط الأول. تتنفذ الكرة عالية وطويلة من المعز بن شريفية. أحمد بن طيبة يأخذ الكرة يدخل دفاع التقدم الرياضي بسقط الدائر مرة أولى تعود لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. على الجهة اليمنى أحمد بن طيبة دخل منطقة الجزاء ولا لا برهوم يوزع على الكرة يدخل وسام بن عتيق ولا تسلل تسلل يرفع على الراية المساعد جاسم السحيمي ويعلن على التسلل لصالح دفاع على تقدم الرياضي بساقط الدائر. في انتظار انه يتحسن المردود ويتحسن النسق في الشوط الثاني. مخالفة لصالح دفاع التقدم الرياضي بساقط الدائر في تنفيذ الحارس عبد القادر شويه

0: مشاورة جديدة مع حكم لافار بالنسبة للحكم حمزة جعيد ليوقف اللعب في هذه اللحظات. ماذا هناك بالنسبة للحكم حمزة جعيد وكذلك محمد علي قروية في غرفة لافار؟ ما زال اللعب متوقف وما زالت المشاورات. ويعطي الحكم إشارة التنفيذ الآن، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن حمزة جعيد على نهاية الشوط الأول في ملعب الطيب الميري بصفاقس على نتيجة التعادل السلبي 0-0 أمين. ملتقانا مع بداية الشوط الثاني إن شاء الله.
1: شكرا لك محمد. إذن 0-0 بين فريق التقدم الرياضي بسخيط الدير اندحام الأنف، وهدف مقابل 0 للأولمبي البيجي ضد السي بي. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية 62 دقيقة لعب ديما التقدم لفريق شوتينج ستارز هدف مقابل 0 أمام السي اس اس. فاصل موسيقي قصير، بعدها نرجع أكيد لسبور ماك في مواصلة لبث مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: انتم تسمعوا في سبور ماك.

0: بوبليسيتي.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يدأمنة بيا
1: وتمدد بالخير لي ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ودبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: 38 دقيقة بعد الساعة الخامسة حاليا 82 دقيقة لعب في مقابلة السي اس اس ونادي شوتينغ ستارز. زي ما التقدم لنادي شوتينغ ستارز هدف مقابل صفر، هدف كان سجله ايمانويل لاكي منذ الشوط الأول منذ الدقيقة 25، وعودة الشوط الثاني أيضا في مقابلة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبدأ خمس دقائق من ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بالأولمبي البيجي ونادي البنزرت. زي ما التقدم لفريق الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله بأدين الحدوشي. تفضل فهد.
2: التوزيع من وحيد التيمي، الكرة تبقى للنادي البنزرتي. بلال المجري ياخذ الكرة لمين با مع الدوكالي. الدوكالي التوزيع من الدوكالي، حكم المباراة يقول الكرة فاتت الخط النهائي للمرمى، ضربة مرمى للأولمبي البيجي. قلت الأولمبي البيجي لم يتمكن من الفوز كضيف على النادي البنزرتي منذ 26 عام، هل يفعلها الأولمبيك في هذه المباراة بعد 26 عام وفي سنة 2026 يتمكن من الفوز كضيف على النادي البنزرتي، خاصة وأنه متقدم في النتيجة إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني. الكرة تعود بنزرتية عن طريق عزيز قبلية لمين تراوري، التمرير تصطدم في أندري إبراهيم، تعود بنزرتية من جديد. قبلية يلعب الكرة مع بلال المجري، عزيز قبلية مخت أكورة قبلية تقطع وتعود بجية. أمين بن عمار في اتجاه ماكسويل، مقطوعة لكن تعود من جديد لل

0: أولمبي اللي بيجي عن طريق فراس فضلي شاهين السماوي رأسية من أمان الله المولي لمين تراوري أخوة الكرة على العودة من عزيز قبلية إلى حارس مرمى يوسف مقطوف اللي يقبل أول هدف هذا الموسم في الجولة الثالثة من البطولة. لمين تراوري حافظ على كرة تراوري في اتجاه لمين با من لمين إلى لمين على كرة من لمين با ولا مخالفة للنادي الرياضي البنزرتي على مخالفة في مكان خطير للسيابي يتحصل عليها لمين با. هذه الإعادة على مراوغة من با في مرة أولى ومحاولة المراوغة مرة ثانية ولا هفوة لصالح النادي البنزرتي في كرة مقابلة تماما لمرمى الحارس شاهين السماوي. غير التنفيذ هل سيكون من علاء الدين الدريدي أم من وحيد التيمي؟ أمام الكرة ثلاثي بلال المجري وحيد التيمي وعلاء الدين الدريدي يعطي إشارة التنفيذ حكم المباراة وحيد التيمي أم علاء الدين الدريدي؟ وحيد التيمي الدريدي. التنفيذ من لاعبي النادي البنزرتي الكرة من علاء الدين الدريدي والكرة في الركنية الركنية الثانية للنادي البنزرتي. إصابة لاعب الأولمبي الباجي بعد التسديدة الأخيرة اللي كانت من علاء الدين الدريدي. هذه الصورة وهذه الإعادة للهفوة أو التصدي من لاعب الأولمبي البيجي اللي تعرض لإصابة. سلام الشلغومي على ما أظن ومحمد أمين بن عمار. هذه المخالفة الأخيرة كان ثلاثي أمام الكرة ولكن التنفيذ كان بتصويبة من علاء الدين الدريدي وكورته يتصدى لها محمد أمين بن عمار. والركنية بنزرتية هي الثانية في هذا الشوط الثاني. وحيد التيمي وزع على كرة والرأسية التصدي من دفاع الأولمبي الباجي محمد الهدي اللحدوشي يخلط على كرة واللحدوشي على مراوغة من صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في هذه المباراة شاهين السماوي. طويلة كرة شاهين السماوي في اتجاه ماكسويل التدخل من هاني عمامو في مرة أولى عزيز قبلية وفيرس ومحرز بالراجح والهفوة لصالح النادي البنزرتي. تلعب الكرة من عزيز القاسمي على الدين الدريدي. الدريدي التوزيع لوحيد التيمي اسلام الشلغومي يتصدى للكرة في مرة أولى تمشي لألفا سيدي بي لفيرس فضلي مخت كرة فيرس فضلي يقطعها مالك الدوكيلي. أمان الله المولي يلعب مع لامين التراوري في وسط الميدان. تراوري يلعب الكرة لعلاء الدريدي واسلام الشلغومي الموجود في كل مكان يتصدى لكل كرات النادي البنزرتي. هذا المدافع على أنيق اسلام الشلغومي والتغيير الثاني 25 مكان 13 أمين بن عمار يغادر ويأخذ مكانه شريف كاميرا. تمشي الكرة للنادي البنزرتي الكرة لهاني عمامو طويلة الكرة ولا مخالفة للنادي البنزرتي في نفس مكان المخالفة الأولى ولا تدخل
1: 53 دقيقة لعب في مباراة ملعب 15 اكتوبر بنزرتي تم التقدم للأولمبي البيجي هدف مقابل صفر. نمشي للملعب الطيب المهيري بصفاق ضربة جزاء لفريق التقدم الرياضي بسقط الدائر. تفضل محمد.
2: شكرا لك أمين، مرحبا بكم في هذا الشوط الثاني من ملعب طيبيني بالساقس بالفعل ضرب الجزاء لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير في دقيقة 53 بالضبط. قاعدين نلعب تويكا تقريبا منذ دقيقة 48 اللعب متوقف إلى حدود دقيقة 52 وين أعلن الحكم حمزة جعيد على ضرب الجزاء لصالح التقدم. عملية كانت ممتازة من الجهة اليمنى لخط هجوم التقدم الرياضي بساقيت الدير، عملية 1-2 بين هارون بن عامر ومحمد علي العمري، ومحمد علي العمري يرتكب عليه الخطأ وبالتالي ضربة جزاء. تقدم هارون بن عامر، هارون بن عامر وجه لوجه هارون والهدف الأول، الهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير رغم محاولة معز بن شريفية الحقيقة اللي كانت تصدى للكرة ولكنها كانت تقريبا ميتة مع العارضة نقوله احنا، ودخلت الكرة الشباك والهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير في توقيت 54 كخلاب من هذه المباراة. تتغير المعطيات وتتغير النتيجة، 1-0 لصالح تقدم ساقية الدير أمام النادي الرياضي لحمام الأنف. عملية كانت ممتازة قلت من الجهة اليمنى، 1-2 بين هارون بن عامر ومحمد علي العمري، وبعد الرجوع لتقنية الفار الحكم حمزة جعيد خذا وقته كيف ما يلزم تقريبا 4 دقائق كاملة وبالتالي ضرب الجزاء والهدف الأول لصالح التقدم الرياضي بساقية الدير، هدف مقابل 0. تذكير سريع أمين بتشكيلة الفريقين في هذا الشوط الثاني، نادي حمام الأنف يدخل معز بن شريفية في رأس بن عمار، أيمن العباسي، بأدين السلامي، لحبيب الغريري، سانجاري ناموري، وائل البرهومي، عزيز بوكبة، أحمد بن طيبة، محمد علي المشي، ومحمد عزيز القضاعي. بينما التقدم الرياضي بساقية الدير عبد القادر شوية، مصعب العجيلي، أمدو بال، أسعد البوراوي، إبراهيم بيرترون، فرج عجود، بأدين المولهي، هارون بن عامر، محمد علي العمري، أميرة الجوادي، ووسيمة بن عتيق. طاقم تحكيم المباراة حمزة شعيد، يساعد كل من جسم السحيمي هاشم سعيدية ومحمد علي قروية كحكم غرفة الفار. على كل كما قلنا 55 دقيقة لعب بذن الآن في عمر هذه المباراة، تغيرت النتيجة وتتقدم التقدم الرياضي بساقية الدير عن طريق ضرب الجزاء نفذ بنجاح هيرون بن عامر رغم المحاولة والتصدي الأول كان من معز بن شريفية ولكن الكرة كانت في الشباك وهدف مقابل 0. تعود الكرة لصالح التقدم الرياضي بساقيت الدير من الجهة اليسرى، أميرة الجوادي يغير وجهة اللعب كليا في اتجاه بهادي المولي لكن تبقى لصالح التقدم من جديد هارون بن عامر، هارون بن عامر قصيرة على التمريرة مخلص أميرة الجوادي ولا مخالفة لصالح دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف يتحصل عليها في راس بن عمار. تتنفذ على كرة سريعة سانجاري، سانجاري إلى وائل البرهومي، بهادين السلامي، كرة تبقى دائما لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف لكن مقطوعة لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف من جديد. سانجاري في وسط الميدان، بداية قوية للتقدم الرياضي بساقيت الدير في هذا الشوط الثاني. تبع العملية لصالح نادي حمام الأنف، الكرة خطيرة على الجهة اليسرى ودخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية، وسيم بن عتيق يخلي كرة تخرج الكرة لصالح مصعب العجيلي
1: في توقيت محمد
2: في توقيت 57 دقيقة لعب أمين، هدف مقابل 0 لصالح تقدم ساقية الدير أمام النادي الذي لحمام الأنف.
1: واضح 57 دقيقة لعب وهدف التقدم الذي بساقية الدير بتوقيع هارون بن عامر. نحاول نمشي ونكملوا ما تبقى من مقابلة السي اس اس وشوتينج ستارز. حاليا الصوت مازال ما فماش يقول لي صبري. نعود نرجع إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، نواصل أكيد في التعليق المباشر مع محمد القرقوري. نذكر أنه شوتينج ستارز متقدم هدف مقابل 0 أمام السي اس اس، هدف كان سجله إيمانويل لاكي منذ الشوط الأول في دقيقة 25، حاليا نلعب في دقيقة 93 متبقي 3 دقائق فقط على نهاية المباراة. تفضل محمد.
2: شكرا لك أمين. إذن ركنية لصالح على النادي الذي لحمام الأنف تتنفذ من حبيب الغريري داخل مناطق الجزاء، يدخل الدفاع هارون بن عامر يخلي كرة في التماس على فكرة هذه الركنية الأولى لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف منذ انطلاق المباراة. تماس يتنفذ داخل مناطق الجزاء، يتدخل الدفاع هارون بن عمر. هارون بن عمر كما جات على الكرة فما سانجاري في وسط الميدان إلى وائل البرهومي، يعود بالكرة ورائية أيمن العباسي طويلة الكرة في اتجاه محمد علي الماجري، تعود الكرة دائما لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف.
3: الكرة والعملية الهجومية متواصلة، يعود للتغطية بواد يرى كرة دون عنوان توصل للحارس أيمن دحمان، يلعب دحمان الكرة باتجاه من؟ باتجاه حمزة المثلوث. مثلوثي فما إياد يطلب في الكرة، مثلوثي طويلة الكرة في اتجاه إياد بالوافي، إياد والحكم يقول تسلل، الحكم يقول تسلل على إياد بالوافي. طبعا مباراة الإياب ستكون يوم الأحد 13 ديسمبر على أرضية ملعب طيب الميري بصفاقس انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. مازالوا دقيقتين في المباراة، هدف تو في 90، ما عندكمش فكرة. على أهميته لأنه الهدف بزوز في الأدوار هذية. ترجع الكرة، هدف خارج الديار طبعا، نحكي حكيم متيبي حاول يتعدى، كرة ما وصلتش إلى قبولي، تعود كيف المونديكو، مونديكو بالرأس إلى يوسف حبشية، حبشية اللمسة لأيمن دحمان، أيمن دحمان طويلة الكرة، شكون فما؟ فما أقبولي بالرأس أو ديارة، أقبولي وفما خطأ ضد ديارة، خطأ ضد بوا ديارة. دقيقة مازالت في عمر المباراة والإنذار إلى بوا ديارة.

0: الانذار الى بوادرا لاعب الفريق النيجيري ملقى على ارضيه الميدان. هذه معناها ما عادش تلقى ما تقولك في وضعيات كيكية. يطلب من الاطار الطبي انه يتدخل. هذه معناها السيد الحكم باش تحسبه من وقت البدل الضايع ولا كيفاش بالضبط؟ فما ورقه صفراء ليوسف. محمد الخميس رقم 3 على كل.
1: واضح إذن متبقي تقريبا بضعة ثواني على نهاية المباراة. أكيد عايشناكم اللحظات الأخيرة من مقابلة شوتينج ستارز والسي اس اس دي. ما كما قلنا التقدم لفريق شوتينج ستارز هدف مقابل صفر. هدف كان سجله كما قلنا إيمانويل لاكي منذ الشوط الأول. مباراة شارفت على النهاية والفريق النيجيري يبحث عن الهدف الثاني. نرجعوا لبطولات لمقابلات عفوا الرابط المحترف الاولى لكره القدم. نحاولوا نمشيو الى ملعب خصر كتب بنزرت بعد نرجعوا الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس في في في بنزرت. ديما فريق الاولمبي البلجي متقدم هدف مقابل صفر. هدف كان سجله بهادين الحدوشي. وفي صفاقس التقدم لفريق التقدم الرياضي بسخيط الدير هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هارون بن عامر. نمشيو الى ملعب خصر كتب بنزرت مقابله السيابي والاولمبي البلجي.
2: بعد المشادات الأخيرة مخالفة في وسط الميدان للأولمبي البيجي. فراس فضلي انتظار إشارة حكم المباراة. برشا وقت الحقيقة ضايع إلى حد الآن. ألفا سي دي بي التوزيع من ألفا سي دي بي والرأسية من يوسف عزيب فوق المرمى. رأسية يوسف عزيب ضاعت الكرة على الأولمبي البيجي وضاعت فرصة مضاعفة النتيجة. ضربة مرمى ليوسف مقطوف. هذه الإعادة توزيع من سيدي بي ويوسف عزيب برأسية فوق المرمى. تمشي الكرة بمخالفة للنادي الرياضي البنزرتي. عزيز القاسمي يلعب مع عزيز شعبان. عزيز شعبان مازال محافظ على كورته لعب النادي البنزرتي. عزيز شعبان التوزيع لعلي الدين الدريدي. الرأسية من علي الدين دريدي تلقى اسلام الشلغومي في مرة أولى ثم تعود الكرة للنادي البنزرتي. عزيز قبلية لعزيز القاسمي. التمرير لعزيز شعبان. لمين با العودة إلى الوراء. عزيز شعبان أخذ مكانه في هذا الشوط الثاني. صنع ألعاب النادي البنزرتي. الكرة تبقى ليوسف عزيب حكم المباراة يقول ما فماش مخالفة. كرة طويلة وراسية من ماكسويل تمشي للنادي البنزرتي عن طريق ملك الدوكيلي. يستميت الدوكيلي يلعب كرة في اتجاه شكون على الدين الدريدي. ضاعت الكرة على النادي البنزرتي مباشرة لحارس السيابي عزيز القاسمي. يلعب الكرة مع علي الدين الدريدي طويلة من علي الدين دريدي في اتجاه واحد التيمي. التسديد من بلال المجري. مخطئ كرة بلال المجري لم يستغل الكرة الأخيرة الراجعة من دفاع الأولمبي البيجي وكورته خارج الميدان. هذه الإعادة والتسديدة ضربة مرمى للأولمبي البيجي تلعب طويلة تلقى ملك الدوكيلي. التماس للنادي البنزرتي ملك الدوكيلي. تمشي الكره في راس فضلي، يتدخل يلعب كره طويله، يلقى عزيز قبليه من جانب نادي البنزرتي على الدين الدريدي. قبليه من جديد،
3: خرج الكره.
2: هاني عمامو مدافع النادي البنزرتي، هاني عمامو يلعب الكره على الدين الدريدي. الدريدي العودة لقبلية، يبحث عن حلول النادي البنزرتي الأولمبي البيجي، منكمج دفاعيا ويبحث عن الهجمات المرتدة اللي كان خطير فيها في هذا الشوط الثاني، وهذه واحدة منهم، لكن الكرة لم تصل لماكسويل. تمشي الكرة عزيز قبلية في اتجاه على الدين الدريدي، تمريرة طويلة في اتجاه بلال المجري، بلال المجري والركنية أو التسلل، يقول حكم المباراة على بلال المجري في الكرة الأخيرة. هذه الإعادة واضحة للصورة، كرة طويلة تلقى ملك الدوكالي، ثم لامين تراوري في مرة أولى تقطع وتعود للأولمبي البيجي، مرة أخرى يقطعها وحيد التيمي للنادي البنزرتي. وحيد التيمي، العودة إلى الوراء من وحيد التيمي، يعني عمامو ملك الدوكالي على دين الدريدي. الدريدي في وسط الميدان، لامين با بين زوز لاعبين، يمر لامين با على المراوغة من لامين با، تمريرة كانت قصيرة يخلط عليها لامين تراوري، الكرة للنادي البنزرتي، كرة للامين با.
1: 67 خلاص في مقابلة النادي البنزرتي الأولمبي البيجي، ديمر الأولمبي البيجي متقدم هدف مقابل صفر. نمشي وأخبار بعدها نرجع لمواصلة النقل المباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن مقابلة السي اس اس وشوتينج ستارز انتهت بتقدم الفريق النيجيري هدف مقابل صفر.
4: أنتم تسمعوا في سبور ماج. Publicité. تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء، من الرؤية إلى القيمة، من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات، يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات، قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
5: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز سادسة، ديوان فام عسلمة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي بلغت 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.1% في شهر جويلية، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي ترابلسي يقول إن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى حوالي 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة، وفق قوله في برنامج هنا تونس. وأوضح ترابلسي أن هذه الخطوة المستقبلية ستكون مصحوبة بإجراءات عملية وشاملة تتمثل في الرفع منطقة الإنتاج والضخ عبر دعم وحدات التعليم لزيادة قدراتها الإنتاجية والرفع من وتيرة التوزيع، تكامل الهياكل المتداخلة عبر تعزيز التنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية وهياكل الاستشراف عن بعد، تكوين مخزونات ذاتية للمساحات التجارية، وذلك عبر دعوة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة لتشكيل مخزونات خاصة بها للتدخل في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفية. إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرح بها في تونس بلغ 993,194 حادثا في السداس الأول من سنة 2026 مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. ووفق مؤشرات الحوادث للنصف الأول من سنة 2026 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18.8% وشهدت حوادث الحرائق زيادة بنسبة 31.1% فيما زادت الحوادث المتعلقة بالتأمين الفلاحي بنسبة 2.3%. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على البلاد منذ 2 مارس حتى اليوم إلى 4,358 قتيلاً و 12,359 جريحاً. الوكالة اللبنانية للأنباء تفيد بأن جيش الاحتلال نفذ 14 تفجيرا ممنهجا منذ صباح اليوم عند أطراف بلدة المنصوري جنوب لبنان، بعضها ببراميل مفخخة استهدفت بنى تحتية ومنازل. الإعلام الرسمي الإيراني يعلن مقتل 10 أشخاص في انفجار صهريج وقود عقب حادث مروري بغرب إيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ،
1: وتصل معكم في سبور ماغ من توي لغاية الساعة 9 ليلا في متابعة أكيد لمختلف الأحداث الرياضية. نرجع إلى ملعب 5 أكتوبر ببنزرت، الأسيابي يحرز هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد خطأ نقول احنا من الحارس شاهين السماوي. تفضل فهد.
2: 15 أكتوبر في بنزرت، وكوتشينج ناجح من المدرب محمد عزيز اللي دخل عزيز شعبان في هذا الشوط الثاني ويأتي بهدف التعادل لصالح النادي البنزرتي. عزيز شعبان إذن يعيد المباراة لنقطة الصفر في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. فسخ وعود من جديد تقريبا أكثر من ربع ساعة، 20 دقيقة ما زالت في هذه المباراة، ستكون نار بين الأولمبي الباجي والنادي الرياضي البنزرتي. تمشي الكرة من ملك الدوكالي فاتجاه على الدين دريدي، طويل عليها الكرة ما خلطش عليها على الدين الدريدي من جانب النادي البنزرتي، والكرة تعود بضربة مرمى. هذه الإعادة وهذه الصورة للهدف، التصدي في مرة أولى، وعزيز شعبان كان يحط الكرة في الشباك بدون عناء من عزيز شعبان، بلمسة بهمسة الكرة تسكن شباك الأولمبي الباجي. 1-1 بين الأولمبي الباجي والنادي الرياضي البنزرتي في 73 دقيقة لعب هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. إذن كما قلت فسخ وعود من جديد، وفرحة جماهير النادي البنزرتي، وأكيد محمد عزيز سعيد بهدف التعادل ويبحث عن المزيد، شأن نصيف البياوي مدرب الأولمبي الباجي اللي سيسعى لتسجيل الثاني ولما لا العودة بنقاط المباراة من ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. إذن تغيرت النتيجة في 73 دقيقة لعب، 1-1 بين النادي البنزرتي والأولمبي الباجي في انتظار إسعاف حمزة المبروك اللي تعرض لإصابة من جانب الأولمبي الباجي. أكيد جماهير النادي البنزرتي تشعل المدارج في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت بدخلة جميلة من جماهير السيابي. أكيد هذه الكرة في وسط الميدان من إبراهيم.
1: إذن عزيز شعبان أحرز هو هدف التعادل لفريق نادي البنزرتي كما قلنا في الدقيقة 75. نمشي مباشرة للملعب الطبي المهيري بصفاقس مقابل التقدم الرياضي بسقيط الدير نادي حامل أنف بصوت محمد القرقوري. تفضل محمد.
3: شكرا لك أمين. 75 دقيقة لعب حاليا في ملعب الطيب الميري بصفاقس، دائما النتيجة تقدم فريق التقدم الرياضي بسقيط الدير على النادي الرياضي بحمام الأنف هدف مقابل صفر. هدف كان تسجل في الدقيقة 54 عن طريق هارون بن عامر من ضربة جزاء. تعود الكرة في وسط الميدان لصالح على النادي الرياضي لحمام الأنف، هجوم سريع عن طريق اللاعب هيثم المحمدي اللي كان خلال مكانه منذ قليل إلى اللاعب محمد عزيز اليعقوبي على الرواق الأيسر. عزيز اليعقوبي إلى الحبيب الغرائري، مقطوع على الكرة من دفاع على التقدم، تعود إلى بهاء الدين السلمي إلى عزيز القضاي، تعود على الكرة الحبيب الغرائري لكن يتدخل دفاع على التقدم. كما جاءت الكرة تعود إلى أيمن العباسي، أيمن العباسي إلى بهاء الدين السلمي لحبيب الغرائري إلى سنغاري لحبيب الغرائري من جديد إلى لحبيب السلمي، بهاء الدين السلمي سنغاري في وسط الميدان يلعب مع وائل البرهومي، يربح على مخالفة في وسط الميدان لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. الحبيب الغريري على مستوى التنفيذ المخالفة يلعب الكرة قصيرة مع محمد عزيز اليعقوبي، محمد عزيز اليعقوبي يحاول يصوب يدخل أمدوبا يخلي كرة في التماس، تماس لصالح على النادي الرياضي لحمام الأنف دائما من الجهة اليسرى، يعول برشا النادي الرياضي لحمام الأنف على الجهة اليسرى وين كان موجود مصعب العجيلي. تعود لكرة الحارس معز بن شريفية. بن شريفية طويلة لكرة في وسط الميدان. يتدخل دفاع على التقدم الذي بساقي تلدير. فما سانجاري في وسط الميدان. يعاود.
1: إذا 76 دقيقة لعب في مقابلة فريق التقدم الذي بسقط الدير النادي حامم من الأنف هدف مقابل صفر ديما للتقدم. نرجع إلى ملعب خبز كبر ببنزرت مقابلة السابية والأولمبي الباجي.
2: نادي راضي لبنزرتي ما تمرش كورتو نور الدين أنت والحارس شاهين السماوي يتصدى للكرة. هذه الإعادة على التسديدة كانت محاولة تسديد كرة بالكعب من لاعب النادي البنزرتي لكن لم تمر الكره الاخيره. كره في التماس للاولمبي الباجي. يوسف عزيب التماس يعود للنادي البنزرتي. لامين تراوري. لامين تراوري في وسط الميدان يلعب مع لدين الدريدي. المراوغة من الدريدي. تغيير وجهة اللعب في اتجاه عزيز القاسمي أو بلال المجري. ما يخش كورتو تعود لمحمد الهادي الحدوشي. مقطوع على نادي البنزرتي. مخطئ من جديد ولا مخالفة لصالح إبراهيم أندري. يسقط على أرضية الميدان إبراهيم أندري وتحصل على مخالفة والإنذار وجه عزيز القاسمي من حكم المباراة. الانذار الثالث للنادي البنزرتي. الأولمبي الباجي تحصل على ثلاثة انذارات للاعبين على الميدان وانذار للاعب على دكة الاحتياط. فانتظار استئناف اللعب إبراهيم أندري ما زال على أرضية الميدان. تقريبا 80 دقيقة هنا في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. ما زال ملقى على أرضية الميدان إبراهيم أندري واللعب متوقف. ماذا هناك؟ في ماذا يستشير حكم المباراة مع تقنية الفار؟ العودة لتقنية الفار هل من أجل ورقة حمراء للاعب النادي البنزرتي؟ فانتظار التأكد من الصورة. العودة لتقنية الفار من وليد المنصري. أكيد الاستدعاء كان من فيليب بيريرا الحكم البرتغالي في الفار. الصورة من أجل ورقة حمراء لعزيز القاسمي. هل ستتغير لون البطاقة للاعب النادي البنزرتي من صفراء إلى حمراء؟ حكم المباراة هو القرار النهائي بعد إعادة اللقطة في الفار. القرار سيتم الإعلان عليها الآن من وليد المنصري. تلغى الورقة الصفراء وسيتم إقصاء عزيز القاسمي من جانب النادي البنزرتي بعد التدخل الأخير على إبراهيم أندري. للمباراة الثانية على التوالي النادي البنزرتي يتحصل على ورقة حمراء بعد فاروق بوغطفة في الجولة الثانية. عزيز القاسمي يقصى من الميدان بعد العودة لتقنية الفار، خاصة وأنه هذا السيناريو كانت عدى بها نادي البنزرتي الموسم الفارط. 6 جولات متتالية ب6 إقصاءات كانت للنادي البنزرتي هذا الموسم. للجولة الثانية على التوالي النادي البنزرتي يتحصل على الورقة الحمراء. عزيز القاسمي من اللاعبين اللي عندهم ثقل كبير في النادي البنزرتي على الجهة اليمنى، وأكيد خروجه باش يخلي فراغ على نادي البنزرتي ويجم يستغلوا الأولمبي الباجي في قادم الدقائق. كرة طويلة في اتجاه عبيد المكني. مالك الدوكالي يربح ضربة المرمى. 8 دقائق ما زالت في هذه المباراة، سيكملها نادي البنزرتي منقوص عدديا. كرة من المجري على الدين الدريدي، ما يحصلش على الترويض. العودة لألفا سيدي بي في وسط الميدان. يوسف عزيب، ما يمرش يوسف عزيب أمام عزيز قبلية، يحط الكرة في التماس، يلعب بسرعة الحدوشي. عزيب الحدوشي ما يمرش، تقطع الكرة. تماس جديد للأولمبيك في التنفيذ. عزيب ولا مخالفة لصالح نادي البنزرتي، حصل عليها عزيز شعبان صاحب هدف التعادل في هذه المباراة. مع تغيير قادم للنادي البنزرتي، رقم 13 بلال العوني يستعد لأخذ مكانه. كرة براسية من نور الدين ايندي. بلال المجري ياخذ كورته. نور الدين ايندي التمريرة لي وحيدة للتيمي. ما زالت الكرة للنادي البنزرتي، ما فماش مخالفة، يقول حكم المباراة. يستأنف اللعب بمرتدة باجية عن طريق عبيد المكنة وسلم الشلغومي. طويلة الكرة، يخرج الحارس يوسف مخطوف ويخو كورتو. أكيد المطالبة كانت بضربة جزاء من النادي البنزرتي. كرة طويلة من يوسف مخطوف. يوسف عزيب براسية من لامين تراوري. شريف كاميرا في مرة أولى في راس فضلي. شريف كاميرا تمشي الكرة للنادي البنزرتي في وسط الميدان. لامين تراوري يلعب مع نادينا الدريدي. الدريدي التمريرة ممتازة من نور الدين ايندي عن طريق عزيز شعبان. ما فماش مخالفة. يتوصل اللعب بكرة ليوسف عزيب. يتوغل يوسف عزيب. سريع يوسف عزيب، التوزيع من عزيب خارج أرضية الميدان. والمطالبة بضربة جزاء من نادي البنزرتي. حكم المباراة أكيد سيعود ويستشير حكم الفار في هذه اللقطة. الكرة كانت من وحيد التيمي. حكم المباراة سيعود لتقنية الفار للتأكد من هل هناك ضربة جزاء للصيابي أم لا. وليد المنصري أمامكم على الصورة. وهذا بلال اللعوني يستعد لأخذ مكانه حكم المباراة. هذه الإعادة للصورة من زاوية أخرى من وحيد التيمي حكم المباراة. يقول التغيير باش يتم الآن. 13 مكان 19 من النادي البنزرتي. بلال المجري يغادر ويأخذ مكانه بلال العوني. بلال يغادر وبلال يأخذ مكانه. الجهة الأخرى 3 ب11 محرز بالراجح يغادر ويأخذ مكانه رقم 11 حسين القفسي. تغييرات تتواصل وليس هناك أي خطأ في ضربة الجزاء. حكم المباراة يطلب مواصلة اللعب بكرة لعزيز شعبان، ما يخوهاش أمام يوسف عسيب والتماس للنادي البنزرتي. تلعب الكرة من بلال اللعوني. نور الدين ايندي ما يمرش، تعود الكرة ليوسف عزيب. التدخل من عزيز شعبان والكرة في التماس. يوسف عزيب في تنفيذ التماس للأولمبي الباجي في آخر الدقائق قبل 90 تقريبا 86 دقيقة لعب. وصلنا في هذه المباراة آخر 3 دقائق قبل نهاية 90 في انتظار الوقت البديل من حكم المباراة. والنتيجة لا تزال 1-1 هنا في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. كره من يوسف عزيب في اتجاه لا حد يشير.
1: 87 دقيقه لا بين هدف مقابل هدف بين السيربي والاولمبي البيجي. نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مقابله نادي حمل الانف والتقدم الرياضي بسخيط الدائر. تفضل محمد.
3: شكرا لك امين. 87 دقيقه لعب هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. النتيجه دائما 1-0 لصالح التقدم الرياضي بسقيط الدير امام النادي الرياضي بحمام الانف. هدف احمل توقيع هيرون بن عامر في الدقيقه 54 من ضربه الجزاء. هذه مخالفه لصالح الحارس عبد القادر شويه واخر تغييرات المدرب يسري بن كحله. تغيير في تشكيلة التقدم الرياضي بساقط الدير. رقم 17 محمد أمين الناوي كان خذا مكان أحمد أمير الجوادي. هذا هو التغيير الأخير في تشكيلة التقدم الرياضي بساقط الدير. تعود الكرة لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. كرة يتدخل وسيم بن عتيق يخلي كرة تماس لصالح التقدم الرياضي بساقط الدير. 89 دقيقة لعب أشرفنا على نهاية التسعين في انتظار كم سيضيف الحكم وقت بدل ضائع. لعب متوقف ولا أجواء متشنجة على بنك بدلاء وورقة حمراء لمدرب حراس النادي الرياضي لحمام الأنف الحكم حمزة جعيد يقصي مدرب الحراس لفريق النادي الرياضي بحمام الأنف. وفي المقابل انذار آخر للاعب محمد عزيز اليعقوبي على احتجاجه على قرار الحكم. يستأنف اللعب الآن تماس والكرة تعود لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. يتدخل وسيم بن عتيق الحكم يقول ما فماش مخالفة. تبقى الكرة لصالح نادي حمام الأنف ولا مخالفة الآن؟ مخالفة يتحصل عليها وائل البرهومي في وسط الميدان. مخالفة 8 دقائق وقت بديل يضيف مال حكم حمزة جعيد في هذا الشوط الثاني ولا مخالفة لصالح النادي الرياضي بحمام الأنف. تتنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء. يتدخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية مازالت الكرة لصالح نادي حمام الأنف يا بلا دريدي. ويتدخل الدفاع يخلي كرة في التماس. لخبطة في دفاع على التقدم الرياضي بساقط الدير ولكن تمر الكرة سلامات لصالح نادي حمام الأنف. دائما على توزيع داخل منطقة الجزاء مرة أولى ومرة ثانية دخل الدفاع. أكرم البهلول حافظ على الكرة ويربح على مخالفة. يربح على مخالفة أكرم البهلول في وسط الميدان لصالح تقدم سقط الدير. يربح بعض الثواني حمدي السلامي. كرة طويلة يدخل الدفاع هبل الدريدي إلى ربيعة كروية. تعود سنغاري إيهاب الدريدي. سنغاري من جديد كما جات الكرة في اتجاه عمر جوب لكن يدخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية. تبقى لصالح تقدم سقط الدير. أمدو با إلى أمين نجاح أو كرم الله بهلول من جديد أكرم الله بهلول في اتجاه من نجاح على كرة ينطلق من نجاح يدخل مناطق الجزاء وحيد دون مساندة من نجاح يعود بالكرة أمدوبا على الرواق الأيسر يوزع على الكرة وتمشي الكرة ركنية يقول الحكم لصالح على تقدم راجل ساقط الجزائر ركنية يقول الحكم بعد العملية الأخيرة هي الركنية الثامنة لتقدم ساقط الجزائر في هذه المباراة 8 ركنيات مقابل 2 الترجمة السيطرة الواضحة لفريق تقدم ساقط الجزائر خاصة في هذا الشوط الثاني الشوط الثاني فرض فيها التقدم السيطرة متاعه وكان ترجمة بهدف في الدقيقة 54 يبقى أمادو با ملقى على أرضية الميدان في انتظار تدخل الفريق الطبي لفريق التقدم الرياضي بساقط الجزائر 93 دقيقة لعب 3 دقائق تعديوا في الوقت البديل والكرة باش ترجع بركنية لصالح التقدم الرياضي بساقط الجزائر ركنية على يمين الحارس معز بن شريفية يعطي الحكم إشارة التنفيذ تتنفذ الكرة طويلة خطيرة من أكرم البهلول ولكن مرت جانبية الرأسية الأخيرة 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف التقدم يؤكد صراحة انطلاقته القوية هذا الموسم رويدا رويدا نحو الانتصار الثاني وأفضل بداية تاريخية لأول مشاركة لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في تاريخه تعود على كورة أميرة الدريدي من الجهة اليمنى لصالح على نادي الرياضي الحمام الأنف خطيرة داخل مناطق الجزاء ربيع كروية إلى أميرة الدريدي يوزع على كورة لكن يدخل الدفاع تمشي الكورة تماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف ربيع كروية سلامي إلى لحبيب الغريري مازال يحافظ على الكورة في وسط الميدان بأدينا لسلامي يربح على مخالفة أوائل البرهومي يربح مخالفة مقابلة لمرمى الحارس عبد القادر شوية تقريبا 30 متر تبعد هذه المخالفة على مرمى الحارس عبد القادر شوية يحاول النادي الذي لحمام الأنف العودة في المباراة 3 دقائق متبقية هل سيتمكن الهمهامة من العودة أم سينقاد إلى هزيمته الثانية هذا الموسم ليبقى رصيده خالي من النقاط في انتظار لعب المباراة الجولة الافتتاحية اللقاء المؤجل أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان هيثم المحمدي على تنفيذ المخالفة مباشرة الكرة وجانبية جانبية تصويبة هيثم المحمدي الأخيرة تمشي الكرة 6 أمتار لصالح التقدم الدير طويلة الكرة في اتجاه كرم البهلول خذها بالرأس لكن معه بهاء الدين السلامي بهاء الدين السلامي يلعب مع معز بن شريفية يضغط فريق تقدم ساقط الدير في المناطق الأمامية سنجاري إلى الحبيب الغريري مقطوعة الكرة ولا مخالفة يعود الحكم إلى المخالفة في وسط الميدان تحصل عليها محمد عزيز اليعقوبي. تتنفذ بسرعة الكرة إلى إيهاب الأدريدي على الرواق الأيمن. إيهاب الأدريدي وزع على الكرة داخل مناطق الجزاء الرأسية أولى، ومن ثم عبد القادر شوية أخو كورتو دون عناء. الكرة في دين عبد القادر شوية طول الكرة في اتجاه أكرم البهلول. أكرم البهلول يربح على مخالفة في وسط الميدان. بدأت جماهير التقدم الاحتفال بهذا الانتصار الثاني وبهذه الانطلاقة الأكثر من ممتازة اللي تقريبا نقولوها أكثر المتفائلين هذا الموسم بفريق التقدم. ما كانش ينتظر هذه الانطلاقة القوية للفريق بتحقيق 7 نقاط من 9 ممكنة في 3 جولات. تعود الكرة في خط دفاع على النادي الذي لحمام الأنف الحبيب الغريري. يضغط لاعبي التقدم ولا مخالفة؟ مخالفة لصالح النادي الذي لحمام الأنف. تنفذ بسرعة يهب الدريدي يهب الدريدي يهب الدريدي لربيع كروية. يهب الدريدي من جديد يلعب في اتجاه عمر با لكن يتدخل للدفاع. تخرج تيمجات للحارس مواس بن شريفية، وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم السيد حمزة زعيد على نهاية مباراة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بانتصار التقدم الرياضي بسقيط الدير على ضيفي النادي الرياضي بحمام الأنف. هدف مقابل 0، هدف عمل توقيع هارون بن عامر من ضربة جزاء في الدقيقة 54. هكا نكون كملنا هذا النقل المباشر أمين من ملعب الطيب الميري بصفاقس على انتصار التقدم الرياضي بسقيط الدير. إلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة.
1: واضح، شكرا لك محمد. إذن 7 نقاط لفريق التقدم الذي بسقط الدير بعد مرور 3 جولات، 2 انتصارات وتعادل. انتصار جديد لفريق التقدم الذي بسقط الدير المرة هذه ضد نادي حامل أنف في مقابلة بنزرت بين نادي البنزرتي والأولمبي البيجي. تعادل هدف مقابل هدف تقدم الأولمبي البيجي عن طريق بهادين الحدوشي وعدل عزيز شعبان لفريق الأسيابي في نهاية الشوط الثاني. أكيد باش نرجع المقابلة هذه بأكثر تفاصيل غدوة في أكيد ريكاب مطول. باش نحكيو على مقابلة السي اس اس في كأس الكونفدرالية، وبداية من السبعة باش نكونوا معكم في نقل مباشر لمقابلة النادي الافريقي وجولي بال مالي. أكيد باش نحكيو شوية على مقابلة النادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز اللي وفات بفوز الفريق النيجيري هدف مقابل 0. هدف كان سجله ايمانويل لاكي في الدقيقة 25، وهذه تعتبر ثالث هزيمة للسي اس اس امام فرق من نيجيريا بعد هزيمة ضد انيغو رانجرز سنة 2013، وكذلك هزيمة ضد نادي بايلسا في سنة 2021، وهزيمة جديدة اليوم ضد فريق آخر هو شوتينغ ستارز. والسيسيس أكيد قادر على التعويض والفوز لهنا بأكثر من هدف من أجل المرور إلى الدورة التمهيدي الثاني. الحديث أكثر في أكيد مقابلة اليوم يحضر معنا والتحق بنا أمين عباس. مساء الخير أمين.
4: أمين ومرحبا بالخيرين كل وليس ما فينا على مجدبين فهم.
1: شكرا لك، نعودك نجد التحية لكل السادة المشاهدين والمتابعين. تنجموا تتابعونا في الباش فيسبوك سبور باي ديوان فهم ولا في الشين يوتيوب ديوان فهم لايف كيف على السيت www.diwanfm.net. عنا موعد أكيد بداية من الساعة 7 في نقل مباشر من ملعب حمد العقربي برادس لمقابلة النادي الإفريقي وجولي بال مالي في إطار ذهب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقي. قبل ما نحكيه أكيد على مقابلة الإفريقي نحكيه على مقابلة السي اس اس أمين، وهزيمة هدف مقابل 0 في مقابلة ما كانتش سهلة.
4: أكيد أمين، ظهر اليوم نتصور مقابلة أكيد خسر فيها نادي الصفاقسي، لكن خسر فيها شوط أول. ما زال شوط ثاني باش يتلعب لهنا، باش نحكيو على 90 دقيقة نتاع اليوم. دونك باش نحكيو عن مع نبيل كوكي نفس لي روبير نفس الديسبوزيتيف كالعادة، لعبنا 1-5-4-1 بتاتر مع زوز ما بين موتيابا وترابا يكونوا لداخل باش يخليو ليبرتي أكثر لي زيكسونتري لبرا. مالغري سا ما شفناش حاجة كبيرة، سيرتو ان بريمير ميتون ما كانش سي اس اس يعني واقفة بالكدا. مالغري لي فما سوبيريوريتي نميريك اللي احنا اكثر عدد 5 مدافعين و4 في وسط الميدان، لكن الفريق النيجيري كنا برونابل تالي يعني كنا كان يوصل لنا بامال دو فوا يعني
1: سدد برشا مرات
4: سدد برشا في المرمى وسي وقت اللي نشوفوا حتى في لي سيركوين تاعهم يعني كرة طويلة لاتاكون يطيح وصحابه يجيو من تالي معناها لهنا لانتام دوماش في نادي الصفاقسي ما كانتش باهية، ما كناش اجريسيف ما كناش ما كيفاش نقولوا معناها ما ربحناش لو ديول نتاعنا خاطر اليوم ماك تعرف الامباكت فيزيك اليوم ان شاء الله في نيجيريا والاجواء في نيجيريا راه لازمك تكون شويه تشد روحك في الانتام دو ماتش اكيد جدا انك لازمك تعرف انه تقرا حسابك وزيد نعرف ان نبيل كوكي قرا حساب انه بتيتر بدا بالفورماسيون هذيك باش يمتص الضغط نتاع الفريق النيجيري لكن راه فما ديري معلم كيفاش نقولوا معناها فما مينيموم لازم نكونوا اكثر اجريسيف الحقيقه لازم نكونوا اكثر
5: كونوا الاول على الكوره
4: اكيد نكونوا الاول على الكوره اكيد جدا نشوف راه يكون يتلعب باس طويله ما بين مونديكو ثلاثه نلعبوا مونديكو والمثلوثي وحبشيه يا اخو ولا تكون يعاود يجي وتعاود بامال دو فوا معناها مالجري معناها وسيرتو الجوارات يجيو من تيري ديما يخلطوا يشوتوا يعني شيتوا الكره
5: برشا مرات ياخذوها
4: الدوزيام بال خذوهم علينا كانوا اجريسيف علينا الحقيقه خلينا نكونوا مالجري انه الدوزيام ميتون لي سبيرسي تحسن لي شونجمون اللي صاروا

0: في الحقيقة بالريتي تلعبت كومبيني كومبيني شوفوا خدمت نشوفوا انه معناها وقت اللي ضربت الكورة براتيكمون اشتغل الملاعبية تغزل الكورة ونسكو والادفيرسير وحده بورتون غادي لازم ماركاج ستريكت اوكي معناها كل ما مرة يتعمل ليكيب النيجيري انها تحرك الكورة البالريتي كي تتحرك الكورة تصير لنا مشاكل دونك مش مره مش اثنين دونك قبلنا عليها هدف وحتى بعدها زاد اوسي برشا مرات معناها نشوفوا انه لازم نقعدوا مركزين الحقيقه لازم نقعدوا مركزين شوف الحقيقه بالنسبه لي انا اليوم نادي صفاقسي كان ينجم يعمل ما خير برشا بكل امانه كان ينجم يعمل ما خير برشا كان ينجم تكون المباراه اكيد جدا مع انه لازمنا نحترمه جدا الفريق النيجيري فريق محترم جدا فريق عنده ثوابت فريق حتى في الـ في الـ في الكونستركسيون في البيلد اب يعني يعرف كيفاش يخرج بالكوره عنده لي سيركوين تاعو لي بريفيرونسييل كيفاش يخرج للانتيريور للبيفو ما فماش الريدو الاول مسكره ديريكتومون فير لاتاكون ولاتاكون ربح براتيكمون لي ديول تاعو كله اوفنسيف
1: برشا ايمانويل لاكي
0: معناها قلقونا برشا الحقيقه خلينا نكونوا واضحين اليوم نادي صفاقسي مالغري نو دوزيام ميتون اون بيان لونتامي دوزيام ميتون خير خير مالغري ما تعرف زاد مين الكاليتي تاع اللايف راه ما تفرجنيش برشا الحقيقه الواحد كيما نقولوا فاتم رج ما عرفش كيفاش يعمل
1: ولكن مشكورين
0: هما بارك الله فيهم ويعطيهم الصحه لكن الواحد مو باش يكون يحلل في اللقاء باش يكون فما ترونسبارونس بينه وبين الناس تسمع فيه ولا تفرج فيه دونك الواحد ماذا بيه كي يشوف حاجه يشوفها كوريكت ما حبيت نقول في الاخر ريزلتا زيرو ماهيش خايبه وزاد ماهيش باهيه اكيد جدا الحقيقه بكل امانه اليوم واحد شيء نجمه ريكوبرابل اليوم في صفاقس عندنا ثقه في الفريق انه ينجم يرجع ويجيب ورقه يعني التاهل بالدور الثاني دونك نتصور لكن مع اني انا نقول راهي نادي صفاقسي لازم برشا اصلاحات الحقيقه نادي صفاقسي انا واحد من الناس ما عجبنيش بكل امانه معناها كل نتخيل يعني بالسيرتو بالعامل الخبره اللي موجود بلي جوار كادر اللي موجودين غادي اللي عندهم فكره على الفريق كيما علي معلول حمزه مونديكو ايمن دحمان كنت نشوف نتصور انه فما كيفاش نقولوا ينجم يكون نعطيو يعني كانت تكون ايماج ما خير برشا النادي الصفاقسي اليوم
1: خبرك
0: مالغري ديما نحكي على 90 دقيقه مين تو نحكي على 90 دقيقه اللي هي شوط اول ديما نقول كي راهي ريكوبرابل لازم نكونوا بوزيتيف الحقيقه مالغري اللي فما الكل مالغري اللي شفنا برشا حاجات ماهيش باهي اليوم في سي اس اس لكن الحقيقه لازم نكونوا بوزيتيف سيرتو في وسط الميدان اليوم وسط الميدان تاع الفريق النيجيري كان اقوى منا وربح علينا لو دويال اليوم انا الحقيقه باش نسمي ما بين تربا وغيث الصغير راه ما نجموش شوف الكره اليوم انا شوف غيث الصغير مليح بتكنيكلون باهي لكن انا حاجتي بالبيفو باغ اكزومبل البيفو اللي يجيني وياخو اونتر لي ليني بيفو اللي ياخو اللي يعمل كرياسيون دي سباس يخلي اصحابه يجي معناه يتكا ما نجمش نقعد نعطيك وتعطيني اعطيني نعطيك
1: ونرجع باس
0: لا فما لازم انت تكري السباس لاصحابك وتلعب اونتر لي ليني تلوج على الباس الفيرتيكال
1: وتمشي للصعيب
0: وسي سورتو لازم نكونوا اجريسيف علي انا بالنسبه لي انا لازم نكونوا اجريسيف ما تنجمش تكون اليوم بخمسه
1: بالرغم انه عدديا كما قلت عدديا اكثر
0: شو عدديا احنا اكثر العدد لكن اوني برونابل
1: صحيح
0: يعني برونابل بصفه غريبه اليوم نادي صفاقسي راهو من ماتش استاد الماتش جرجيس لليوم راهو اليوم انا ممكن نحكي على 90 دقيقه اما كي نحكي اون جينيرال راهو نادي صفاقسي ما عاودناش يكون برونابل اول حاجه يمكن عملها محمد الكوكي هي انه تعمل اسيست ديفونسيف بي نكونوا سوليد اول حاجه التيري نكونوا سوليد ما كانتش فما انا دونك مالغري راهو يصيروا الاغلاط معناها في الاخر بكل الكره اغلاط لكن فما ثوابت اللي تعبينا من عملناها ولازمهم يكونوا موجودين ما لازمناش نخسروا الثوابت هذيك وذاك اللي قلقني انا اني نخسروا الثوابت نتاعنا معناها اللي هما نفس الملعبيه ما تبدلش بتاتر هشام بكار اللي هو غايب وان شاء الله يرجع لاباس لكن نفس الملعبيه تو حبشيه والمثلوثي
1: لكن طريقه الدفاع وين ندافع
0: دربالي علي معلول حسام هادو وترابا وموتيابا ونزيدوهم غايث الصغير دونك هوني ذوما رام تسعه ملعبيه براتيكمون ونكونوا برونابل مش به يعني نحس فما نيفتي يعني شوف حتى ليكيب ادفيرس يعني فما كيفاش نقولوا فما فاسيليتي انها باش تتعدى فما فاسيليتي في الان كونتر ان فما فاسيليتي في الكروس يعني في لي دويال اوفنسيف سيرتو لاتاكون كل مره تتعطاه الكوره يرجع يعمل الريميز والسي جي وصحابه من تيري يخلطوا وكنا سيرتو حاجه بركه سيرتو ميتون الاولاني وكنا برشا روتار بارابور لا بال معناها ديما روتار بارابور لا بال بارابور لادفيرسير معناها ديما فما متر وضايع وفي الكورة ما فميش ميثرو ضيع.

0: وقديمة في التايمينج الصحيح سرتو في فكين الكرة. اليوم شفنا سي اس اس الحقيقة ما فهمش سرتو اون بريمير ميتون براتيكمون زيرو اوكازيون، ما عندناش برشا اوكازيونات اون بريمير ميتون. دوزيام ميتون تحسنت شوية الامور، لكن نحكي ديما على الانيماسيون اوفنسيف، راهو في فكر دفاعي تنجم زادة تهاجم.
1: صحيح.
0: انت تبدا عندك اون سوبيريورتي نميريك وعمل معناها تلعب خمسة التالي مع ثلاثة معناها بيفوات ولا أربعة اليوم في وسط الميدان، لكن انت تكون برونابل، لكن زاد وقت اللي عندك الكرة لازم عندك أفكار، لازمك تلعب بأفكار. اليوم النادي الصفاقسي الحقيقة سيرتو اون بريمير ميتون ما كانش موجود، ما يعني سيرتو الشوط الأول كان شوط أول الحقيقة متواضع جدا، كل امانه كل امانه متواضعه جدا، كسوا تكتيكيا كسوا فنيا
2: بدنيا
0: كسوا بدنيا كسوا معناها كل شيء، معناها دوميناسيون ليكيب ادفيرس بتال. لكن اون دوزيام ميتون خليهم نقولوا كي حاجه باهيه زاد نقولوا اون دوزيام ميتون تصلحت شويه الامور اون في لونتام دو ماتش، مالغري الصوره ما كانتش واضحه، لكن نشوفوا اسما فما دي زوكازيون دي بالاريتي تجي فيهم السي اس اس، حاولت لاوزي من ومن غادي مع لي شونجمون كي دخل اياد بلوافي ودخل اوكبيلي صلحت شويه الامور، ولا في السي اس اس عندها بروفوندور، سي اس اس ولا فما بروفوندور، ولا تضرب الكره نكونوا مخطرين حتى وكان ما جبناش برشا ديزوكازيون، لكن تحس فما خطر موجود على يعني على دفاع المنافس وايد بالوافي وقبلي البزلور، يعني كانوا رزان برشا على دفاع دونك ان شاء الله في الماتش ريتور ريكوبير انا زيرو ريزلتا ريكوبرابل، لكن برشا حاجات للتصليح في النادي الصفاقسي.
1: واضح، شكرا لك امين. اكيد غدوه باش نرجعوا نحكيو باكثر تفاصيل على المقابله هذه، فاصل قصير بعدها نحكيو على المفيوله الخاصه بمقابله اليوم لبطوله الرابطه المحترف الاولى لكره القدم. اليوم نذكر انهم تلعبوا زوز مقابلات لحساب الجوله الثالثه، تعادل بين السيابي والاولمبي البيجي وفوز للتقدم الذي بسخيت الدير ضد نادي حامل الانف هدف مقابل صفر.
3: الأصوات اللي استنستوا بها
4: نهاركم مزيين وبالخير مليان.
5: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
6: يا فتح يا رزق يا عليم يا ربي لا مال عليك.
7: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
3: في تواتر الأحداث.
8: مساء النور، أهلا وسهلا
9: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم في حياة طيبة
10: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
11: بصباح بصباح، مرحبا بكم على سلامتكم.
12: تحية لكم الناس كل
13: من ما كنتوا تسمعوا فينا
14: وين ما كنتوا، تحية كبيرة لكم. شكرا على اختياركم ديوان فام.
15: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
16: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: نحكيو على مقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ذكروا أن الأسيابي وكذلك الأولمبي البيجي وفات تعادل هدف مقابل هدف. تقدم فريق الأولمبي البيجي بهدف الحدوشي ثم عدل الأسيابي عزيز شعبان وسقيط وتقرب بسقيط الأدير فاز هدف مقابل صفر هدف كان سجله هارون بن عامر. نحكيو على أداء الحكام في المقابلة هذه ولن قبل ما نحكيو أكيد على المقابلات من حيث التحليل نتاعها مش نرجعوا له بأكثر تفاصيل غدوة. أكيد يحضر معنا الحكم الدولي السابق وخبير الموسم هذا ياسين حروش. مساء الخير.
2: مساء الخير مرحبا بكم. إن شاء الله كالعادة نكونوا في المستوى ونقدموا رؤية واضحة للسادة المستمعين.
1: واضح. إذا نبدأ بالمقابلة الأولى مقابلة الأولمبي البيجي أو مقابلة السيابير الأولمبي البيجي. نادي البنزرتي هو اللي استضاف الأولمبي البيجي مقابلة وفات تعادل هدف مقابل هدف ومقابلة يظل ظفر وليد المنصري اليوم.
2: مقابلة تحكيميا وليد المنصري مساعد أول مهدي بسرور مساعد ثاني ياسين بن حسن حكم رابع سفيان الورتاني في الفار عنا فيليب بيريرا وأفار رياحي عمر. فيليب بيريرا يبلغ من عمر 39 سنة برتغالي الجنسية يحظى باحترام كبير في البرتغال دولي وسيرتيفي فار منذ سنة 2024 ومعروف بحسن تطبيقه للقانون.
1: واضح.
2: الحقيقة 5 لقطات في المباراة هذه
1: في مرقة حمراء زادة
2: وفيها تدخلات فار.
1: تفضلي.
2: دقيقة 29 لاعب رقم 5 من نادي الرياضي البنزرتي قام بمسك اللاعب الأولمبي الباجي من المايو سير كونتر اتاك سي اون فوت تكتيك كي ميريت ان كارتون جون.
1: الحكم
2: علاش
1: مش روجي هوني
2: انا الحكم
1: لانه بريت ريت من لعبيه الفريق الاولمبي البيجي مشاو ضغطوا مش ضغطوا بون مشاو طلبوا الحكم ورقه حمراء
2: بالانذار الحقيقه. والانذار كان في محله ولكن الحكم هوني لم ينظر اللاعب رقم 5. علاش جبدنا اللقطه هذه في دقيقه 29 لانها في دقيقه 35 و48 ثانيه كانت هجمه معاكسه للسيابيتو تعكست الايه. الحقيقه باسون بروفوندور سي لو كوتي دروا الحكم خلى أسبقية اللعب باعتبار أنه لاعب الأولمبي البيجي رقم 13 قام زاد بهفوة تكتيكية تجاه لاعب النادي الرياضي البنزرتي خلى الهجمة تتواصل وبعدين رجع وأعطى الإنذار وأسند الإنذار للاعب السيابي. لهنا الحقيقة التعامل بين اللقطتين ما كانش بنفس الطريقة.
1: صحيح.
2: دونك لهنا رجاء لوليد المنصري في استعمال الورقات انه بور لا ميم فوت يا نعطيو للاثنين يا ما نعطيوش سينو ولينا قمنا بزوز اخطاء.
1: صحيح.
2: في الشوط الثاني دقيقه 60 عندنا هجمه معاكسه للاولمبي الباجي عندنا لاعب رقم 11 تلقى كره في العمق الى لي بارتير فاسو بوت مش يخرج مع حارس المرمى رقم 18 من لاعب نادي الرياضي بنزرتي يمسك اللاعب لهنا فوت سينيك الحقيقه تيب دو فوت سي اون فوت سينيك القطع الصارخ لهنا مش نتعاملوا بطريقتي ديجا سير فوت سينيك لو كارتون جون سامبوز يا باش نعطيو الصفراء يا باش نعطيو الحمراء على اعتبار انه باش نمشيو للدوكسو وانفراد وفسخ هدف. لهنا في الصوره كان هناك لاعب ثاني رقم 24 من نادي الرياضي البنزرتي
1: امن الله مولي
2: كوتي دروا كانت عنده امكانيه انه يلتحق بالمهاجم ويتنافس معه على الكره. دونك لهنا الحكم اعلن عن المخالفه اعطى الانذار وانتظر التشيك فار بور فوار اسكو باش نمشيو للدوكسو ولا لا. ما مشيناش للدوكسو باعتبار تواجد لاعب رقم 24
1: امان الله.
2: الحقيقه لهنا كيف رجاء الحكامنا يطبقوا القانون دو لا ميم مانيير في الاسبوع الفارط في مباراه نادي حمام لنف
1: والسيابي
2: وانكور اون فوا عندنا في الفار برونو استيفيس وكانت هناك فوت سينيك المسك صارخ وكان هناك لاعب دي كوتي غوش امير العيادي كحكم مباراه اسند الورقه الحمراء والفار اكدها له في حين انها كانت ورقه صفراء فقط. دونك لهنا اليوم نعتبر قراءه فيليب بيريرا هي القراءه السليمه.
1: ممتاز.
2: حتى ولو نمشي معك انه بعض الاتحادات تعطي توصيات لحكامها في أنه في الفوت سينيك في الفاسو بيوت نمشي للحمرة باعتبار خطأ صارخ.
1: لأنكش قلت لك
2: لهنا احنا في بطولة تونسية عنا توصيات وتعليمات مطابقة لتوصيات وتعليمات الفيفا. دونك ماذا بين الجدل هذا يوقع رفعه ونلتزمه احنا في بطولتنا بتوصيات الفيفا.
1: واضح
2: يعني وباعتبارات الفيفا. لأنه إذا يتيح معيار في الدوكسو يتيح الورقة الحمراء تصبح صفراء. في الدقيقة 79 لعب رقم 31 من النادي الرياضي البنزرتي قام بعملية انزلاقية تاكلينج تجاه لاعب الأولمبي الباجي. لأن الحكم أعلن عن المخالفة وأسند انذار. والعملية كانت متواجدة من بينه وبين المساعد في نفس المسافة. هل المساعد يتدخل لتصحيح القراءة؟ المساعد شاف أنه زميله متمركز والرؤية واضحة ومسيطر على العملية فلم يتدخل. فلا ذنب عليه كما نقولوا احنا. ذكر نمشيو للتشيك فار فيليب بيريرا باش يعاين ثلاثة معايير. وضعية الرجل تاع المدافع
1: بالضبط
2: اللي كان بيتوندو. السرعة موجودة لأنه في السرعة الحدة الفورس تولي تبلغ ذروتها. والبارتي يوتيليزي والبارتي توشي. البارتي يوتيليزي هي السمال دونك الحديد. البارتي توشي سنسيبل الشفي دونك لهنا
1: لوجيك
2: كان الانفيلد ريفيو موجود. وتنقل
1: وليد
2: المنصري للشاشة وتراجع على الانذار واسند الورقة الحمراء.
1: واضح.
2: وقرار الفار انكور اون فوا قرار سليم. وهذا التأكيد من فيليب بيريرا للمعطيات والسيفي اللي سابقوا. دقيقة 83 و 45 ثانية مطالبة بركلة جزاء من طرف النادي الرياضي البنزرتي. اللاعب رقم 11 المهاجم النادي الرياضي البنزرتي تلقى توزيعة في وهلة أولى إلى راتي سون كونترول. الكرة أصبحت في الهواء. تقدم لاعب رقم 22 من أولمبي الباجي لعب الكرة بالرأس. هذا سي سيغ سيغتان دونك نجح في لعب الكرة. ما بعد لعب الكرة صار التحام. لهنا كحكم يلزم يثبت اسكو كان هناك مسك دفع او اعتراف. الحقيقه ثلاثه ما فماش فنعتبر الاحتكاك سامحوني عادي. وبالتالي لا وجود لضربه جزاء والديسيزيون اي تي انكور اون فوا كونفيرمي بار لو فار. هذا معنا اليوم بالنسبه لمباراه نادي الرياضي بنزرتي
1: واضح اكيد مش مر المقابله المواليه مقابله تقدم النادي بسكتة الدائر ونادي حمل انف. عندك ما تحكي مين
3: اكيد انا نحكي شويه على المباراه. الحقيقه كنا تفرجنا فيها شويه اكيد مباراه الحقيقه فيها فوليم دو جو باهي. الحقيقه فيها كان سيطره كليه وكامله الشوط الاول بالنسبه لنادي بنزرتي. كان تالق كبير للحارس ياسين شاهين السماوي في الشوط الاولاني. الحقيقه بنزرت نادي بنزرتي براتيكمون عمل كل شيء في الشوط الاول لكن وكمل الشوط خسر واحد بليش. شوف معناها باش تعرف الكره راهي ماهيش انك لازمك تجسم.
1: هدف ممتاز الحدوشي
3: هذا هدف ممتاز يعني بلاريتي ديريكت فيها برشا ذكاء فيها برشا صنعه فيها برشا صنعة. الناس كل كانت تتخيلوا باش يسنطرها الكرة لكن ضرب الكرة تري بيان ديفلوبي بالانتيريور. الحقيقة منتو ممتاز ما نشوفوش ديما. زاد السي زاد الحارس المرمى يتحمل فيه مسؤولية كبير
1: واضحين
3: خاطر الكرة ما كانتش قوية برشا لكن الروبون بتتر هي اللي قلقت الحارس. لكن الفكرة أنا عجبتني برشا منه أنه ياخذ الانسياتيف الملاعب هذايا بيغوش معناها عنده بيغوش مزيانة برشا. لكن الحقيقة سي أبي زي ما عرف كيفاش يعدل النتيجة وعدل النتيجه وكان ينجم يزيد الثاني. زاد السي اولمبي بيجي في الدوزيام ميتون جاوا كيلكو كوزيون اللي باش يزيد يماركي. دونك ماتش كان مفتوح كان ماتش جميل ونقطة التعادل كانت عدل.
1: معناتها تحسن كبير لدفاع الاولمبي البيجي
3: اكيد جدا
1: مقارنة بالمقابلات الفرد
3: اكيد جدا. مع نسيب بليو يلعب برسم تكتيكي 5 4
1: 1 مبروك زاد
3: اكيد لعب ثلاثة في اللاكس مع فما تنظيم دفاعي ممتاز
1: برشا من المقابلات.
3: لكن صحيح جدا وسيرتو في البلاريتي الحقيقة نادي بنزرتي جابت أكثر من كروكنية وأكثر من كرة ثابتة كانوا سوليد وكان الحارس نتاعهم مالغري الخطأ اللي عمله الحارس لازمنا نقولوا راهو حارس ممتاز. الكرة فيها أخطاء عاون جمعيته وسي زاد ينجم يغلط ويهزو صحابه دونك ما صار شيء واللي بعده كيما
1: كلام تاع جوال هذاك
3: أكيد
1: واضح. نمر المقابلة الموالية مقابلة تقدم الرياضي بسخيت الدائر نادي حمل أنف. تفضل سيسي.
2: كيف كيف المقابلة هذه عندنا الحكم حمزة جعيد بمساعدة جاسم السحيمي هاشم سعيدية حكم رابع محمود قصيعة في الفار عندنا محمد علي قروية وغسان مطاوع هي مباراة المطالبة بركلة الجزاء
1: برشا برشا مطالبات
2: احنا عندنا خمسة لقطات الحقيقة
1: بارك الله
2: اللقطة الأولى دقيقة 26 ثانية مطالبة التقدم الرياضي بسقيط الدائر بركلة الجزاء كانت هناك قفة عن بعد 20 متر تصطدم بيد المدافع لنادي حمام الأنف لهنا الحكم حمزة جعيد أمر بمواصلة اللعب وخذا دو ريزون اللي خلاوه ما يعلنش على ضرب الجزاء ريزون الأولى أنه لما ناتورال ما طبيعية اللاعب واقف على سقيه وإيديه ممدودة ما صارش غروسيسمون ارتيفيسيال
1: ما خرجتش من
2: غروسيسمون ارتيفيسيال دو كور المعطى الثاني والأهم واللي هو اللي بيان سوليد وجيستيفي معناتها لو فات دو نو با سوفلي الكو دو بي دو ريباراسيون هي انه الكره منطقه الاصطدام مع الماء كانت على مستوى الابط ولهنا في اعلى الابط دونك ما نعنوش على ضربه جزاء على ركله جزاء دقيقه 33 الحقيقه لهنا باش نحكي على حمزه جعيد جيستيون دو لا سيرفاس دو ريباراسيون لهنا حمزه جعيد كانت عنده بالاريتي لصالح نادي حمام الأنف تقطع الكرة هجمة معاكسة لصالح تقدم سقيط الدير
1: هارون بن عامر هو اللي هز الكرة
2: لاعب رقم 7
1: هارون
2: بن عامر ولا اللي تيفاسو بيت براتيكمون لحظة دخول وولوجه منطقة الجزاء المدافع رقم 25 من نادي حمام الأنف وضع يده على ليبول غوش للمهاجم سقيط الدير رقم 7 كما قلنا لهنا وضع اليد في حد ذاته اسكو يعتبر مخالفه اسكو لا جيني لا بروغريسيون دو لاتاكون لهنا هو ديك وضع ايدو ورابيدمون جلبها في خبز
1: المهاجم كمل
2: كروي للمدافع وشفنا انه المهاجم كان واقف على سقيه وواصل الهجمه نتاعو اذا وضع اليد في حد ذاته غير مؤثر لهنا علاش حبيت نحكي على اللقطه هذه لا وجود لضربه جزاء اولا وثانيا لا كورس كي ايتي اونتامي وديكلونشي بار حمزة جعيد الحقيقة نجح فيها بنسبة 90% لأنه جرى دون مانيير فيرتيكال أولا ثم إلى شانجي دو ريتم وثم إلى شانجي دو ديريكسيون بور اتر تري بروش ويلا بري لونجل اللي هو ان بيتوين باش يشوف العملية ونجح في الكورس نتاعو وبالتالي خذا القرار السليم فهذا التكنيك داربيتراج تكنيك دو كورس اللي نحبذوها يكون أكثر خفة وي ما نكون بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي لقطة وتنقل وتمركز سليم من الحكم حمزة جعيد دقيقة 47 و 45 ثانية توا نادي حمام الأنف هو اللي طالب بركلة جزاء ولكن قبل الهفوة كان هناك possible offside المساعد الأول جاسم السحيمي خلى اللقطة تتواصل وديك تطبيقا لبروتوكول الفار وديك العملية تقصت أعلن على تسلل لهنا غرفة الفار كيف ستتعامل مع العملية الكونسيني اللي بيان كلير أنه نتعامل أولا مع ما هو واضح وجلي فقاموا بعملية التراساج وتبين أنه تسلل موجود وبالتالي ما بعد التسلل لا يقع دراسته
1: ملغى الكل ملغى
2: وأعلن الحكم على وأكد على التسلل على وجود التسلل دقيقة الشوط الثاني في الشوط الثاني دقيقة بالصدفة هي 47 و40 ثانية كملنا لقطة في دقيقة 47 من الشوط الأول و45 ثانية توا مش نمشيو 47 و40 ثانية ولكن في الشوط
1: الشوط الثاني
2: لهنا تقدم سقيط الدير يطالب بركلة جزاء مرة أخرى على أساس هناك عملية اعتراف الحكم خلى اللعب ولم يأخذ قرار الفار قروية استدعى الحكم اون فيلد ريفيو باش يشاهد اللقطة وتبين أنه لاعب سقيط الدائر نجح في لعب الكرة وكان لاعب حمام الأنف في شالنج ودويل مع لاعب سقيط الدائر لهنا شروط الاعتراف أنه تكون هناك مسافة واضحة المسافة كانت تري ليميتي الحقيقة الشرط الثاني والأساسي أن المدافع يتحرك من نقطة A إلى نقطة B قصد اعتراض المهاجم، وهذا ما لم يحدث. دونك ضربة الجزاء اللي شافها قروية وبعدين أعلن عليها الحكم حمزة جعيد لا لا لا تكون صحيحة في الحالة هذه، وأثرت على نتيجة المباراة مالوريزمون، وأثرت على مردود حمزة جعيد، لأنه في دقيقة من دقيقة 60 و 25 ثانية براتيكمون حمزة جعيد أعلن على عديد المخالفات خطأ. اللي ما كانش موجودة،
4: واضح أنه فقد
2: بعض المخالفات الأخرى لم يعلن عليها. إلى بيردو لا كونسنتراسيون مالوريزمون إلى بيان انتامي لو ماتش، لكن في الأخير إلي تي انفلونسي بار لا ديسيزيون فار، ويتحمل الحكم المسؤوليه مع حكم الفار في التاثير على النتيجه.
4: واضح. نمشيو اخبار مع اميره مقني، بعد نرجع اكيد للاستوديو في سبور ما كمل نحكيو على مقابله اليوم، وكذلك نقل مباشر لمقابله النادي الافريقي بدايه من الساعه 7 ضد جوليبال مالي.
5: بوبليسيتي. الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز وسابعة. ديوان فام عسلمة. مجلس الصحافة يطالب في بيان له بالإفراج عن الصحفي محمد اليوسفي وضمان حقوقه القانونية كاملة، مع تأكيد على احترام استقلال القضاء ودوره في تطبيق القانون، كما دعا إلى احترام الضمانات القانونية للعمل الصحفي وخاصة سرية المصادر وحماية المعطيات المهنية وعدم تحويل إجراءات البحث والتحري إلى وسيلة للضغط على الصحفيين للكشف عن مصادرهم مع إعادة الاعتبار لمنظومة التعديل المستقل والمهني للإعلام بما يتيح معالجة الإخلالات المهنية عبر آليتها المختصة. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية تستقبل مواطنين ومواطنات من تونس بالمدينة المنورة ضمن الدفعة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وتندرج هذه الاستضافة ضمن توجيهات العاهل السعودي الرامية إلى التكفل بنفقات 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم يتم توزيعهم على 4 دفعات خلال عام 2026، وتضم الدفعة الثالثة 150 معتمرا ومعتمرة يمثلون 23 دولة إفريقية من بينها تونس ومصر والمغرب والجزائر والسنغال وغينيا والكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر وأثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب إفريقيا وزامبيا وناميبيا وأنغولا وماليا. سوسة شهدت اليوم تنظيم تظاهرة رياضية وصحية كبرى تحت شعار المشي في الماء دواء، وذلك بإشراف وزارة الشباب والرياضة والمرصد الوطني للرياضة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس والإدارة الجهوية للصحة. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة النشاط البدني عبر رياضة المشي في الماء وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في الوقاية من الأمراض غير السرية. الاحتلال يشن غارتين على بلدة المنصورية ومرتفعات منطقة علي طاهر جنوب لبنان. وفي تطور آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية القول أن جيش الاحتلال يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان بعد تدمير أنفاق بمنطقة علي طاهر. ونقلت هيئة البث عن المصادر ذاتها القول أن جيش الاحتلال سينسحب ويتمركز على مسافة أقرب مع حدود الاحتلال بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. وقالت المصادر أن خطة إعادة انتشار جيش الاحتلال تسمى بالخط الرمادي وستقام به مواقع لشن العمليات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم أن قواتها استهدفت 3 نقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفيرتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الأقليمية. وقالت القيادة المركزية أن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي هجمات إيرانية متعددة، مشيرة إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع أمين خنوش وكامل فريق سبارماغ. إلى اللقاء. Thank you.
8: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
9: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في سبور ماج.
2: ست دقائق بعد السبعة متواصل معكم في سبور ماج من طول لغاية الساعة التاسعة. نحب نرحب بانيس عبد القادر بوجبيل كيد يلتحق بينا منذ قليل. مساء الخير انيس.
3: اهلا بيك محمد امين، تحية ليك، تحية لمين، تحية لكيف نادر والولاد الكل زعبار، وتحية لكل مستمعي ومشاهدي سبور ماج.
2: ايضا تحية لمين عباس التحق بينا منذ الستة ونص تقريبا، حكينا معه على مقابلة السي اس اس ومقابلة لوبي والسي بي. مساء الخير امين.
4: مساء الخير رو بونسوار الناس كل مرحبا بانيس انضم لينا وان شاء الله راديو سبي عبي ان شاء الله.
2: شكرا لك امين. انيس مقابله النادي الافريقي والجوليبال مالي، خمس دقائق لعب بسرعه قراءه في اختيارات ماهر الكنزاري بدون كانغ، بدون الحرزي على مقاعد البدلاء هيكل الشيخاوي يورليست، وكذلك بدون بليلة ملك.
3: واضح اليوم فما تغييرات في التشكيله. بون جو سي با معناتها شنو هما لي ريزون اللي خليت كانزاري يعمل لي شانجمون نتاعو، لكن زيدا فما دو شانجمون انا نشوفهم ممكن فيهم مجازفه نوعا ما، وتشكيله نجم نعتبرها مجازفه نوعا ما. اللي هما كانتي واللي هما سيمبارا، اللي هما اول كونتاكت ليهم واول مصافحه ليهم في مقابله مهمه في مقابله كاس الافريقيه كاس الشامبيونز ليغ. فوالا دونك خمسه تغييرات كامله في التشكيله بارابور نحكي على ماتش اللي تعدى كونتر حمام سوسه. مريح ماهوش موجود، دخل مكانه سيمبارا، زادام دخل مكان شريمي، كانتي حارزي خذا مكان حارزي، كونغ بون واضح كونغ اللي بدنيا مازال ملاعبي ماهوش جاهز بنسبه كبيره، دونك قديده يولي ان شو اخير الحقيقه اونيتمون. وبيان سور خضراوي اللي يرجع، وعاده كي يرجع خضراوي يرجع بوست تيتولير خذا مكان ايت مالك. دونك جوست لي دو شانجمون اللي صاروا اللي هما حسب رايي فيهم نوعا ما من المجازفه، او فيهم نوعا ما سبو كانزاري واثق من امكانياتهم، عارف امكانياتهم اللي نجموا يفيدوا كانتي وسامبارا. سينو معناتها بون تشكيله لي شانجمون الاخرين ما هماش معناتها متوقعين. زادام كي دخل عطاه لو بلوس، بون لعب كي دخل مكان شريم الماتش اللي فات عطاه لو بلوس، كيف
2: خضراوي خرج في الميتون ماتش حام سوسه.
3: ايه كينزون بي خرج لعب عمل ميتون وخرج. بون هو بيتيتر زيد بيتيتر ينجم يشوف يقول لك ماتش اتليتيك فيه برشا انجاجمون فيزيك، كينزون بي ينجم يعاون في الكوتي هذايا، اي سيرتو ينجم يعاون غيث الزعلوني باش يعطي اكثر ليبرتي في لي مونتي نتاعو وفي الكوفرتور وفي التغطيه. دونك فما راهو بالنسبه لكينزون بي وبالنسبه للخضراوي وبالنسبه للزدام هذاكم دي شونجمون معناتها نجموا قاولهم تفسير ونقاولهم لي ريزون تاعهم. مي لي دو شونجمون اللي قلت لك عليهم كانتي وسيمبارا فيهم نوعا ما من المجازفه اللي بتاتر شاف الكنزاري انه الزم لاعبيه نجموا يفيدوا مخير. اون فوار في الماتش شنو الاضافه نتاعهم اللي نجموا يقدموها في ماتش اليوم. بون بديت الماتش ان شاء الله، ان شاء الله الكلوب يتمكن من الانتصار في ماتش اليوم.
2: واضح مباشره نمشيو لملعب محمد العقربي بيرادس بصوت مهيب بن حسين الشوط الاول لمقابله نادي الفريق والجوليبال المالي. تفضل مهيب.
5: شكرا ليك امين، تحيه لكل مستمعين على راديو ديوان افلام في سبور ماج في المتابعه. والعوده الى امجد الكؤوس الافريقيه دوري ابطال افريقيا للمشاركه رقم 13 في تاريخ النادي الافريقي، يستضيف الجوليبال مالي هنا في ملعب حماد العقربي بيرادس بحضور ما يقارب عن اكثر من 25,000 مشاهد. نلعب تقريبا في الدقيقه الاخيره لعبت مع جمهور الشاطر على النادي الافريقي والتحديد والتنفيذ والكره. الفرصة مباشرة منذ دقيقة الافريقي قريب جدا من الاتجاه على السيسة بعد التوافق من الامثال ليس للزعلوني على الناشية اليمنى والكورة والدفاع يتدخل الى ضربة ركنية. بعد شوية بس نعطيكم تشكيلة الفريقين، ولكن تابعوا ضربة ركنية والاجواء عموما المباراة سبقتها دخلة من كوربانور بالنسبة لجماهير الافريقي حاليا للتوزيع في 18 دخل الدفاع يبقى الهاشمة حاليا لصالح جولي بال مالي, ولكن على الدفاع الاستياء حاضر في ابعاد الكرة مع هجوم حاليا, ولكن راية التسلل ترفع قبل ذلك على خط هجوم النادي الإبريقي. استعرادا الى تشكيلة الفريقين, بداية بالنادي الإبريقي ممثل كرة القدم التونسية في دوري الابطال على مستوى دوري السنيد, الاول في المرمى عبد المهيب الشامخ مع ربع الدفاع عمار عبد الحق, اسماعيل سيمبرا, حسين بن علي والقائد غيثم الزعلوني, ثلاثي وسط الميدان على فرانكانتي سيدو خان ومعتز القديم, وقف الخط الامامي حمزه الخزراوي صدق قديده وفيليب كيفون بيع البنك نلقاو غسلنا على معك ياسين بعضيب ياسين مرياح اسامه بوكره غيثم ليفاديك حارثاني بلال مهدي ساسي حمزه المنصري ايمن الحرزي واسامه الشريمي. بالنسبة لتشكيلة الفريق الماضي نلقاو سليمان كوليبالي في المرمى, ممكن يقريب شوية التشكيلة لأنه فما جزء مدافعين فقط على حسب الورقة الفنية الخاصة بالمشاركات الإفريقية, مع كل من مودي بوكاني كامارا, رقم 6 أنجي مانزان, رقم 8 بادرا ديكيتي, رقم 10 كينان أرمل, رقم 11 محمد سيسوكو. حاليا الهزمة لصالح النادي الإفريقي على الجهة اليمنى, الاختراق والتحضير, ولكن الكرة ضاعت وفما حتى حصل مسكة المونتاج بعد الاختراق من الجهة اليمنى بالنسبة لخط هجوم النادي الإفريقي في العملية الأخيرة من حفاظ الأزرقين. قلنا وقته مع تشكيلة الفريق المالي, قائد الفريق محمد السيسوكو, إبراهيم إمبيلي كوني رقم 17, أباس كوياتي رقم 19, آليا توري رقم 26 و33, كريستوف إمبيلي فقط بنك احتياطي فريق التدريب المالي, أربع لاعبين فقط, حارس مرمى مدافع وزوج مهاجمين, بكريكو مع حارس احتياطي مع عبدو الكوليبالي مدافع, فيران داكو بالنسبة وأيضا سيدان جاكيتي, هذا هو تقريبا بنك احتياطي الفريق المالي تدريبا, أربع لاعبين فقط موجودين على بنك احتياطي. التحكيم اليوم كونغولي بقيادة الحكم بيير نيانغي لإدارة هذا اللقاء, مع دقيقة حوالي 12 دقيقة لعب في ملعب رادس, التعادل دون هدف بين النادي الإفريقي والجوليبا المالي ضمن الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. تحية لكل مستمعينا على راديو ديوان أفلام, اختاروا متابعتنا في هذا اللقاء. ذكروا النادي الإفريقي أنه هذه المشاركة رقم 18 على مستوى التاريخ والأولى منذ 2018, لعب 62 مقابلة, حقق الانتصار في 29, تعادل في 14 وانهزم في 19 مقابلة على مستوى مسابقة دوري الأبطال, وهذه المواجهة السابعة بين فريقي النادي الإفريقي والجوليبا المالي على مستوى الشامبيونز ليج, مع حاليا ضربة المخالفة لصالح الفريق المالي, أجواء يعني تعطشت لها جماهير الإفريقي منذ سنة 2018. يعود النادي الإفريقي إلى دوري أبطال إفريقيا إلى بوابة الدورة التمهيدي الأول في المواجهة ربما تعتبر تقليدية أمام الجوليبا المالي في سنوات سابقة 92 97 2009, مواجهات سابقة جمعت الفريقين على مستوى أمجد الكرة الإفريقية التونسي وأيضا على مستوى الكونفدرالية الترجي الجزائري, كانت تصل بثلاثة هدف مقابل واحد على حساب فريق ديامبارز السنغالي, بينما فريق الأسرية السادسة الحصول اليوم بهدف مقابل صفر على أمل التعويض الأسبوع القادم السايبريري أمام فريق شوتينج ستارز النيجيري. حاليا لكورة كبقى لصالح الفريق المالي ليلعب على الجهة اليمنى بالأسياء الخضراء بالنسبة لمناصة المتحدين في ملعب رادس, الإفريق بالأسياء الأفيادية الحمراء والبيضاء على يسار مناصة الصحافة, ضربة التماس تتنفذ من عبار عبد الحق مباشرة لعبد المهيب الشامخ. اليوم التغييرات بالنسبة لماهر الكنزاري على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي بمنها غيابات الإصابة, ممكن اختيارات فنية, ولكن المطالب اليوم النادي الإفريقي هو تحقيق الانتصار واخذ اسبقية هامة قبل التحول الاسبوع القادم الى باماكو لمواجهة ذات المنافس مباراة العودة. ترجع على كرة لصالح الفريق الاسريكري, محاولة من كوني رقم 17 على الجهة اليمنى, يحاول ايجاد الحل بنفسه التحذير, يحاول يمر اكثر يوصل من تحت العملية, يسدد على كرة وتمر 6 امتار سلامات على مرمى النادي الافريقي, ممثل كرة القدم التونسية على مستوى دور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا لكره القدم الذكر والافريقي في موسم سحب لقب 1991, اول فريق على مستوى كره القدم التونسيه توج بهذه المسابقه في المسمى القديم كاس افريقيا للانديه, البطل بيشيل صنع الامجاد لابناء الرويس لنصر السليمي
6: كوزين ماغاريا وباقي الأسماء التي قادت النادي الإفريقي إلى التتويج باللقب الإفريقي بعدها الرباعية التاريخية لممثل كرة القدم التونسية. ترجع الكرة حاليا على مستوى محور الدفاع في بداية الهجمة. حاليا إسماعيل سينفارا يلعب الكرة طويلة البحث أكثر بالهجوم على الخط الأمامي ولكن مقطوع الهجمة تعود لصالح الفريق المالي خطير نوعا ما على مستوى الهجومات المعاصرة. آخر زيارة لتوري بالي تونس كان واجهة للترجي النادي التونسي على مستوى دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. حاليا الكرة ترجع في محور الدفاع من إسماعيل سينفارا إلى عمار عبد الحق اليوم مليح موجود على بنك البودناء ذكر بعجالة لكل من التحق بين الآن عبر موجات إذاعة ديوان إف إم. ربع ساعة لعب بين الإفريقي وتوري بالي مالي نذكر بتشكيلة الإفريقي بعجالة الأحداث الأساسيين في المرمى الشامخ مع عمار عبد الحق سينفارا إسماعيل حسام بن علي غيث الزعلوني فرانك ألان كانتي معتز زادم سايدو خان كليب كيزومبي حمزة الخضراوي والصدق قديدة

0: هي الاحتياج الاساسيه بالنسبه لمهنه اللي كان زي حراره مش مرتفعه برشا في تقريبا هنا في رادس حوالي 28 درجه تنجم تكون 27 درجه ولكن سقف ان شاء الله يخدم ومثل كره القدم التونسيه مع الكوره ولكن العمليه مع الاحتجاج حاليا من البنك الاحتياطي الافريقي على الكوره الاخيره وطالب بارتفاع الكوره تنجم من المدافع نحو حارس المرمى في العمليه الاخيره كانت ترجع على الكوره بناء موديبو كاني كاميرا الى حارس المرمى سليمان كوريبالي كانت المطالبه في مخالفه غير مباشره لكن ترجع الكره حاليا بابتداء بصلاح النادي الافريقي على مستوى مناصفه في وسط الميدان المحاوله من الان فرانك كانتي كوره رائعه على الجهه اليمنى غير الزعلوني قطع على مستوى التدويز لكن تبقى لصالح الفريق السنغالي لصالح الفريق المالي عباس كوياتي بعد الكره الى المنطقه الافريقي حاليا على حسب ما اتابع واشاهد فان الفريق السنغالي يعتمد على ثلاثه لاعبين في محور الدفاع وكتله دفاعيه كامله صامده في منطقه وسط الميدان من اجل غلق وتضييق المساحات على متوسط في ميدان النادي الافريقي لذلك ربما سيتم اللجوء الاحتمال اكثر على الاروقه بالنسبه للمدرب مال كنزاري اكثر تفاصيل وتحاليل فنيه تلقاها في ما بين الشوطين مع الزميل امير خلوس لكن الكره حاليا تبقى لصالح النادي الافريقي على الجهه اليمنى ما خرجتش على الكره البحث على التوزيع على قديده في الخط الامامي بالمناسبه قديده تعرض لاصابه في 10 دقائق لاعب كانت اصابه على مستوى الراس هذه حاليا عكس الهجمه لصالح الفريق لتوريبا خطيره الكره عن طريق كريستوف ديمبيلي على الكره وتغطيه موجوده سليمه من عمار عبد الحق ينقذ الموقف ويبعد الكره لشبه النادي الافريقي ولاعب المنتخب الاواسط عمار عبد الحق مير الكنزاري على الحافه النهائيه للميدان وتحركاته وتوجيهات للاعبي النادي الافريقي بطل تونس المتوج ببطوله تونس موسم 2025-2026 البطوله رقم 14 في رصيد فريق باب جديد حاليا للكره البحث على السيد القديده يعمل لك كنترول موجود معاه الدفاع على بعض مع الضغط العالي حاليا من السيد القديده يرجع الكره للدفاع بمناسبه اولى العمليه الاخيره عباس كوياتي ثم كما شفنا سليمان كوليبالي حارس المرمى في جهه مناطق النادي الافريقي في الدفاع بناء الهجمه من معتز الزدان يحاول يشوف الحل كتله دفاعيه كامله عوده كامله للفريق المالي فقط يبقى في الهجوم اللاعب رقم 10 كينان ارمال اللاعب تقريبا في الخط الامامي الاعتماد على صناعه كينان في الخط الامامي بالنسبه للفريق المالي حاليا الكره تتجاوز الخط عود بضربة التماس صالح فريق التوريبا المالي المواجهة نتاكلوا من السمعين الكرام ونواجه المواجهة رقم 7 بين توريبا والنادي الافريقي 3-3 في تونس كان سنوات 1997-2009 وتوريبا فاز امام النادي الافريقي في تونس سنة 2009 في نتيجة 2-1 الافريقي انتصر في مالي في 2009 وزوج تعادلات حسمت المواجهات السابقة بين الفريقين على مستوى مسابقة دوري الأبطال مواجهة اليوم هي مواجهة بطل تونس وبطل مالي توريبا توج بلقب البطولة بعد حصوله ل 59 نقطة على مستوى الترتيب حاليا الكرة لصالح النادي الافريقي البحث عن التوسيع فرصة افتتاح النتيجة والكرة ولكن يتدخل الدفاع قبل ما توصل الكرة لغايه الزعلوني على مستوى دائرات منتصف كما نقولوا نصف الدورة اللي موجودة في منطقة 18 على مستوى مناطق الجزاء ولكن الكرة ترجع نحاولوا نعطي وقت دقيق بالنسبة لمستمعينا الكرام حتى ليوصلهم صوت الجماهير النادي الافريقي ويكثروا متابعة المباراة عبر راديو ديوان افلام تمشي للكرة تغطية دفاعية من دفاعات التوريبا المالي عكس الهجمة حاليا لازم تكون فما تغطية دفاعية كالعادة دائما رقم 10 في كل هجمة معاكسة كينان ارمال وضربة المخالفة للفريق المالي بإشارة الحكم بيير نيانغري في إدارة هذا اللقاء من جمهورية الكونغو الكونغو برأسه في إدارة هذا اللقاء موجود في هذا اللقاء طاقم التحكيم من الكونغو في إدارة هذا اللقاء دفع كبير جماهير الأفريقي في ملعب راسل بمساندة لاعبيه من أجل التأهل للدورة القادمة دخلوا الأفريقي في حالة تأهله سيواجه المتأهل المباراة ميديا مع الأغاني وتيبريسو مازيمبي الكونغولي على مستوى الدورة التمهيدي الثاني طموحات كبيرة لجماهير الإفريقي بالتأهل إلى الدورة القادم من هذه المسابقة على مستوى دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. نرجع على كرة حاليا لفائدة النادي الإفريقي. المحاولة من ألان كانتي، ألان كانتي على الجري صار يلقى الحل، ألان كانتي يمر للسرعة على القصوى ثم للتدخل، ما يعطيش لمخالفة الحكم، تمشي عكس الهزمة حاليا لصالح الفريق الماضي، عكس الهزمة لازم يخلص المساحات، تبقى ديمبلي على الجري اليمنى، ديمبلي ديمبلي خطيرة خطيرة خطيرة للفريق الماضي، التحذير ويتدخل عبد المهيب الشامك، يتدخل عبد المهيب الشامك لأن على خطورة واحتجاج كبير من بنك احتياط النادي الإفريقي، المطالبة بوجود التسلل على ما أظن في الكرة الأخيرة. كان ربما في تسلق بلا يمكن كان تم حتى مخالفة للنادي الإفريقي، ولكن الحكم تغاضى عن الكرة الأخيرة وأعلن مواصلة اللعب عكس الهجمة للفريق المالي، والكرة تشيب ضربة الركنية لفائدة التجربة المالي مع وصولنا للدقيقة 22 من زمن الشوط الأول هنا في ملعب رادس التوزيع. تمشي الكرة يدخل الدفاع من الأستاذ القتيدة في بعض الهجمة يعود في القائمة الأول لبعض الكرة في ضربة ركنية الثانية على التوالي من ذات المكان للفريق المالي في تشوري بال تتوسع على الكرة يدخل قديدة مرة أخرى بالرأس حاصل في إبعاد الكرة تبقى العملية مع عكس الهجمة للنادي الإفريقي لكن تعود على الكرة للخلف من الفريق المالي حارس المرمى من أجل إعادة الموقع الدفاع للفريق المالي مرة ثانية بادراك ديكيتي بدر ديكيتا على الجهة اليمنى يحاول يتجاوز دفاع النادي الإفريقي والتدخل في الكرة الأخيرة والمخالفة لفائدة جوريبا المالي المخالفة لفائدة جوريبا المالي رات يعني ما هيش سهلة على ممثل كرة القدم التونسية النادي الإفريقي خاصة لما تقيب على المسابقات الإفريقية لسنوات وتعود هذا الموسم بقوة مع أنك بطل تونس ولكن تبقى المما أفريقيا يعني غير البطولة التونسية وغير أجواء البطولة التونسية المامة أفريقيا انتدابات المامة أفريقيا تحذيرات تربوسات استعداد جيد للمسابقات الإفريقية الإفريقي رغم نقول سوء الحظ بين قوسين مواجهة جوريبا وتيبو إسامة زنبي أو ميديا مالا غاني ولكن نتمنى دائما التوفيق لممثل كرة القدم التونسية الوصول لكل ممثل كرة القدم التونسية إن شاء الله 4-4 في دوري المجموعة ترجع على كورة بالمخالفة للفريق المالي المحاولة للتنفيذة ومرة بعيدة سلامات على مرمى عبد المهيب الشامخ يكون الحكم مستدف في أحد المدافعين ومشت ضربة الركنية لفائدة الفريق المالي ضربة الركنية لفائدة الفريق المالي مع وصولنا للدقيقة 24 هنا من زمن الشوط الأول في هذا اللقاء ذكر وتعادلون هدف بين السيا وجوري بالمالي ضمن الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم تتوزع على كرة يدخل السادة القديدة بعد الخطورة البحث على عكس هجمة حاليا الهجوم المعاكس للنادي الإفريقي ولكن دفاع تشوري با يتفتل للكورة لازم الإبعاد موجود معتز الزدان في بعد الهجمة حاليا عكس الهجمة للنادي الإفريقي حاليا إمكانية واحد ضد واحد على الجهة اليمنى في لبيك كيزومبي كيزومبي كيزومبي يحاول يتوغل أكثر كيزومبي يتجاوز الدفاع الخطورة للإفريقي والتوسيعة يعمل الكنترول والتسديدة ولكن ساعات كرة على النادي الإفريقي تبقى الفرصة والمحاولة البحث عن التوسيع ولكن دفاعات تشيريبا بسرعة قصوى تعود وتمنع فرصة ثانية على التسجيل للنادي الإفريقي كانت الكرة الأخيرة على ما أظن فيليبي كيزومبي وغيث الزعلوني مهد الكرة كان ثم ترويض من الجهة المقابلة ترويض ثم تسديد وضعت الكرة على النادي الإفريقي مباراة مشوقة مباراة مثيرة دائما خاصة في التعليق على ممثلي كرة القدم التونسية دائما يعني المقابلة تكون مشوقة ومثيرة لكرة القدم دائما لأنديتنا التونسية السنوات السابقة تتويجات سابقة تونس كانت بوابة على مستوى تشريف كرة القدم التونسية حاليا يتوقف اللاعب في إصابة للاعب تشوري بالمالي الملقى في جانب مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ مع وصولنا للدقيقة 25 توقف فيها اللاعب في هذه اللحظات الحكم يطالب بإسعاف اللاعب لجوريبا خارج الميدان مع استئناف اللاعب على ما أظن بضربة التناس لفائدة النادي الإفريقي في مناطق جوريبا توصيات على حرس الميدان من مير الكنزاري خالد المليتي سامي زميت التعليمات لبيت الزعلوني لفيليب كيزومبي ذكر أمين فرسل إلى حد هذه اللحظات مع وصولنا ل 26 دقيقة لعب من هذا اللقاء.
1: واضح إذن 16 دقيقة لعب 0 مقابل 0 نادي الفريق أمام جوليبال مالي. عدد قليل برشا متاع فرص سامين منذ بداية المباراة متاع النادي الفريقي وجوليبال مالي، مع فرصة نقولوا احنا مش فرصة شبه فرصة لفريق جوليبال كانت تختيرها لولا تدخل مهيب اللاشامخ.
2: أكيد نزوز في رقة دي فما فترة جس نبض أكيد
1: جدل شوية كمان
2: طولت شوية، لكن نشوفه في قاعدين يحاولوا لحقا نادي الفريقي منا سرتوا على شيء الكوتي تزعلوني على اليمين يلوجوا عليه يعملوا مع نادي زكيليبر يبدلوا الكرة على الكوتي الأخر اللي فيها زعلوني سرتوا، وزيدا وسيد جوليبال مالي في مرتين تو شفناهم اللي كيب تكنيك يعني كانوا مختارين في سرتوا كل جوار اللي جوار القديم في الفاز في التير الاخراني ملعبيه تكنيك ويعرفوا يلعبوا الكره، دونك شفنا ديزين دوك يعني. لكن الماتش مازال الصبر به ديما نقول انا بالنسبه لي انا لازمش نادي الفريقي تقبل هدف ولازم زيد تحاول انها تسجل، لكن ديما فما انكيليبر ديما يكيليبري دونك ان شاء الله نشوفوا هدف ونشوفوا الكيليبر اللي هبالي اكيد جدا
1: واضح انيس.
3: ماتش واضح لي ماتش مش سهل، ماتش صعيب على الكلوب، يلزم برشا ايفور برشا انجاجمون برشا تركيز. شوف محمد امين الماتش هو الصعب جينيرالمون كي تلقى ان ادفيرسير اللي حاضر سير لو بلان فيزيك وتلقاه تكنيكمون اي بيان، واليوم سا سوفوا اللي ملعب المالي
1: جوليبا
3: فوالا جوليبا المالي في لي دو كوتي هذوما فريق جاهز تكنيكمون فما لا كاليتي اي حتى سير لو بلان فيزيك فريق جاهز بدنيا قوي في الالتحامات في لي دويل قوي في الافتكاك تاع الكره وحتى في لي ترانزيسيون تاعو فما دي لونتونسيتي فما معناتها يلعب بنسق عالي وبريتم عالي دونك ماتش يلزم كيما قلت لك الكلوب يلزمو فريمون محضر كيف ما يلزم الماتش هذايا حتى الفريق نشوفه فيه في ليزاكسيون تاعو تقريبا كي يبدا يمتلك في الكره عنده الفكر انه يبني الهجمه دونك ماهوش متسرع ماهوش فريق متسرع فريق يعرف شو يعمل بالكره.
2: وهذه سمحني نص عليك حتى نتفرجوا توا زون دو بريس تاع الكلوب افريكان
3: طايحه شويه
2: شفتها
3: معني طايحه شويه
2: بلوك ميديان كانزالي انه يبريسي هو فما بلوك ميديوم يعني
3: ميديان
2: دونك هاك تشوفيه لهنا قاعدين يلعبوا لاكسيو ما يبريسيوش ليزاكسيو دونك يخلوا الكره اللي توصل للسنتينيل باش يبدا البريس، وهذاك اختيار تاع المدرب دونك اللي نحسوها نيس اللي زوز مدربين متخايفين من بعضهم دونك فتره جس النبض.
3: محمد امين نورمالمون في ماتشوات كان هذوما ادوميسيل راه ما فماش جس النبض نورمالمون ما فماش جس النبض
2: زاد شوط اول هذا
3: بون شوط اول لكن انت مطالب على ميدانك 90 دقيقة الأولى تفرض أسلوبك تفرض طريقة لعبك وتبريسي عالي ما تقعدش تستنى الادفيرسير دونك اللي نشوف فيه أنا وكأنه الادفيرسير فريمون معناتها فريمون صعيب برشا هذيك علاش خير إيل سو بو ماهر أنه يطيح شوية البلوك ويستنى إيل سو بو، لكن عادة في 90 دقيقة الأولى في الماتش الأولى كيما نقولوا راهو باش تبدا ضاغط الفوق وتحاول تمبوزي اللعب نتاعك
2: سيرتو في لونتا مانيس وقت اللي تبدا عليها باش تاخذ الافونتاج تاع الببليك وكل تبدا باش تدخل
3: في لونتا صحيح
2: تدخل تبريسي من الاول هذاك بيتيتر حاول تعمل الكلوب لكن فما بوسيون به الحقيقه الفريق المالي حتى الفريق المالي يشوفه حتى هو واقف بالكدا نفس الافكار
3: براتيكمون
2: ميزاكسيون يلعبوا في الكوره ما يمشي له حد يختاروا في زون دو بريس كما هما كيف براتيكمون نفس الافكار عند زوز مدربين
3: جاء توا الواضح انه الفريق المالي حتى على المستوى التكتيكي واضح يعرف شو يعمل وقفته صحيحه عامل دو ريدو ديفونسيف دو كاتر عامل دو اتاكون هي الكي تلعب ال 4-4-2 عامل دو ريدو ديفونسيف دو كاتر وتقريبا لو جو اونتر لي ليني براتيكمون ما فماش مساحه فوالا دونك هذا هو اللي قاعدين نشوفوا فيه تو اوريزمون الصوره رجعت مريقله من الاول من المصدر فوالا من الاول فما تقطعات كيف ما ماتش سي اس اس مجلول توا قاعدين نتفرجوا مريقلين ان شاء الله يكملونا هكيكا ويكملون المقابله على الاقل نجموا نحللوا
2: نجموا نكونوا نحلوا الماتش بالكدا نصور زاد بالاريتي كنت تستغلهم الافريقي باش يكونوا
3: فاكتور حل بيان سور اي
1: فوالا نرجعوا الموهبه الموهبه نشكون شكون الموهبه الشامخ نرجعوا الموهبه بن حسين في ملعب محمد العقربي بيرادس في التعليق على ما تبقى من الشوط الثاني تفضل موهب
0: شكرا لك امين شكرا كابتن رئيس عبد القادر الجزائري شكرا نعيم العطير تقريبا تقييم ل 25 ساعه لعب نجم نقولوا حاليا في ملعب رادس علينا ان نكون للنادي الافريقي مع محاوله اخلال الثلاثاج تبقى الخطوره ضاعت الفرصه ضاعت الفرصه كانت قريبه جدا لمرمى الحارس سليمان كوريبالي ولكن ضاعت الكوره ملا اشواف رادس في ملعب رادس مباراه مشوقه مثيره والمحاولة الأخيرة للنادي الإفريقي كانت التسديدة يعني ما لعبناش كون اللاعب اللي يسدد في اللقطة الأخيرة على ما أظن في الكرة الأخيرة فيليبي كيزومبي على ما أظن فيليبي كيزومبي كان في الكرة الأخيرة وضاعت الفرصة على النادي الإفريقي إلى حد الآن ننتظر الهدف الأول لممثل كرة القدم التونسية في هذا اللقاء مع كرة حاليا والصعود والتقاء ولازم يكفي اللاعب من حكم المباراة لأنه المدافع المالي صعد عليه لعب النادي الافريقي بطريقه قويه شويه نجم نقول الحكم يوقف اللاعب يطلب الطاقم الطبي هي الفريقين لدخوله ويقوم سلامات لعب النادي الافريقي لكن الكوره حاليا يتوقف اللاعب في ملعب رادس للاصابه الاخيره للاعبي النادي الافريقي ولاعب جوليبا المالي نذكر محاوله اخيره كانت من النادي الافريقي كانت عمليه توزيع ابعاد من الدفاع داخل العمليات ثم الكره الثانيه على الطائرة للتسديدة وضاعت الكرة على النادي الافريقي توصية حاليا من ماهر الكنزاري لمعتز قدام على مستوى وسط الميدان من اجل التنشيط الهجومي خاصة للنادي الافريقي لانه الى حد الان ما شفناش النادي الافريقي يحاول يخترق على مستوى وسط الميدان اكثر الاعتماد على الاطراف كما قال الكابتن انيس عبد القادر بوجنزان يعني الفريق يلعب دوري دو ديفونسيف باربع لاعبين ازيق المساحات ومنع الافريقي من الدخول من المنطقة مع ضغط نوعا ما في منطقة وسط الميدان وعدم يعني ما الفريق الألماني ما هوش مطيح كما نقولوا البلوك للخلف قاعد يلعب بلوك ميديوم بالنسبة للفريق الألماني ونكون شوف سلامات للاعب النادي الإفريقي آلان فرانك كانتي اللي بش يسترجع مكانه بعد شوية في تشكيلة النادي الإفريقي بالإضافة إلى اللاعب رقم 15 في تشكيلة الفريق الألماني فريق الألماني عفوا عباس كوياتي ترجع على كرة لفائدة الافريقي كما جاءت من غاية الزعلوني طويلة البحث على السادة الحديدة في الكرة الهوائية الابعاد من الدفاع الالماني في مناسبة اولى حاضر بتخدي عمادو سيسوكو قادة الفريق ثم الكرة ترجع على الانشير يسرى عكس الاجمة في بلا عدد كينان ارمال على الانشير يسرى تبقى لسيسوكو قادة الفريق سيسوكو موجود معه فريدوخان ولكن توزيعات مرأة درجة رياح وتعود 6 امتار لصالح النادي الافريقي تنفذ بسرعه 6 امتار الى حسام بن علي على الجهه اليسرى انتظروا صعود والصعود خاصه لحسام بن علي ولكن الكره خاطئه بالعمليه الاخيره وتسرع من مؤثر كره القدم التونسيه النادي الافريقي بالعمليه الاخيره ترجع ضربه التنس ربما تصديق البروتوكول من الحكم كيان اليانجي دقيقه كامله من اجل تلقي الاصابات على حافه الميدان ثم يتم استلاف اللاعب بالنسبه للاعبين الموجودين على خارج الميدان شد على كرة هي لفريق الألماني في وسط الميدان يحاول يشوف الحل رقم 10 كينان أرمال على كرة ترجع يحاول يوصل الكرة للخلف يشوف الحل من اليمين لليسار يوزع كرة أكثر في العمق في الخط الأمامي بالنسبة للفريق الجوريبا خطيرة حذيري والأبعاد من الدفاع والكرة تبقى لتشوريبا في التوزيع ولكن عبد الوهاب الشامل بعثة دفاعية في الكرة الأخيرة بالحذر كل الحذر لممثل كرة القدم التونسية النادي الإفريقي في العملية الأخيرة كانت بعثة دفاعية على الجيل يصبح حتى غضب من مهنة الكنزاري كان في اللقطة الأخيرة ترجع لعبد الوهاب الشامل في لقطة الهجمة مع عودة ألان فرانك كانتي إلى تشكيلة الإفريقي في هذه اللحظات بعد استيفائه للعلاج على حافة الميدان ترجع على كرة من معتز الزبديم للخلف غيث الزعلوني باتجاه لحارس عبد المهيب الشامخ يلعب الكرة عمار عبد الحق في محور الدفاع يحاول يمشي أكثر بالكرة لوسط الميدان يوصل للكرة يحاول يلعب الليد اكثر مع رقم 11 في تشكيله الفريق فماش رقم 11 الان فرانكانتي اللي موجود في تشكيله الفريق نفس السيد خان ومعتز الزدام تبقى مره ثانيه الان كانتي يحاول يشوف الحل توصل الكرة هذه لحظات حمزه الخضراوي ترجع سيد خان على الجهه

مدافع اسماعيل في فراء من اجل المعاصه الهجوميه. ضربه ركنيه للنادي الافريقي، كره ثابته قد تاتي بالجديد بالنسبه لممثل كره القدم التونسي على مستوى مسابقه دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. الحكم ينبه على الجميع داخل منطقه العمليات مع وصول ال 37 دقيقه لعبونا في اراده 0 مقابل 0 بين النادي الافريقي وتشوريبا المالي في انتظار شارة التنفيذ. حمزه الخضراوي على ما اظن على مستوى تنفيذ ضربه ركنيه تتوزع في القائمه الثاني، ولكن موجود سليمان كوليبالي في الكره الاخيره. حارس تشوريبا حاسم على مستوى الكره الاخيره تظهر الاسبقيه. يمثل كره القدم التونسيه دائما الاصوات الاولى كانت صعبه سواء على الافريقي حاليا على السي اس اف ميلان في نيجيريا وايضا على البارحه على الترجي الافي الجيسي على مستوى الاصوات الاولى في الدوري التمهيدي الاول. ان شاء الله اكيد ايجاد الحلول والوصول الى شباك سليمان كوليبالي بالنسبه للنادي الافريقي. في الدقائق القادمه ترجع الكره وضربه المخالفه والكارت الاصفر على لاعب تشوريبا المالي بعد التدخل الاخير على على ما اظن الانكانتي. الانذار على لاعب تشوريبا المالي، نتاكد اللاعب الذي تحصل على الانذار من جانب تشوريبا. ترجع على الكره بانتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات. تشويه ممتازه جدا، العدد ارتفع الى ما يقارب عن 30,000 مناصر في ملعب رادس. يتوقف اللاعب مره اخرى في لاعب ملقى على ارضيه الميدان. كسب بعض الثواني من لاعبي تشوريبا المالي في هذا اللقاء. يتوقف اللاعب وصلنا للدقيقه 38 هنا في رادس. يدخل الطاقم الطبي لفريق تشوريبا لاسعاف اللاعب. إيجاز من بنك احتياطي الافريقي على إضاعة الوقت. أعتقد اللاعب رقم 10 هو اللي ملقى على أرضية الميدان. كينان أرميل كلوك بي هو اللي ملقى على أرضية الميدان. الشماليك حاضرة في ملعب رادس في هذا اللقاء من أجل مساندة النادي الافريقي. الكل عبر بطريقته قبل انطلاقة المباراة. نجم تابعوا أكثر تصريحات خاصة بالجماهير النادي الافريقي على الفاجر تاعنا سبور باي ديوان افلام. نذكروا مشاهدينا الكرام انه هذه المشاركة رقم 13 بالنسبة للنادي الافريقي على مستوى دوري ابطال افريقيا لكرة القدم الافريقي. يبحث عن الانتصار رقم 63 في هذا المساء في ملعب رادس والانتصار في الدور التمهيدي الاول على مستوى مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. استئناف اللعب بعد قليل على مستوى مخالفة في وسط الميدان. ترجع على كرة تحذير كانت لصالح النادي الافريقي ثم كرة ثانية على كانتي. كانتي ضاعت الكرة، ضاعت الفرصة، ضاعت المحاولة على النادي الافريقي. تسديدة مرت فوق العارضة قريبة جدا لمرمى سليمان كوليبالي. كانتي كان قريب جدا من افتتاح النتيجة ولكن الكرة ضاعت على النادي الافريقي. الافريقي افضل على مستوى الفرص على مستوى المحاولات ولكن الى حد الان ابناء كانتاري لم يقصدوا الى شباك تشوريبا ولم يتمكنوا من التسجيل. ترجع الكره على اليسار، المحاوله في هذه اللحظات من عباس كوياتي. كوياتي لكره خطيره لصالح تشوريبا الماني اكثر اصرار ولكن غايته للزعلوني حاسم مع ضربه التسلل على خط هجوم فريق تشوريبا الماني. توصيات من ماهر الكانتاري اكثر لفيليب كيزومبي اللاعب الكونغولي على مستوى تشكيلة النادي الافريقي. ترجع على كرة اسماعيل سيفارا، كرة ترجع لمعتز الزبان في وسط الميدان غايته للزعلوني. مرة الزعلوني، الزعلوني بالسرعة على قصوى امام كوكوا بين المدافعين حاول يمرر الكرة وسط المدافعين ولكن الكرة زعت تسترجع مرة أخرى للنادي الافريقي. اسماعيل سيفارا من اليمين يهز الكرة لليسار وين موجود حسام بن علي رشع الكره للاتساع عمار عبد الحق الى اسماعيل سيمبارا. معتز الزدام في خط الظهير ايمن في هذه اللحظات اكثر ربما لاجل المعادله الهجوميه لغيث الزعلوني على مستوى الخط الامامي للنادي الافريقي. ممكن في حلول هجوميه في الشوط الثاني بالنسبه للكنزاري.

0: سهل المنصري، ممكن الراو ايضا وسام ابو كره، ممكن وسام النسرين ايمن الحارثي، اسماء عديده بالنسبه لتشكيله الافريقي ممكن تكون او من الشوط الثاني من اجل ايجاد الحل لممثل كره القدم التونسيه مع كوره المخالفه يكسبها في العمليه الاخيره. امادو سيسوكو قائد الفريق بالنسبه لفريق جولي با الماني. اصغر لاعب اليوم في تشكيله الافريقي حمزه المنصري المهاجم 14 جون في 2004 على مستوى تشكيله الافريقي، بينما اصغر لاعب موجود في تشكيله الفريق المالي اللاعب قائد الفريق الجولي با تقريبا او اللاعب المهاجم الموجود من مواليد 2008 15 يناير 2008 اللاعب كريستوفر ديمبلي هو أصغر لاعب في تشكيلة الفريق الجولي با المالي مواليد 2008 يعني الموسم الثاني على مستوى الصنف الأواصر بالنسبة لبطولة سودان كرة القدم التونسية. ترجع الكرة للجولي با على الجهة اليمنى خطيرة خطيرة خطيرة بكرة تسديد عزالي وعبد الوهاب الشامخ يتدخل تسلم الأبعاد ومرت الكرة سلامات مرت الكرة سلامات غضب كبير من عبد الوهاب الشامخ على التمركز الدفاعي في العملية الأخيرة سرعة كبيرة ثاني مرة الفريق المالي يخترق دفاعات الإفريقي ونفس جهة اليمنى بحثا عن إيجاد الثغرة لازم إيجاد الحل اللي بدو كريمال الكنزاري نحكي الجهة اليمنى لخط هجوم الفريق الألماني عن الجهة اليمنى الدفاع الأفريقي حاليا فيليبس شوفيه وحيد على الجهة اليمنى مع خمسة مدافعين فيليبس شوفيه والدقات المخالفة موجودة قريبة الخط النهائي لمنطقة العملية بالنسبة لفريق الجولي با المالي 44 لاعب دقيقة أخيرة على مستوى شوط المباراة الأول في الوقت الحاصل في الانتظار كم سيجيب حكم المباراة وقت التبديل ممكن هدف لما يشي في هذا التوقيت يكون في وقت ممتاز ان شاء الله ممثل كره القدم التونسيه يتمكن من هزم الانسداد من هذه الكره الثابته على الاقل دخول الى حصولات المنافس والى حصولات الملابس بمعنويات عاليه بالنسبه للاعبي النادي الافريقي على الاقل في الدقائق الاخيره من شوط المباراه الاول. مير الكنزاري توصيه في التعليمات حركه نشيط على الحافه النهائيه في المنطقه الفنيه بالنسبة لمهر الكنزاري حاليا ضربة المخالفة غايشة للزعلوني موجودة معاه على ما أظن فيليب كيزومبي ممكن تكون باليسرى لكيزومبي أو باليمنى لغايشة للزعلوني ثلاثة لاعبين موجودين على مستوى الجدار الدفاعي على يسار الحارس سليمان كوليبالي بانتظار تنفيذ المخالفة الفتاة بالجديد الكرة تتحضر التسديد التسديد يدخل الدفاع كانت حلوه برشا الفكره كانت حلوه برشا انه تحضير الكره ارضيه الى معتز الزدام ولكن مشت الكره حاليا في الكيتون بيو ولكن رايت التسلل ترفع على مهاجم النادي الافريقي في الكره الاخيره كانت قلت فكره حلوه كانت بالنسبه للافريقي تحضير الكره ارضيه داخل من تحت العمليه كانت تقبلها ثم توكبه من المدافعين استدت فيهم الكره ورجعت الى سليمان كوليبالي حارس المرمى في تنفيذ مخالفة التسلل. ننتظر اللوحة الحكم الرابع كم سيزيد من وقت بديل الشوط الاول. هذه كرة خطيرة لصالح الفريق المالي لازم تخدم حسن بن علي حاضر موجود في ابعادها لكرة ضربة ثلاثة ثلاثة دقائق لوقت بديل يضيفها الحكم في هذا الشوط الاول من زمن هذا اللقاء ثلاثة دقائق ستكون هامة في لحظات شوط المباراة الأول لحظات الأخيرة في شوط المباراة الأفريقي يعمل كل شيء يقوله على مستوى محاولات دون الوصول إلى شباك الحارس الفريق الجولي با المالي سليمان كوليبالي تخشى على كورة مرة ثانية بضربة التنس غايتا للزعلوني حذر كورة كيزومبي في وسط الميدان مقطوع على كورة عكس الهجمة لجولي با أكثر في وسط الميدان يحاول يوصل الكورة لسيسوكو قائد الفريق سيسوكو ترجع ديمبيلي مرة ثانية المحاولة للفريق الألماني حاول يتجاوز الدفاع البحث على فتح على الصدرة والبحث على التسديدة يبقى الامتلاك لجولي با في مناطق الإفريقي أكثر إلى الشحة إلى الخلف على الأقل من أجل إعادة الانتشار بالنسبة للاعبين الإفريقي اللي يكون في الراس لازم يكون ضمن قطاع الهجمة في هذه العملية، وقطع الهجمة للفريق المالي. الكرة خطيرة خطيرة خطيرة، والعملية من الصف اللي موجود عبد المهيب الشامخ، موجود عبد المهيب الشامخ في إبعاد الكرة عكس الهجمة، طويل الكرة غربة الأساس لفائدة الفريق المالي. فما لاعب ملقى ويقوم لديس لاعب فريق تشيليبا المالي، يرجع الامتلاك لصالح الفريق تشيليبا. كمش يرجع على كرة بعملية الإسقاط لأنه أستاذ رجعت بل تنفيذ الكرة من عبد المهيب للشامخ. تتلعب على كرة مع إلى سينفارا في محور الدفاع. سينفارا يحاول يشوف الحل، تمشي لغيث الزعلوني، غيث الزعلوني ترجع مرة ثانية للخلف. سينفارا يحاول يشوف الحل وسط الميدان، مشكلة كبيرة. الفريقي لازم يلقى الحل بطريقة أخرى. في الشوط الثاني ماهر الكنزاري لازم يلقى حله وسط الميدان مغلق تماما بالنسبة للفريق المالي على مستوى كل عملية وعلى مستوى كل هجمة. ترجع على الكرة في هذه اللحظات المسبب في المقدمة، ترجع على هجمة المعاكسة لصالح الفريق المالي في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. الكرة والخطورة تتواصل لخارجي مانشان، والكرة وغلش المخالفة تبقى الامتلاك للإفريقي مع المخالفة. هذه المرة من المخالفة الحكم يعطي مبلغ أحسن فرصة للفريق المالي في وسط الميدان يكسب أكثر وقت بتمريرات قصيرة في الثواني الأخيرة لشوط المباراة الأول. في الثانية الأخيرة تبقى للفريق لجوري باي دخل الدفاع، يبقى الفريق لجوري باي. كوني رقم 17، كوني حاول يشوف الحل، كوني بمجهود فردي ترجع على كرة مقطوعة لهجمة عكسية لصالح النادي الإفريقي من فيليبي زومبيل في الثواني الأخيرة لشوط المباراة الأول. بمجهود فردي جاهز المدافعين يكسب ضربة المخالفة، يكسب ضربة المخالفة لصالح النادي الإفريقي مع نهاية الوقت البديل في هذه اللحظات في ملعب رادس. نهاية الوقت البديل الذي أضافه على حكم، أضاف 9 دقائق نلعبه في 48 دقيقة من زمن الشوط الأول. والتعادل من أهداف بين النادي الإفريقي وتشيلي بالمالي في مباراة الدورة التمهيدي الأول ذهاب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في انفجار. أكيد تنفيذ ضربة المقدمة، ولكن في هذه اللحظة بدأت تقطير نيانجي صافرة مارا نهاية شوط المباراة الأول بالتعادل دون هدف أمين. برشا فرص الإفريقي في شوط المباراة الأول، ولكن دون التسليم. ما هي الحلول اللي يمكن من أجل الوصول والأشعة بالنسبة للخط الأمامي للنادي الإفريقي؟ أكثر تفاصيل ممكن مع بوشا وأيضا أنيس الكابتن أنيس عبد القادر بوشلبيان وأيضا أمين عباس. رجع لك الخط أمين في انتظار العودة في شوط المباراة الأخير.
1: واضح اذا 0-0 في الشوط الاول بين النادي الافريقي وتشيلي بالمالي، مباراه لحد الان دون اهداف، فرص قليله من جانب النادي الافريقي، بعض المحاولات من جانب تشيلي بالمالي. فاصل قصير بعد نحكيو باكثر اكيد باكثر تحليل على الشوط الاول نتاع مقابله النادي الافريقي وتشيلي بالمالي مع امين عباس وكذلك انيس عبد القادر بوجبان.
2: انتما تسمعوا في سبور ماغ

0: كما تسمع في سبور ماغ.
1: متصل معكم من طول لغاية الساعة التاسعة. تعادل سلبي حاليا في شوط أول 45 دقيقة أولى في مقابلة النادي الإفريقي وجولي بال مالي. نبدأ معك نيس، كيفاش ريت الشوط الأول؟ كيفاش دخل الإفريقي للمقابلة؟ هل تطور الأداء ببعض التغييرات اللي قام بها مير الكنزاري؟
2: ريالمو الحقيقة الشوط الأول ما ارتقاش إلى المستوى المطلوب من اللاعبين ومن الفريق باش ينجم يتجاوز ولا ينجم يسجل هدف لفريق جوليبا المالي. سيفري فريق جوليبا المالي فريق محترم جدا، كيف ما قلنا قبيلة شوية عمل تقريبا معناتها تنظيم تكتيكي محكم، عمل دوريدو ديفنسيف اللي فيهم مساحات بين الخطوط تقريبا ما هيش موجودة. النادي الافريقي ما لقاش الحلول، ما لقاش الاليات اللعب الهجومية اللي نورمالمون في ماتش كيما اليوم متقايق لولا يفرض طريقته ويفرض اسلوبه. عندك مونش لولا في تونس يلزم تستغلها كيف ما يلزم. بقى ما زال الشوط الثاني ان شاء الله يوقع تعديل ويوقع ممكن حتى في اذا ما يوقعش تعديل باللي شانجمون على الاقل باللي كونسينيو بالتمركز واعادة التمركز للملاعبية سيرتو ليزانيماتور دو جو ولا ليني اوفنسيف اللي براتيكمون ما كانتش نشيطة جدا في الشوط الاول باستثناء الجهة اليمين شوية وين الزعلوني ومحاولات التسديد اللي كانت من كانتي ومن من سين بارا ما شفناش معناتها فرص حقيقية للنادي الافريقي. جولي بال مالي جات وضعيات كان ينجم يكون خطير، قلنا للفريق في اللي ترانزيسيون اللي اغريسيف حتى في الانتنسيتي نتاع لي ترانزيسيون نتاعو فما نسق فما ريتم. فريق قلت لك قبيله شويه زادة الفرق اللي تخاف منهم كي يكونوا تكتيكيا منظمين مع امكانيات بدنيه وحضور بدني وجانب الفني تقريبا لاعبيه الجوليبا فنيا فريق محترم جدا، لكن الافريقي مطالب اسلوبه بطريقه لعب افضل وباداء افضل للاعبين اي سورتو مطالب بتسجيل الاهداف. اليوم في المقابله الاولى في الماتش لالي يزمك تلقى الحلول بسجل الاهداف. الى حد الان اللي شفناه في الشوط الاول تقريبا الافريقي عاجز انه يصنع فرصه بفكره واضحه وفكره هجوميه باستثناء ممكن معناتها الكرات الطويله اللي وراء ظهر للاتيرو كما شفنا التوغل نتاع الزعلوني كيف ما شفنا التوغل نتاع كيف كينزومبي في الشوط الاول ما شفناش حاجات كبيره. بالاريتي زاد كيف ما كانوش تريزي فيكاس باستثناء الدوزيام بال اللي رجعت لسين بارا واللي شاتها. الحقيقه الافريقي يزمو يتغير في الشوط الثاني ويزمو يكون روندمو اوفنسيف نتاعو خير وافضل مع حركيه افضل مع طلب كره افضل مع اكثر بروفوندور. ما شفناش برشا بروفوندور من قديده براتيكمون اللي ايزولي في الشوط الاول. بون راهو نحكي وما شفناش الشوط الاول كيف ما يلزم متقطع والصوره ماهيش واضحه. دونك نحكيو معناتها بليزو موا اجتهاد منا احنا انا نحكيو على الشوط الاول. دونك الشوط الثاني ما لازم يلقى الحلول اما كما قلت لك بالتغييرات. عنده برشا دي سوليوشن على البنك، عنده ايت ميلك، عنده الحارسي ما يزمو الشوط الثاني يزمو يستغلوا كوم يلفو. اول حاجه كيما حكينا نهار الخميس يظلي ما يزموش يقبل اول حاجه الكلوب خاطر الفريق هذا اتو مومو ينجم يلقى وضعيات نتاع تسجيل و سكوندو يسجل هدف والا اثنين والا اثنين فوالا من كانتي قاعدين نشوفوا فيها الاعاده. بون الشامخ زاد اوريزمون زاد الشامخ اللي
3: فرصه حقيقيه يعني
2: فرصه حقيقيه بالضبط ما شفناهاش في الديريكت فوالا تو نشوفوا فيها في الاعاده.
3: عنده اخطر فرصه
2: زوز فرص الاختيارين تقريبا عند جوليبا والشامخ كان حاسم في التصدي ليهم الاثنين. دونك كما قلت لك امين اما بالتمركز واعاده التمركز للملاعبيه وممكن دي كونسيني اكثر لدو لاتيرو مع لي جوار لي رولور باش يعطيو البلوس والاضافه العدديه في المناطق القريبه سينو باللي شانجمون. عندك كيما قلت لك حلول على البنك، عندك الحرزي، عندك ايت ميلك، عندك
3: يظل في مزم لاعبين يعملوا في الشفموه وما دخلوش
2: نورمال. هو شوف هو لوجيكمون الان كانتي غادر يدخل يا حرزي يا ايت ميلك القدام بون الاخر الكونغو يظل ماهوش موجود
3: عنده اصابه خفيفه
2: ماهوش موجود
3: حاضر.
2: ما نعرفش فما الوليد النصري بتاتر بتاتر ينجم يوصل يلعب بالكات كادو دو زاتاكون دو بوان زيد اتاكون اخر اذا يحب ينقص من التران ويلعب على الكولوار ويلعب على التوزيعات دونك فما الحلول هو بيان سور هو هو القريب هو اللي يعرف الجروب نتاعو يعرف اللاعبين
3: نادي الافريقي الحلول الهجوميه في الشوط الثاني يمين
4: اكيد
3: باش نحكيو على الشوط الاول معاكم بعد
4: اكيد اكيد جدا يمين الحقيقه الشوط الاول قبل كل شيء فيه الشوط الاول طابع تكتيكي بحت وفي برشا تحفظ من الفريقين الحقيقه باش نكونوا واضحين ما الجريك كما قال يونيس معناها فما برشا تقطعات و... ولا يمكن توا قاعدين نشوفوا في لوكازيونات الكبار ولا حاجه باش نجموا باش نجموا نحلوا اكيد جدا دونك اليوم حتى في الديسبوزيتيف خلينا نحكيوا شويه تكنيكمون في الديسبوزيتيف في الكاترو تروا تاع مير الكنزاري اليوم ما فماش الحقيقه ما فماش لي سوليسيون شفنا لي زوكازيون تاع الكلوب افريكان فما فراب من معتز زادين ما توصلش تكون لوكازيون الحقيقه فما في دقيقه 31 زاد بالاريتي اللي تخدمت ادو شاتا زادين متاحه لسيمبارا شاتا كانت فرصه محققه الحقيقه وثالث فرصه اللي شفناها للكلوب اللي هي تاع كانتي في 18 متر دوزيام بال اوفونسيف
3: ما حصلش
4: تحت الكره وعند قديده شاتا جابها الفوق لكن وزاد وسي لكن فريق جولي بالمالي كان خطير جدا
2: صحيح
4: كان مختير وخطير جدا الحقيقه كان او كان بافكار الحقيقه كان ياخذ الكره بالتسلسل في ديزين دو باس وديما الكره اتير دونك الحقيقه ماتش ماهوش سهل الحقيقه بالنسبه لي انا نيس مير كنزاري يتحمل محتم يتحمل هو اختياراته مسؤوليه اختياراته في حاجات معينه سيرتو تحكيتي على الانيماسيون اليوم لازم الفو جيري الماتش لازم تعرف اليوم اخذت فكره في الميتون الاولاني على فريق جوليبا اكثر عمق تعرف اكثر الفريق اليوم من بين الشوط الثاني تاع اليوم والشوط الثاني اللي مش يكون في مالي يبدا عندك فكره كبيره برشا دونك اليوم فما اون ايكيب تكنيك اللي هي جوليبا اون ايكيب اللي تعرف الميتريز لابال وقت اللي تاخذ الكره حتى من ليزارير اليوم شفنا حتى دير جوش ياخذ واحد ويمشي اون ايكيب ما طيش الكره لما سيرتو بالنسبه لي انا هو البلوك النوسيون تاع البلوك بلوك كومباكت تاع جولي باو سي الافريقي في الزون دي بريس كما حكينا قبيله ما همش زوز بلوك الفوق ما همش بريسي والفوق لكن البلوك كومباكت ما فماش سباس ما فماش لي باس سونتر لينيني الفيرتيكال اللي تنجم تفسخ بها
3: لانه ما فماش كون
4: دونك لهنا راهو لازمك تلقى الحلول تسكيير اونفيرسمون ولا في لي دياغونال تبدا في كوتي تشوف في كوتي اخرى بالنسبه للافريقي عنده الحلول على البنك ماهر كنزاري نتصور قاري حسابه في الجيستيون تاع الماتش نتاعو لازم يعيش الماتش كوم يلفو لازم يعمل لي شونجمون اللي يلزم اما زاد لازم ديما يخمم اللي هي الشوط الاول هنا والشوط الثاني غادي ديما الاستحفاظ ما لازموش يقبل هدف وسي طون ميو كان يماركي هدف يعني في سيرتو راهو نعملوا برشا على لون تام دو ماتش تاع الجيمي طون لون تام دو ماتش لازم البوبليك يدز والجوارات تكون اكثر اجريسيف تكون اكثر اجريسيف في الكورس اكثر اجريسيف في لي دويال وش راه يسجلوا في الاول الشوط الثاني وسيرتو بالنسبه لي انا ما نقبلش هدف
3: واضح دوري ابطال افريقيا ديما مستوى اخر نتاع الكره ديما تشوف حاجات ممكن حقيقة يعني فريق جوليبا ممكن يعني لا مقارنة بالفرق اللي في تونس
2: نيفو
3: مش جوليبا معناها كل الفريق الكبير نقول احنا اللي مش يخوف
2: شوف الفرق المالية والفرق اللي جايين من بلدان عندهم دي تراديسيون كيف ما نيجيريا ولا كيف ما كوت ديفوار ولا السنغال هذوما معناتها فرق جايين من بلدان عريقة في كرة القدم دونك ديما النيفو نتاعهم فما ان سيرتان نيفو اي سيرتو البلدان اللي عندهم الطابع التكويني مالي ديما تطلع على اللاعبية ديما باهين في تكوين اللاعبية دونك ديما ماتشوات كونتورهم صعاب بار اكزومبل انا نتفرج البارح على ماتش الزمالك ومنعش فريق
3: من اثيوبيا
2: واضح اللي فما تفاوت في المستوى فما تفاوت لكن فما وهذه ماتش في الشامبيونز ليج حبيت نقول لك فوالا هذاك نتاع ماتش الزمالك في ماتش في الشامبيونز ليج معناتها فما تفاوت في المستوى هذوما البلدان هذوما مالي سي سويت راهم نيفو قريب لينا احنا مش ليه لانه هما زاد هما تطوروا سيفري اما احنا مستوانا قاعد كما نقولوش تراجع فوالا
3: اخبار مع اميره مقني بعد نرجع اكيد باش نوصلوا اكيد باش نوصلوا نحكيوا على مقابله النادي الافريقي والجولي بال مالي شوط اول 0-0 بين النادي الافريقي والجولي بال مالي اخبار مع اميره مقني بعد نرجع للاستوديو
0: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان FM عسلامة. رئيس الجمعية التونسية للفنيين في الأشعة أحمد الثبت يؤكد أن التنظيم أيام علمية تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن الأيام العلمية انطلقت منذ شهر جانفي بعدد من الولايات على غرار إقليبيا والسليانة والقيروان والقصرين وتتواصل إلى غاية يوم 3 أكتوبر المقبل بتونس العاصمة. كما أشار إلى أن القطاع يعاني من نقص كبير في الموارد البشرية إضافة إلى إشكالية هجرة الكفاءات، وهو ما يطرح تحديات أمام ضمان استمرارية الخدمات وتغطية حاجيات مختلف الجهات وفق قوله. تزويد ولاية قبلي بكمية تقدر ب 50,000 كراس مدعم وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزو الصالح، مضيفا أن المساعي جارية لضخ كمية أخرى بالتنسيق مع المزودين. وأشار في سياق متصل إلى أنه تم أيضا ضخ 31 عنوانا مدرسيا بالمركز الوطني البيداغوجي فرع قبلي في انتظار استكمال العناوين المنقوصة المقدرة ب 15 عنوانا خلال الأسبوع القادم. وتابع أن نسبة تزويد مكتبة الجهة بالعناوين المدرسية تجاوزت 70%. مصالح والحماية المدنية في الجزائر تعلن مساء اليوم انتشال جثة الطفل أيوب من بئر ارتوازي بقرية غسول في ولاية البيض. وللشرف أن طفل أيوب كان قد سقط في بئر بعمق 80 مترا منذ 4 أيام وفق ما تناقلته وسائل الأعلام الجزائرية. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يقول أن إيران في حرب وجودية مع أمريكا وأنها متمسكة بمذكرة تفاهم، لكن واشنطن تسعى إلى التصعيد. وقال المسؤول الإيراني أن طهران في وضع دفاعي لهجومي أمام التصعيد الأمريكي. وزارة الخارجية الإيرانية تدين مهاجمة واشنطن سفنا في الخليج وبحر عمان وإجراءاتها جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة. وقالت الخارجية الإيرانية أنها عازمة على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية إزاء الأعمال العدائية ومنها الحصار البحري المفروض على إيران. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم مازال متواصل مع أمين خنوش وكامل فريق سبرماك. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: 8 دقائق بعد الساعة الثامنة اكيد نواصلوا حديثنا على مقابلة النادي الافريقي وجولي بال مالي كما انت توقعت انيس دخول ايمن الحرزي مكان بومون في بلاصة الخضراوي مش بلاصة تالان كانتي ولكن ايمن الحرزي اول شانجمون يعملوا ماهر الكنزاري منذ بداية الشوط
3: انا دخول ايت ميلك ولا الحرزي في الدزامي طون بون تخلي الحرزي بون كنا نسخايلو يوسف معناتها باش يدخل في بلاصه في الوسط مكان الان كانتي لكن زاده ممكن زاده الخضراوي تعرف اللي يرجع روتار شويه في البريباراسيون سي لو بلون فيزيك مازال ماهوش حاضر بدرجه كبيره دونك ينجم المدرب يشوف داير هو ما بداش يلعب حتى من الاول كونتر ماتش امل سوسه دخل كان بعد الدزامي طون بدنيا موجز بون اختار الشوا نتاع الحرزي يكون على الكولوار كنت نخير الحرزي يكون في ميليو تيران بور انيمي لو جو يكون ملاعبي اخر على الكولوار لكن كيف ما قلت لك في الاخر الكنزاري هو القريب اقرب منه للملاعبيته هو لو ديسيدور بون من عشان الان كانت كانتي هو
2: الان كانتي
3: فرانك الان كانتي في الشوط الاول شنو هو الروندمون اكزاكتومون نتاعو لكن في انه ما كانش يلعب تيتولير قلنا ينجم يكون هو البرومي شانجمون بون صار على خضراوي لانه زاد عنده لي زارغيمون نتاعو عنده دي ريزون نتاعو مير كانزاري انه خضراوي مازال ماهوش جاهز بدرجه كبيره على المستوى البدني
2: واضح مباشره نمشيو لملعب محمد العقربي بيرادس بصوت مهيب بن حسين تفضل مهيب
4: شكرا لك امين شكرا للكابتن ياسر عبد القادر بوجلبان شكرا للكابتن ايمن عبيد بعد نهاية الشوط الأول بتعادل دون أهداف انطلاقة الشوط الثاني بصلاحتان نلعبوا من الشوط الثاني والنتيجة دون أهداف في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين النادي الإفريقي وجوليبا المالي شوط أول في مقابل ذهاب التعادل دون أهداف تغيير صار منذ قليل بين الشوطين بالنسبة لتركيبة المدرب ماهر الكنزاري دخول أيمن الحرزي مكان حمزة الخضراوي ممكن أكثر أمور فنية يحكيز عليها منذ قليل على مستوى هذا التغيير بالنسبة لتشكيلة الإفريقي واحتجاج عليه من ماهر الكنزاري على توقيت ضربة المرمى مع إضاعة الوقت من الحارس السليمان كوليبالي حارس جوليبا المالي حاليا ترجع لكونا تذكر بعد شوية في تشكيلة النادي الإفريقي على مستوى حراسة المرمى عبد المهيب الشامخ معاه عمار عبد الحق اسماعيل سيبارا حسام بن علي غيثل الزعلوني على فرانك في سيد خان معتز بسام فيليب كيزومبي خالد قديده وايمن الحرزي على البنك نلقاو غيثل يفني كعثماني معاه اسامه الشريمي حمزه المنصري بلال سيسي المهدي اسامه بوكره ياسين مرياح وياسين بعبيد بالاضافه الى غسام المعرسي حاليا الكورة ترجع لصالح الفريق المالي على الجهة اليمنى في خط هجوم فريق جوليبا المحاولة في وسط الميدان من بدرة ياكيتي الافريقي مطالب بالتسجيل ودون القبول من اجل اخذ اسبقية قبل التحول الى باماكو لكن الكورة حاليا للفريق المالي خطيرة في هذه اللحظات من سيديان اعتقد ربما صار تأخير بالنسبة للفريق المالي لاني قاعد نشوف اللاعب رقم 34 على ما اظن اخذ مكانه في تشكيلة الفريق المالي ترجع مرة أخرى في هذه اللحظات على مستوى الدفاع بناء الهجمة مرة أخرى من أباس كوياتي عباس كوياتي جماهير الكل تترقب تنتظر في أولى الأهداف الإفريقي في الجولة الأولى انتظر الجماهير حتى دقيقة 89 تمكن سيدة القديدة من تسجيل الهدف الأول والانتصار أمام النجم المتلوي تقريبا أقل منها بدقيقة كثير معتز الدين سجل هدف الانتصار أمام الأمل الرياضي بحمل سوسة في الجولة الثانية من البطولة حاليا الكرة عكس الهجمة لصالح النادي الإفريقي على ما أظن أنه اللاعب معتز الزبدان تحول من اللاعب رواق أيسر ربما على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي لكن حاليا يرجع الحرزي للجهة اليسار من أجل التنشيط الهجومي. في هذه اللحظات تبقى الكرة المحاولة مرة ثانية وضربة المخالفة، ضربة المخالفة لفائدة النادي الأفريقي على مستوى دائرة وسط الميدان. ضربة المخالفة على مستوى دائرة وسط الميدان تمشي الكرة على الجهة اليمنى، محاولة أكثر من قيس السعلوني، مقطوعة مسلبة بالمخالفة بالنسبة للاعبي النادي الأفريقي. تسترجع على كرة مرة ثانية نحو الدفاع باتجاه سيمبارا. سيمبارا اسماعيل، سيمبارا اسماعيل، نجدد التحية لكل مستمعينا الكرام على راديو ديوان افلام يتابعوا معكم النقل المباشر لمباراة الدورة التمهيدي الأول لدورة أبطال أفريقيا، مباراة الذهاب من ملعب رادس بين النادي الأفريقي وتشوريبا الألماني عبر برنامج سبور ماك. حاليا للتوسيع والمحاولة والفرصة للأفريقي والدفاع يتدخل مرة أولى وثانية، يبعد الكرة يتراجع دفاع تشوريبا نحو الخلف. ممكن للأفريقي بدأ يلقى نوعا من بعض المساحات على مستوى منطقة وسط الميدان بالنسبة لتشكيلة المدرب مهان الكانزاري، ولكن ثم نوعا ما تراجع على مستوى الأداء مقارنة بأول نلعبه في 52 دقيقة ككل من زمن هذا اللقاء. والنتيجة دون أهداف في رادس بين الأفريقي وتشوريبا. الكرة تعود للخلف بناء الهجمة من الفريق المالي. كوني إلى الكرة، منزان الكرة طويلة، البحث على آلياتوري على الكرة ترجع للنادي الأفريقي. معتز الزتام التحضير بالكرة على الجهة اليسار، مطالبة بلمسة اليد، تسترجع أيمن الحرزي التحضير أكثر للأفريقي. التوزيع ويدخل الدفاع ضربة ركنية، يدخل الدفاع وضربة ركنية لفائدة النادي الأفريقي. حسام بن علي في المعادلة الأخيرة تتوزع على كرة وين الرأسية، ولكن دون عنوان 6 أمتار لصالح تشوريبا المالي، 6 أمتار لصالح تشوريبا المالي. مباراة صعبة على النادي الأفريقي في الظهور 13 على مستوى دوري الأبطال والأول منذ آخر مشاركة للنادي الأفريقي. نذكر أنه أنا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وكان آخر مباراة خاضة على مستوى دوري الأبطال كانت الجولة السادسة من دوري المجموعات أمام الفريق الإسماعيلي المصري، والانتصار بهدف مقابل 0 من علامة الجزاء بالنسبة للنادي الأفريقي. ترجع على كرة لصالح الفريق تشوريبا، المحاولة على الجهة اليسرى، لازم الحذر من التوزيعات. وعمار عبد الحق يدخل في مناسبة أولى، ثم ترجع لحسام بن علي في عكس الهجمة. ثم المساحات، لازم يمون السرعة القصوى، التحذير، البحث أكثر على أيمن الحرزي ومعتز الزدام، والحكم يوقف اللعب في لعب ملقى على أرضية الميدان من جانب فريق تشوريبا المالي في انتظار استئناف اللعب. رقم 28 هو الملقى على أرضية الميدان، 26 آلياتوري هو الملقى على أرضية الميدان في انتظار استئناف اللعب بعد قليل هنا في ملعب حمادي العقربي برادس في هذا اللقاء الهام والمنتظر لحساب الدورة التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. في انتظار أكثر أيضا باقي الأندية التونسية، ننتظر استئناف اللعب في هذه اللحظات. أوصيات، تعليمات ماهر الكنزاري على الحافة النهائية للميدان. ماهر الكنزاري والتعليمات الواضحة من مدرب النادي الأفريقي في أول ظهور له على مستوى دوري الأبطال مع النادي الأفريقي. ماهر الكنزاري تجارب سابقة مع الترجي الرياضي التونسي على مستوى هذه المسابقة الأفريقية. تبقى الكرة لصالح الفريق للنادي الأفريقي. غيث الزعلوني تسترجع على كرة في هذه اللحظات مرة ثانية وسط الميدان من سيدو خان على كرة ترجع هجمة مرة أخرى للأفريقي. الأفريقي هدم اللعب أكثر، قاعدين تصير في الثغرة في الحل للوصول للخط الأمامي. هذه كرة على محاولة البحث عن التوزيع، يمر بالكرة، التسديد ولكن الكرة ضاعت، التسديد من غيث الزعلوني ولكن الكرة ضاعت على النادي الأفريقي. وجود الحارس سليمان كوليبالي ترجع لكره طويله مره ثانيه باتجاه اسماعيل سيفارا نحو عبد المهيب الشامخ. اعاده التمركز وسط الميدان مسيطر عليه فريق سليمان مالي. سكر اللعب على منطقه وسط الميدان. الحلول كيف سيتعامل الكنزاري مع هذا العامل والدقائق القادمه مع احترامنا من 60 دقيقه لعب نلعب في 56 دقيقه لعب حاليا دون اهداف بين النادي الافريقي وسليمان مالي. الافريقي يريد العوده الى سنوات خلت الى ايام التسعينات الى التتويج القاري الاغلى على مستوى جماهير الافريقي بعد الخيبات بعد النكسات بعد الصعاب التي مر بها النادي الافريقي. الالتفاف حول النادي من جماهيره من المستشار الامريكي فيرجي تشامبرز وباقي المساندين للنادي الافريقي. عوده الفريق تدعيمات انتدابات تتويج باللقب الرابع عشر البطوله وحاليا يبحث عن النجمه الثانيه الافريقيه. حاليا الكره تتوزع ضربه المخالفه بالراس تتواصل العمليه داخل منطقه العمليات لدخل الدفاع يبقى الضغط من الافريقي وحاليا عكس الهجمه لصالح فريق سليمان مالي. يعود التغطيه دفاع على الصيام مباشره من غيث الزعلوني الى عبد المهيب الشامخ وصل الكره على اليسار الان كانتي الكره ترجع مقطوعه من دفاعات سليمان. كره ما وصلتش للصدقه قديده لا تتكني مباراه البارحه بين السويحلي الليبي وكيدي زاد الزنزباري على مستوى الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا. كنت تابعت المقابله تقريبا صعوبه على مستوى الوصول الى مناطق الجزاء. دي كره خطيره حذاري ومن الطرف الليل من الطرف الليل مع طلق الزبدين ثم عبد الغيب الشمخ. قاعد نشوف في رقم 34 تيبيان يكيتي المواليد 2007 من فريق المالي جوريبا يسيخ مكانه على مستوى تشكيلة الفريق. ترجع على كرة المحاولة لفائدة النادي الافريقي في وسط الميدان العملية لبناء الهجمة على الاقل هدف يدي دقائق ممكن يحرك اكثر معنوية الفريق. هذه كرة حاليا لصالح الافريقي. حسام بن علي رايح على الكرة على الجهة اليسار فرصة افتتاح النتيجة. الكرة للافريقي والمطالبة بضربة الجزاء ولكن الكرة ضاعت على الافريقي. الحكم يوقف اللعب في مخالفة اعتقد لفائدة الفريق المالي. مباراة عصاب بالنسبة لجماهير النسية هذا اللقاء وفي هذه المباراة تميل مع توقف اللعب في ملعب رادس 0-0 بين النادي الافريقي وسليمان مالي. ممكن تخيل كما قلنا قاعد نشوف في بلال ايت مالك يستعد للدخول على مستوى تشكيلة النادي الافريقي. بلال ايت مالك مسجل على ورقة المباراة ببلال مهدي سيسي يعني في تشكيلة المباراة في الورقة الافريقية. بلال ايت مالك الشيخ ومكانه في تشكيلة الافريقي رقم 34 كريستوف او تيبيان دياكيتي الشيخ ومكانه في تشكيلة جوليبا المالي. ذكر الفريق المالي اللي جاي فقط ب 15 لاعب فقط على مستوى تشكيلة الفريق. علينا التغيير بلال ايت مالك يدخل من اجل التنشيط الهجومي انتظار مكان من لكن يفتح عليه رقم 33 كريستوف ديمبيلي يخلي مكانه لتيبيان دياكيتي بالنسبة لتشكيلة الفريق المالي. وحاليا يغادر سنتأكد من يغادر انتظار التغيير بلال ايت مالك بشيخه مكان ننتظر له حتى الحكم الرابع ممكن يكون على التغيير بالنسبة للإفريقي. يغادر رقم 30 معتز الزدان يغادر يخلي مكانه لبلال ايت مالك. ثاني تغييرات مهرة لكنزاري في هذا اللقاء بحثا عن الوصول الى شباك سليمان كوليبالي وانهاء العقم الهجومي الى حدود الدقيقة 60 من شوط المباراة من هذا اللقاء. ترجع الكرة للفريق المالي ترجع الكرة في وسط الميدان محاولة لإيجاد الحل من النادي الافريقي ما يصل الكرة حاليا مثيرك رجولي بالمالي على الجهة اليسرى يدخل الدفاع يحط الكرة في ضربة على التماس لفائدة جوليبا المالي في هذه اللحظات تراجع نوعا ما أن نستقنع في بداية موسم بالنسبة للفريقين زوج أبطال على مستوى دورياتهم الأفريقي بطل تونس وجوليبا بطل مالي. ترجع لكرة خطيرة لصالح جوليبا بأكثر إصرار على الجهة اليمنى بحثا عن توزيع كرة توزيع خطيرة لكرة والدفاع موجود دفاع الأفريقي حاضر في مناسبة أولى غيث الزعلوني ثم يبحث عن الإبعاد لكرة والعملية ولكن تخرج ضربة الركنية لفائدة جوليبا مالي في هذه اللحظات 61 دقيقة. إن شاء الله الأفريقي ما يصعبش المباراة على نفسه بممثل كرة القدم التونسية على مستوى الدولة التمهيد الأول لدوري أبطال أفريقيا. ترجع على كرة تتوزع يتدخل الدفاع على بعض موجود عكس الهجمة حاليا من فيليب كيزومبي منصر على القصوى ثم عرقلة من الدفاع لكن سواس العمري بالأفريقي عكس الهجمة الفرصة بالأفريقي تسديد ويتعلق سليمان كوليباري والتعلق من حارس الفريق المالي في إبعاد الكرة للعملية الأخيرة الفرصة المحاولة كانت من بداية يتملك على ما أظن التوزيع في القائمة الأول لضربة الركنية يبقى الامتلاك بضربة التماس ترتفع الأهازيج وترتفع الصيحات من أجل التسجيل أولى الأهداف بالنسبة للنادي الأفريقي. ترجع الكرة مرة ثانية المحاولة البحث عن توسيع عن كرة عن إمكانية وفرصة لإحداث الفارق للنادي الأفريقي. ترجع مرة أخرى لحسام بن علي على الجهة اليسرى حسام بن علي وصل الكرة إلى صدق قديدة في بحثه عن توكل على الجهة اليسرى قديدة يرجع الكرة المحاولة لسيد خان إلى قديدة يرفع الكرة أكثر في القائمة الثانية بالرأس دفاع جوليبا يتدخل تبقى عكس الهجمة لجوليبا يحاول يشوف الحل في الخط الأمامي وقف حاضر موجود مع لاسيل فراء لكن الحكم يمنح ضربة التماس الفريق الماضي مع المطالبة التماس لفائدة النادي الأفريقي. الكل ينتظر ويتابع ويترقب في الدقائق القادمة هنا في ملعب رادس بشترجع على كرة بضربة التماس لصالح جوليبا ضيع نوعا ما في بعض الوقت الفريق المالي مثل هذه الكرات تبقى في محور الدفاع موديبو كامارا في الدفاع ترجع أكثر لإبراهيم ديمبلي تبقى الكرة تمشي لفريق جوليبا المالي يحاول يوصل أكثر بالكرة يحاول يضغط الأفريقي عن طريق الصدق قديدة ترجع لديمبلي على الجهة اليمنى تبقى الكرة مقطوعة من حسين بن علي والكرة ضربة على التماس لجوليبا المالي سبع اللاعب رقم 26 آليا توري تبقى الكرة مرة ثانية محاولة بالرأس الزراعة متخطى وسط الميدان يدخل بلالة مالك يقطع على الكرة ترجع على الكرة مخالفة لفائدة النادي الأفريقي يكسبها حسام بن علي خلي الكرة لعمار عبد الحق في تنفيذ ضربة المخالفة ترجع من سيدو خان يلعب الكرة في وسط الميدان باتجاه الانكانتي الكرة ترجع على الجهة اليمنى تلعب الكرة طويلة البحث على كيزومبي كيزومبي يواصل بالكرة المطالبة بالمخالفة الحكم يكون في المشاي الحكم على كونغولي بيير نيانغي تبقى مرة ثانية ترجع لصالح النادي الافريقي الفرصة للسيا المحاولة من بلال ايت مالك بالكرة الأخيرة تحذير مرة ثانية ترجع ايت مالك يحاول يلعب الوانتو مع سيد خان إلى جهة اليسرى وين موجود حسام بن علي ترجع مرة ثانية بلال ايت مالك في بحثه عن التوسيع ترجع مرة ثانية لفائدة الأفريقي سيد خان خان بالكرة البحث عن التسديد من 18 المطالبة بضربة الجزاء تبقى الكرة للأفريقي تتواصل العملية داخل منطقة العملية يراوغ يحاول يمر ولكن دفاع جوليبا في الكرة الأخيرة ممكن لو فضل فتح الثغرة والتسديد أفضل من اللي يمكن محاوله الوصول لضربه الجزاء تبقى الكره للفريق المالي على الاجزاء اليسار. الحراره مش مرتفعه لكن الرطوبه ارتفعت اكثر في هذا الشوط الثاني هنا في مدينه رادس. ان شاء الله هذا العامل ما ياثرش على ممثل كره القدم التونسيه النادي الافريقي فيما تبقى من هذا اللقاء. ترجع على كرة مرة ثانية عمار عبد الحق في بناء الهجمة. عمار عبد الحق سيدو خان في وسط الميدان. سيدو خان عمار عبد الحق يلعب على كرة طويلة. البحث أكثر على بلال أيت مالك. الكرة ترجع من جوليبا. البحث عن إبعاد على كرة تسترجع من على كانتير وانتور. رأي عن الإفريقي صدق قتيدة. قتيدة يرجع على كرة أيت مالك. فرصة قتيدة على نتيجة. ضاعت الفرصة. ضاعت الفرصة. ودفاع جولي باي بعد الخطورة على بلال أيت مالك. مش ممكن مش معقول ضاعت مثل هذه الكرات بالنسبة للنادي الأفريقي بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. يعني أكثر من ثلاثة كرات واضحة بالنسبة للأفريقي في هذا اللقاء. ممكن كانت تخلي الأفريقي يأخذ أسبقية أكثر في هذا اللقاء. تتوزع على كرة بحث بالرأس ولكن موجود سليمان كوليبري قبل الجميع. يعني فرصة زايعة على النادي الافريقي. الافريقي يهدر على فرص زي على روحه امكانيه اخذ الاسبقيه باكثر من هدف هنا في رادس مع ضربه المخالفه لصالح النادي الافريقي. المخالفه للنادي الافريقي تجي على يسار لحارس سليمان كوليباري على بعد تقريبا 34 متر على ما يبدو على مرمى سليمان كوليباري حارس جوليبال مالي. بيسترجع على كرة بالمخالفة لصالح النادي الافريقي على اقل كرة ثابتة. ان شاء الله يتمكن ابناء الكنزاري من استغلالها والوصول الى شباك الفريق المالي على الاقل افتتاع النتيجة بمثل هذه اللحظات الهامة من هذا اللقاء. حاليا ممكن بعض التغييرات اللي بتكون على مستوى تشكيلة النادي الافريقي في انتظار التغييرات من سيكون الورقة القادمة بالنسبة للنادي الافريقي. إذارة لتأكد حاليا ضربة المخالفة تبعوا المخالفة للنادي الافريقي. نذكروا بالتوقيت 68 دقيقة لعب هنا في رادس دون هدف بين الافريقي وتشوريبان. حكم يأمر بوضع الكرة في مكانها. غضب من بنك الاحتياط حاليا الليبي وسام الاشريني باش يكون الورقة القادمة في تشكيلة النادي الافريقي. وسام الاشريني ممكن يكون حل بالنسبة للنادي الافريقي على مستوى التنشيط الهجومي لمنطقة وسط الميدان. تلعب الكرة الوانتو غيث الزعلوني في التسديد في خط الدفاع داري ما تلعبش بالنار يا غيث الزعلوني. هجمة معسل لجوليبا يحاول ينتظر للصعود زملائه ولكن الكرة تتجاوز الخط من الطفل وتعود ضربة التناش لفائدة النادي الافريقي مع التغيير في هذه اللحظات. يغادر رقم 8 آلان كانتي ويخلي مكانه لأسامة الاشريمي. تحت الثقة الجماهيرية يغادر آلان كانتي ويخلي مكانه لأسامة الاشريمي. حل من الحلول الهجومية بالنسبة للنادي الافريقي خلال الدقائق القادمة من هذا اللقاء. ترجع على كرة عمار عبد الحق على مستوى محور الدفاع في وسط الميدان على كرة المحاولة الوانتو خاصة مقطوعة من الدفاع. تبقى عكس الهجمة لصالح الفريق المالي. أسامة الاشريمي أسامة الاشريمي أسامة الاشريمي بالتحذير الوانتو مع قديدة موجودة للدفاع على الفريق المالي وكأنه قراءة جيدا نوعا ما خطر هجومي وفي وسط الميدان حذر جيدا للمباراة. الفريق المالي أغلق مفاتيح اللعب بالنسبة للإفريقي خلال مباراة المتلوي وخلال مباراة أمل حمام السوسة مع الكرة 6 أمتار بفائدة الإفريقي. كانت مطالبة من بنك فريق جوليبا بالركنية ولكن الكرة الأمانة خرجت 6 أمتار ترجع لصالح الإفريقي على الجهة اليمنى طويلة. البحث عن الهجوم على كيزومبي كيزومبي كيزومبي ما تتجاوزش خط الكرة. يواصل كيزومبي البحث عن التوزيع في القائمة الأول. خديدة في الرأس والهدف الأول
5: خاصية تقديم جول جول جول جول جول يفتتح النتيجة للإفريقي في 70 دقيقة. قديدة قديدة قديدة يحيى العميل ويرفع المعنويات ويشعل المدرج في لاتش هدف أول. انتظرت كثيرا جماهير الإفريقي ليأتي الجول الأول الأسبقية الهدف الأول. توسيع على تبك بالرأس بوم في الشباك في القائمة الأول تهتز مع شباك سليمان كوليبالي وتطلق الفرحة وتطلق السعادة وتطلق البهجة والشماريخ في ملعب حمادي العقل ببلادك عن طريق الصدق قديدة. جول أول للإفريقي أسبقية أولى لممثل كرة القدم التونسية. جماهير الإفريقي اللي تبع فيها في ملعب رادس تعطشت لهذا الهدف الذي انتظره كثيرا. يعني لو نعود بالذكريات والتاريخ للإفريقي فانه اخر هدف كان عن طريق غازي العيادي على ما اظن عالم الجزاء. واليوم الافريقي يسجل في هذا اللقاء وفي هذه الدرس مخيل الافريقي بهذا الصدق قديم امين هدف مقابل صفر لصالح الافريقي في سنه 70 في قلعه.
2: إذا هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي ضد فريق جوليبال مالي. هدف كان سجله صادق قديدة في الدقيقة 71 عن طريق ضربة رأسية. أنيس
3: فرجنيش احنا لولا صديقنا مهيب بن حسين في الوصف والتعليق
2: ممكن ما حسوش بها المباراة
3: ما نجمو نعرفوا حتى شيء في المقابلة هذه. ما لورزمو البلاتفورم اللي عديت
2: تجربة ماش
3: تجربة ما أولى غير ناجحة وجماهير الإفريقي مالوروزمون حرمت والجماهير التونسية حرموا من مشاهدة المقابلة هذه. دونك ان شاء الله التجربة هذه ما تتكررش والا تتكرر وقت اللي فريمون البلاتفورم سيئة معناتها
2: حاضرة
3: وجاهزة انها تعدي الماتش بدون انقطاع وبدون قصان نتاع الصورة. تمنينا نشوف المقابله تمنينا نشوف روندمون تاع الملاعبيه باش نجموا نقيموا الروندمون تاع الملاعبيه روندمون تاع ولا حتى لي شانجمون والجيستيون دو ماتش من المدرب. لكن مالوريزمون ما عندنا صوره ما وصلت لناش
2: من بدا الشوط الثاني تقريبا
3: 50 بالضبط براتيكمون من اللي بدا دوزيام ميتون ما شفنا حتى شيء وما جمنا نفرجوا على حتى شيء. قلت لك اوريزمون عندنا مهيب بن حسين موجود على عين المكان هو اللي ينقلنا في الصوره ويعطينا في التعليق للمقابله هذه. هلا
6: والله ايش باش نقول لك الحقيقه كيما كان يقول انيس ميرسي بوكو مهيب اللي خليتنا حتى ما فهمش تسويره. لكن انت قاعد تعيش فينا في الترح انا شو معك في الترح سيفون اللي قاعد تقول فيه. دونك بالنسبه للهدف هدف التايمينغ نتاعو باهي ممتاز جدا التايمينغ اليوم في بعد 70 دقيقه ان شاء الله علاش ليك نتعاود تزيد ضعف النتيجه باش تثمن اكثر ريزلتا سيرتو ديما نعاود ونقول ديما رد بالك وديما كيلبريل تيري. دونك مانيش نتفرجوا في حد شيء. وبالنسبه لموضوع المنصات كما شفنا اليوم نتاع في النادي الرياضي الصفاقسي نفس الحاله كيف ما في النادي الافريقي
3: واش منصه هذيك في اليوتيوب
6: ما اليوتيوب ولا لا
3: ما هذا الكل ولا في البونتو ولا بالراس توزيعة ممتازه من كينزون بي قديده كالعاده اوبورتونيست اتاكون فريمون يقعد ديما اوبورتونيست. والافريقي وفي بدايه الموسم يسجل كان في الدوزيام ميتون في الاخر الدوزيام ميتون هو سكر معناتها البونتو نتاعو سكروا في دقيقه 71 تقريبا في 20 مينوت طويله. رجع قالوا نشوف الصوره
2: لا والله نقل من عند في بلاصه اخرى هذا معناها الحقيقه مش من البلاتفورم
6: نحاول كي جدا
2: نحاول
3: الواحد يشتري يدخل نشوف في الشريم يدخل ولا يدخل في

0: قبل النادي الافريقي وجوليبا. تفضل مهيب.
1: نحاول نعطي الصوره الاذاعيه للهدف لانه الاسواق كبيره في ملعب نادر حاليا. الزير موجود في ملعب نادر والاحتفالات من الهدف الاول الافريقي كانت هجمه الافريقي على الجهه اليمنى لختم شوطه من فيليبي كيزومبي وسع الكره في القائم الاول خفيف التعليق بالراس حتى الكره في الشباك وافتتح النتيجه للنادي الافريقي. نلعب حاليا في 76 دقيقه لعب. نحاول نوصف الصوره لانه الأغلبية بالكثيف اللي خايم هنا في ملعب رادس من زراعة الشماريخ اللي استعرض كثرة تسجيل المتريك للهدف الأول. علينا الكورة بتسجع في عبد المهيب للشمخ ربع ساعة أول. عندنا برشة مليئات في ملعب رادس تحدثنا هذه يعني منذ مباراة الشامبيونز ليج الخاصة بالترجي الرياضي للكون في مارينيس حشوي السهرة الكروية يوما السبت منذ مباراة المولودي سان داونز في دولة افريقيا يعود لتعود الأشواء إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا عارف توقيت مباراة النادي الأهلي الشيخ في وقت ديسي طيب المهيري يعني توقيت بالذات إن شاء الله تكون سهلة كروية على أيضا يعني يكون الموعد مع الأدوار الترهيبية الثانية في المساء إن شاء الله لمقابلات جماهير سعيدة بهذا التقدم الآني والوقت للنادي الأفريقي في الدقيقة 77 في انتظار. نذكروا مشاهدينا الكرام بالمعطيات الخاصة بالنسبة لهذا الشوط الثاني للفريق في استدعاء تسجيل 70 عن طريق الاستاذ القديم ماهر كنزاري قام بتقييم ما بين الشوطين في البدايه بخروج الخضراوي دخول الحارسي ثم تقييم ثاني دخول بلال ايت مالك مكان اللاعب معتزل الزتام ثم التغيير الثالث كان منذ قليل بدخول اسامه الشريني مكان الان فرانك كانتي. ممكن الشريني كان طالع خير على النادي الافريقي دخوله مباشره. سجل الافريقي الهدف الاول يتوقف اللعب حاليا في اصابه على ما اظن لاحد اللاعبين الموجودين ولكن الاجواء يعني جماهيريه كثيره اكثر من 25000 مفرج في هذا اللقاء لكم اعارض من جماهير الافريقي على المستوى المنعرج الشمالي من الكورفا نور للافريقي اكثر الصور موجوده على بارتيان سبور بيدو في بدايه استلاف اللعب بهذه اللحظات الافريقي كما قلنا في المشاركه رقم 13 على مستوى مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يطمح إلى تخطي الدور الأول في مرحلة أولى ثم الوصول إلى مرحلة المجموعات لما لا تكرار السيناريو 91 والتتويج باللقب الثاني الإفريقي في المقابلة رقم 63 للإفريقي ويبحث اليوم عن تحقيق الانتصار رقم 30 بالنسبة لي على مستوى دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بسترجع على كرة يدخل الدفاع في مناسبة أولى ثم ترجع ضربة التماس لفائدة فريق تشوري بالماري لكن ضربة المخالفة ممكن التغيير القادم. قاعد نشوف كل شيء. يغادر 8 ويدخل 23 جانب فريق تشوري بال 8 بادرا دياكيتي ويدخل فيران دوكو في تشكيلة فريق تشوري بال في على مستوى تشكيلة الفريق بالإضافة الى موقف تاخير وورقه قادمه بالنسبه لماهر الكنزاري. سنتاكد من التاخير القادم الذي قد ياتي بالنسبه للمدرب ماهر الكنزاري. بسترجع على كوره زباب كثيف وشويه كمفاضيه في ملعب رادس منذ سنوات قليله شديد الاشويه يعني على مستوى السهرات يعني بالنسبه للنادي الافريقي على مستوى دوري ابطال افريقيا لكره القدم ممكن الوضعيه اختلفت 2015 يعني لما الفريق المقابل الاولى لعب في سوسه امام سلطينه ممكن جماهير تحرمت نوعا ما من عدد اكبر من الجماهير ثم بعدها واجهت في مارسيلي بعد اقول بين قوسين وضعيه صعبه ونكته كانت على مستوى مباراه الجوله الثالثه ولكن ربما غابت بعدها الجماهير غاضبه ولكن حضرت باكثر من 45000 متفرج سلمت الفريق حتى اللحظه الاخيره امل في تاهل الدوره للربع النهائي من الشامبيونز ليج. جماهير تعطشت الى مثل هذه اللحظات وتتمنى التأهل للدور الثاني. كل التوفيق للإفريقي للترجي الرياضي التونسي لنادي الرياضي الشيخي وأيضا للترجي الرياضي الشرشيسي. ترجع على كورة. شكرا أيضا لكل جماهيرنا وكل متابعينا عبر راديو ديوان أفتام اختاروا المتابعة المباشرة عبر سبور ماك لهذا اللقاء لمباراة الإفريقي وتشوري بالماني ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ترجع الكورة على الجهة اليمنى عن طريق موديبو كامارا. موديبو كمارا كرة خطيرة حذاري لازم التغطية من عمار عبد الحق بعد الكرة في ضربة الركنية. وبعد الكرة قبل ما توصل لديان.

0: ديكيتي من جانب فريق جريبال مالي. 10 دقائق اخيره وحاسمه، شريكي لازم يزيد الهدف الثاني على الاقل من اجل الصعود، كما الترجي الجزائري بفرق هدفين. الترجي الجزائري في وجه فريق الفريق السنغالي ديان بارز يعني بفرق هدفين 3-1، والفريق على الاقل فرق هدفين ما يخليش روحه في وضعيه صعبه لا يحسد عليها في مباراه اليوم. نعرف الظروف والحراره المرتفعه في السنغال حاليا، الكره تتوزع تبقى لصالح الافريقي بعكس الهزمه، مشروعه عكس الهزمه لصالح الافريقي على الجهه اليمنى، يحاول يمر كيزومبي التغطيه من دفاعات تشوريبا في الكره الاخيره من القائد محمود محمد وسيزوكو، ثم ترجع على الكره مره ثانيه على مستوى محور الدفاع، البحث على بناء الهزمه من فريق تشوريبا. يتدخل حسين بن علي، لازم التغطيه تكون موجوده من سيدو خان، والمخالفه يكسبها جنبي الافريقي مع التغيير. اعتقد تاكد من رقم اللاعب كيف هنا كانوا بتشكيلة الفريق، أظن سنتأكد. أسامة بوجرة على ما أظن، أسامة بوجرة بالفعل، أسامة بوجرة رقم 11 في الشيخ، وما كانوا كآخر تغييرات المدرب ماهر الكنزاري على مستوى تشكيلة الفريق في انتظار مكان من سيكون أسامة بوجرة. إن شاء الله أيضا كما كان الشريني في الخير وطالع خير دخول وسجل الفريق بها الهدف الأول عن طريق قديدة، إن شاء الله دخول بوجيرا يدي فيه ممثل كرة القدم التونسية النادي الفريق الهدف الثاني. توزع على الكرة، البحث أكثر على قديدة في العمق، ترجع على الكرة والعملية ضربة المخالفة لفائدة الفريق الجوني برمالي، يبقى ملقى على أرضية الميدان بين قوسين فرصة لإضاعة الوقت من الفريق المالي، يعني تأخر بهدف مقابل صفر أمام جماهير وأمام ضغط كبير هنا في ملعب راس الجماهير الأفريقي، يعني عامل إيجابي بالنسبة للفريق المالي. شريكي مطالب بإضافة الثاني لما تبقى من اللقاء، 8 دقائق أخيرة تصلنا على نهاية التسعين هنا في رادس، والنتيجة إلى حد الآن هدف مقابل صفر للنادي الأفريقي في إنذار سيدة قديدة منذ الدقيقتين السبعين. وقديدة يعني ناجح مع ماهر الكنزاري، النجاعه موجودة لمهاجم الافريقي مع ماهر الكنزاري منذ ان كان حتى مع فريق ولون فريق الملعب التونسي. المدرب الذي اعطى الفرصه للسيد قديده هو ماهر الكنزاري، واليوم الكنزاري يحط رحال الافريقي ويمنح ويمهد الفريق الى السيد قديده الانطلاقه محليه بتمهيد في البطوله، ربما تمهيد كان لغيثم الزعلوني وهدف حاسم على مستوى البطوله، ثم هدف حاسم على مستوى مسابقه البطولة لصنف النخبة والتتويج الافريقي بلقب النخبة على مستوى بطولة تونس الموسم الفارط. النجاح في التسجيل في المباراة السابقة بالنسبة لقديدة الجولة الأولى على مستوى بطولة تونس، وحاليا يسجل على مستوى دوري الأبطال، والأهداف قديدة على مستوى دوري الأبطال الافريقي لكرة القدم غادة رقم 40 يدل على تشكيلة الافريقي السابق قديدة اللي نحكي عليه، يغادر يخلي مكانه لأسامة بوجرة تحت تشويق الجماهير بالنسبة للصادق قديدة لاعب النادي الافريقي، ويخلي مكانه لأسامة بوجرة، ممكن الاعتماد على كيزومبي كمهاجم صريح، بوجرة على الجهة اليسرى، الحرزي على الجهة اليمنى، هيك مالك بالتنسيق الهجومي الشريمي و الجنبي سيدو خان الهزل الجنائي في منطقة وسط الميدان قطع اي هجمة، وهي كورة والابقاء على ذات الرباعي على مستوى محور الدفاع بانتظار اكيد الدقائق الاخيره التي نعيشها معكم هنا في ملعب رادس في المباراه الافريقي وتشوريبا. اسبقيه الافريقي بهدف مقابل صفر مما تشوريبا المالي، بطل مالي الموسم الفارط. ترجع على الكوره من عمار عبد الحق، هذا اللاعب اللي تم يعني ذكر اسمه منذ موسمين على مستوى جماهير الافريقي والصفحات المقربه للنادي الافريقي، الحكايات على عمار عبد الحق، لاعب واعد ويلعب في خطه ظهير ايمن ظهير ايسر محور دفاع. ودخول عمار عبد الحق هذا الموسم وكالعاده ماهر الكنزاري اللي اعطى الفرصه للاعبين الشبان، نذكروا ماهر الكنزاري اعطى الفرصه يصدق قديده خليل العياري ريان الاسماعيلي، اسماء عديده على مستوى تشكيله الملعب التونسي، اعطى الفرصه ايضا لفيلاسيا بيل الدوكيلي أشرف الحشيشي وعديد الأسماء الموجودة في تشكيلة الثيا بيل أنذاك. بالنسبة لفريق قرش الشمال كنزاري أيضا أسماء حتى نقولوا يعني خلقنا مع بعضها من حظها مع عدل التراجي من الله الحميدي أرقم التبوبي هيثم الزو في تشكيلة التراجي. يعني ما ننسيوش حتى مالك كنزاري سنة 2008 أعتقدها حسب ما ذكر 2008-2007 كأس العالم للشباب والأسماء الكبيرة على غيران المسيكلي وحضرية وبلال العيفة ويوسف المويبي وزهيرة الزوادي كلها أسماء شابة عبد فتخيلي كلها أسماء شابة كانت حاضرة مع ماهر الكنزاري أعتبره المدرب المكتشف للمواهب والقادر على أنه يمنح الفرصة للاعبين للشباب في تونس. يعني نتحدث على زيادة العدد أنه اللاعب متوقف هنا في رادس في إصابة لأحد لاعبي فريق تونس المالي كالعادة إذا عطى الوقت إن شاء الله الحكم على الأقل يضيف الوقت الإضاعة هذا يضيفه في الوقت البديل. نذكروا مستمعينا الكرام عبر إذاعة ديوان أفهم في تغطية خاصة في آخر أيام سبور ماك قبل العودة إلى البرمجة الشتوية إكسترا تايم وداتا فوت وسدل الديوان مع الزملاء حسن جاسبارين إبراهيمي وأيضا كريم مقني قدور وأمين في التغطية بالإضافة إلى محللين الفنيين على امتداد أسبوع كامل متابعة لقسم الرياضة للبطولة الوطنية ومقابلات الخاصة بأمدتنا على المشاركات الإفريقية بالإضافة إلى المنتخب التونسي اللي اقترب الموعد مع اكتشاف نسخة المعين الشعباني مع المنتخب التونسي والذي تحدث عن مصالح الجمعيات وعمل العودة للمنتخب الوطني التونسي. نرجع يا شوية رادس في هذه اللحظات مع عودة اللاعب في هذه اللحظات في وسط الميدان بكرة لصالح جوني برماني مقطوعة الكرة من الشريمي ولكن في خطأ من متوسط الميدان الليبي مع الكرت الأصفر الذي يرفع على متوسط الميدان الليبي في تشكيلة النادي الإفريقي أسامة الشريمي الموسم الثاني على التوالي في تشكيلة النادي الإفريقي قادما من السويح لليبي. وقال ليبيا الموسم الفارط اللي انتصر على الفريق كيفي زيد الزنزباري بهدف مقابل صفر البارحة في المباراة اللي جمعت الفريقين في طرابلس لكن هو المنتصر من تلك المواجهة بشويش على الترجي التونسي على مستوى دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الدورة التمهيدية الثاني بينما الإفريقي سيواجه المتأهل من مباراة تيبوي سوما زنبيل الكونغولي وميدياما الغاني قدوة للمباراة الشقام بداية من الأربعة في غانا بشارجة على كرة لصالح فريق تشوري بالمالي عن طريق اللاعب جاتان دياكيتي لكرة لأنه الفريق يعني أتم مقابل صفر يعتبرها ربما على ما أظن هي نتيجة إيجابية ولكن غير مريحة نظرا للتنقل اللي باش يكون الفريق يتحول عبر رحلة أولى إلى المغرب ثم بعد اتجاه السنغال مبدئيا في انتظار ربما قد يتغير حتى الرحلة بالنسبة للنادي الإفريقي لكرة رائعة أسامة الشريمي على الجهة اليسرى الفارس الليبي أسامة الشريمي في التحديد للمالك الواتوب وكرة التسديد المطلبة بضربة الجزاء ولكن بطريقة غريبة أهدر أسامة بوكرة فرصة إضافة الهدف الثاني على النادي الإفريقي كانت كرة رائعة بين الشريمي وأيت مالك ولكن الكرة ضاعت على النادي الإفريقي فرصة مضاعفة للنتيجة لممثل كرة القدم التونسي ترجع لكرة المحاولة من ديديان دياكيتي وصل بالكرة من جانب الفريق المالي مقطوعة العملية لكن ترجع للفريق المالي حذاري كل الحذر من الاختراق على الجهة اليسرى حذاري ويتدخل الدفاع عمار عبد الحق حاسم عمار عبد الحق هذه تسديدة ثانية تصدي بوغرة وتخرج ضربة التماس ميل كانزاري ممكن حتى أكثر من بعد مع بوجا وأيضا أيمن عباس ممكن الاشكال الافريقي انه الاختلافات كثيره بالنسبه لفريق تشيلي والمالي سواء من جهه اليسار ولا من جهه اليمين يعني لما يدخل الفريق المالي من مثل هذه المناطق سواء من مجهود غايه الزعلون راح يسبب عليه ديما تاثير خطوره للفريق المالي ان شاء الله يتعامل معها مال الكنزاري بالتحليلات الخاصه لمباراه الاياب. المهم حاليا نلعب في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي في انتظار لوحه الحكم الرابع في هذا الشوط الثاني ونتيجة هدف مقابل صفر للأفريقيا أمام تشوري بالمالي ترجع على كرة في هذه اللحظات المحاولة من جانب دفاعات من فريق تشوري بالمالي يأخذ كرة ويبقى في هذه اللحظات على دفاع الأفريقي على بعد من الأشريني عكس الهجمة من إيت مالك في عكس الهجمة للأفريقي على الأقل يمن لازم يمن السرعة على التوصل ينتظر المساندة على الجهة اليمنى واليسرى يصعد غيثم الزعلوني، الزعلوني بالكرة لصالح على افريقيا، البحث على التوزيع بالراس نشرمو. اوه لا لا لا لا لا لا، ضاعت الكرة، سليمان كوليبالي مرت قريبة لمرماه وضاعت الفرصة على النادي الافريقي. 7 دقائق كوقت بديل يضيفها لحكم في هذا الشوط الثاني، 7 دقائق كوقت بديل يضيفها حكم المباراة في هذا الشوط الثاني. ضاع برشا وقت لأنه من فريق جوليبال مالي في هذا اللقاء. نلعب في الدقيقة الأولى، فرصة خطيرة كانت للنادي الافريقي، تمشي لسيدو خان، خان في وسط الميدان يشوف الحل لما شريمي يأتي بالخطورة، أسامة شريمي يأتي بالخطورة كل ما استلم الكرة، يعني لازم الاعتماد على أسامة شريمي على الأقل فيما تبقى من الدقائق من أجل إضافة الهدف الثاني. كرات فنيات جميلة بين أسامة الشريمي وبلال أيت مالك، تحصى على كرة مرة ثانية للأفريقي، التحضير على اليسار، الفرصة بوكرة بوكرة بوكرة بوكرة يفتح الصخرة، التسديدة ولكن التسديدة ولكن الكرة مرت بعيدة جدا على مرمى الحارس سليمان كوليبالي، سدد الكرة لكن ساعد على الأفريقي فرصة مضاعفة النتيجة في الدقائق الأخيرة من زمن هذا اللقاء هنا في رادس، هنا في الملعب الأولمبي حمادي العقربي لرادس في الدقائق الأخيرة. نذكر 7 دقائق أضافها لحكم، نلعب في الدقيقة الثانية من هذا اللقاء، ترجع الكرة لجوليبا في محور الدفاع، يحاول بالكرة على اليسار كينان، كينان بالكرة مقطوعة على الأفريقي، لازم أخذ الكرة والاستلام لكن تضيع على الكرة على الأفريقي يوصل الميدان جوري با، يعني يستلم الكرة حاليا عمار عبد الحق في الاستلام، عبد الحق يحاول يلعب الكرة تمشي لصالح الأفريقي، بلال أيت مالك، بلال أيت مالك، أيت مالك يحاول يشوف الحل بصفة فردية، الكرة الثانية والحكم يمنع ضربة المخالفة بفائدة النادي الأفريقي، المخالفة لفائدة النادي الأفريقي في هذه اللحظات، مخالفة موقع قولوا نجمي ممتاز خاصة مثل من خلال التوزيعات لمثل هذه الكرات، لحظات هامة وأخيرة وحاسمة من هذا اللقاء المشوق. مشاهدينا الكرام أو مستمعينا الكرام عفوا على راديو ديوان فهم، في هذه التغطية الممتازة لمباراة الدورة التمهيدية الأول لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الأفريقي وتشوليبا، مع كرة ثابتة حاليا للنادي الأفريقي في التنفيذ أسامة بوكرة على يمين الحارس سليمان كوليبالي، تبعد تقريبا 30 متر هذه كرة تتوسع في منطقة العملية، الفرصة للأفريقي على الأقل يجيب بها ضربة ركنية، هذه تتوسع وين الرأسية وين التسديدة، هذه كرة والعملية والركنية على الركنية للأفريقي زيت الزعلوني، التسديدة الأخيرة والفرصة والمحاولة ولكن ضاعت على النادي الأفريقي، تبقى الكرة سريعة ركنية تتنفذ للأفريقي، الوانتو مع الشريمي تتوزع في القائمة الثانية بعبد الحق بالراس، عمار عبد الحق والكرة مرت قريبة جدا من شبه النادي الأفريقي، عمار عبد الحق الكرة الأخيرة كان قريب من تسجيل الهدف الثاني وأولى أهدافه بقميص النادي الأفريقي على مستوى سنفلا كبر. الدقائق القادمة 3 دقائق مرت في هذا الشوط الثاني من الوقت البديل الذي أضافه الحكم، نذكر 7 دقائق أضافها الحكم ولسنا خير للفريق اليوم ذاك قديدة منذ دقيقة 72 ترجع على كرة مرة ثانية الأبعاد من دفاعات الجوليبا، لازم التخت تكون موجودة من إسماعيل سين فرا، سين فرا كما جت على كرة يوصل ميدان تسترجع للفريقي على الأقل يحاول يخطفها بلال أيت مالك ولكن الكرة ضاعت، ترجع مرة ثانية لصالح الجوليبا على فرصة يوصل ميدان عن طريق رقم 2 موديبو، موديبو هذه كرة خطيرة لجوليبا لازم التخت تكون موجودة في وسط الميدان، مقطوعة الشريمي في عكس الهجمة، التحضير على نشال يوسف لبوكرة، بوكرة يحاول استثمار الكرة وتشيل ضربة التماس، طلع سيني زوميتي حضر الكرة إلى الشريمي وماهر الكنصاري يتفاعل بطريقة يعني بغضب كبير يعني على عدم صعود اللاعبين الكرة الأخيرة لأنه ربما كانت تنجم تحدث الفارق لأنه دفاع جوليبا كان في الخط الأمامي، ترجع الكرة لصالح الأفريقي، التحضير الكنترول من أيت مالك لاستلام من غيث الزعلوني على الجهة اليمنى يحضر الكرة يوسعها غيث الزعلوني، كنترول من الشريمي في دائرة في نص الدائرة الخاصة من تحت الجزاء، هذه كرة فتح الصخرة، فتح الصخرة والمخالفة، المخالفة في موقع ممتاز، المخالفة في موقع ممتاز قريبة جدا لمرمى سليمان كوليبالي قابلة بالضبط، ميلة شوية على الجهة اليمنى لسليمان كوليبالي حارس فريق تشوني بالمالي لحظات أخيرة حاسمة مشوقة مثيرة من مواجهات الإفريقي. وتشوني بالمالي استعدوا بصراحة مستمعينا الكرام في الكراهة بنختاروا متابعتنا عبر الراديو لهذا اللقاء مباشرة عبر ديوان فيم في اللحظات الأخيرة والحاسمة من هذا اللقاء. ننتظر الكرة القادمة من النادي الإفريقي مخالفة إن شاء الله. أفضل ممثل نقول وأفضل يعني لاعب يحدق تمرير الكرة ويحدق تسديده هو اللي يسدد لأنه نحب نتمنوا على ممثل كرة القدم التونسية ما نخليوش يعني صعوبة للنادي الإفريقي في مباراة الإياب خاصة لأنه واحد قلبه يوجع على كرة القدم التونسية والوضعية الأخيرة ما حبش نحكيه. ننتظر ضربة المخالفة الكل يترقب الكل ينتظر حاليا الكرة. غيث الزعلوني وحيد طليق أمام الجدار الدفاعي المتكون من كوكب من لاعبين جوني بالمالي. الكرة قريبة لمنطقة نصف الدائرة الخاصة بمنطقة الجزاء بالنسبة لفريق جوني بالمالي. الكل ينتظر يترقب يتابع ننتظر التنفيذ ممكن تكون حتى بالرجل اليسرى ننتظر ممكن كيزومبي قاعد نشوف لكن الأقرب قد يكون غيث الزعلوني. ننتظر التنفيذ لضربة المخالفة غيث الزعلوني موجود الحارس سليمان كوليبالي كانت تسديدة أخيرة نوعا ما مش قوية برشا للحارس سليمان كوليبالي. ترجع الكرة للفريق المالي مودي بوكان تتلعب الكرة طويلة مباشرة لعبد المهيب الشامخ. عبد المهيب الشامخ لازم استثمار الثواني الأخيرة وما تبقى من هذا اللقاء نلعب في الدقيقة الأخيرة من هذا اللقاء. ترجع الكرة ربما الإرهاق بدأ يظهر على لاعبي النادي الإفريقي إن شاء الله على أقل التركيز حتى اللحظات الأخيرة بالنسبة للاعبي السيئة. ترجع الكرة في وسط الميدان إلى السيد خان بالكرة خان بالعملية ولكن الكرة تسترجع وفيليبي زومبي هذه كرة حاليا لفريق جوني بالمالي من الأبعاد من السيد خان ترجع لماديبو في وسط الميدان في منطقة وسط الميدان لفريق جوني بالمالي عن طريق اللاعب أنجاري مانزان بالكرة يواصل بموسى وتفضي مانزان حذري كل الحذر والتغطية موجودة وضربة المخالفة لدفاعات الإفريقي في الثواني الأخيرة من هذا اللقاء وكأن المباراة تنتهي إلى هدف مقابل صفر. ممكن نتيجة إيجابية بالنسبة للنادي الإفريقي ولكن ما تخليهوش مطمئن على نتيجة التأهل لأنه سيلعب مباراة الإياب في باماكو في نهاية الأسبوع القادم. ترجع على كورة للإفريقي عبد المهيب الشامخ وكأنه إرضاء الإفريقي بالنتيجة في الثواني الأخيرة نهاية الوقت البديل. مستمعين الكرام عبر راديو ديوان فهم في المواجهة رقم 63 النادي الإفريقي على مستوى دوري الأبطال وبالفعل يطلق الحكم بيير نيانجي صافرتها معلنا على نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي لهدف مقابل صفر. هدف ساعة عن طريق اللاعب الصدق قديدة في 72 بعد توزيعها من فيليب كيزومبي على الجهة اليمنى استقرت الكرة بالرأس لشباك سليمان كوليبالي. أسبقية هدف مقابل صفر هل هي أسبقية مريحة أمين أم أنه الإفريقي سيلعب بالنار في مباراة الإياب في انتظار مباراة العودة في باماكو؟ إن شاء الله نكون وفقنا في التحقيق على هذا اللقاء. وصلنا صورة كاملة لمستمعينا الكرام على راديو تيوان اف ام. تحية للكابتن أنيس بوجلبان وتحية أيضا لأيمن عباس في الاستوديو. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة على خير.
1: شكرا لك مهيب. إذن الإفريقي يفوز هدف مقابل صفر ضد جوني بالمالي في مقابل ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بهدف صادق قديدة. أميرة مقني في الأخبار غدوة موعد جديد من سبور ماغ كيبش نرجعوا بأكثر تفاصيل على مقابلة النادي الإفريقي وجوني بالمالي وكذلك مقابلة الاساس وشوتينج ستارز النيجيري وغيرها من المقابلات الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: أنتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجاز التاسعة ديوان فم مع السلامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت خلال شهر روتا الماضي 5.4% بعد أن كانت في حدود 5.1% في شهر جويلية 2026 وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا التضخم المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. مدير والمرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمزي طرابلسي يقول إن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي من المياه المعلبة ليصل إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار حلول جذرية لمواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة. وأوضح طرابلسي خلال تصريح له لبرنامج هنا تونس أن هذه الخطوة المستقبلية ستكون مصحوبة بإجراءات عملية وشاملة بالتنسيق مع مختلف المتداخلين في القطاع تتلخص في الرفع من طاقة الإنتاج والضخ فيما يهم دعم وحدات التعليم لزيادة قدراتها الإنتاجية ورفع من وتيرة التوزيع وتكامل الهياكل المتداخلة، على غرار تعزيز التنسيق مع وزارة الفلاحة وديوان المياه المعدنية وهياكل الاستشراف عن بعد. كما أقر تكوين مخزونات ذاتية للمساحات التجارية ودعوة المساحات الكبرى والمتوسطة لتشكيل مخزونات خاصة بها للتدخل بها في أوقات ذروة الاستهلاك الصيفي. الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان بالتعاون مع ولاية القيروان تنظمان القافلة الثانية لتقسيم مرض الماء الأبيض بالمستشفى المحلي بالوسلتية لفائدة متسكني معتمدية الوسلتية وعين جلولة وسبيخة، وتندرج هذه المبادرة الإنسانية في إطار جهود وزارة الصحة الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعزيز التكفل بمرضى الماء الأبيض بالجهة وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. في العالم، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهدفها ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية، وأضافة أن الهجمات على ناقلة النفط والسفن الأمريكية هي رد على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية، مشددة أنه على جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها وإلا ستكون عرضة للاستهداف. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

كل عشوية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام فلاش نيوز
1: وجزء العشرة ديوان فام عسلمة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن أن الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض ليلة الأمس إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى حد مستشفيات العاصمة حيث خضع إلى تدخل جراحي عاجل. وأكدت النقابة أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية خصوصا بعد افتراره إلى الخضوع إلى تدخل جراحي عاجل. كما اعتبرت النقابة أن التطورات الصحية الأخيرة تمثل سببا إضافيا وملحا لإطلاق سراح محمد اليوسفي وتمكينه من استكمال فترة العلاج ونقاها في ظروف ملائمة بعيدا عن قيود الاحتفاظ وضغوطه مع احترام كامل لحقه في الدفاع وتتبع قضيته في كنف الضمانات القانونية. أهلي منطقة أولاد عمار التابعة لمعتمد السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد يطالبون السلطات المحلية والجهوية بالتدخل العاجل لفك عزلتهم إثر نزول كميات من الأمطار خلال الفترة الأخيرة ما تسبب في صعوبة كبيرة في التنقل والوصول إلى المرافق الأساسية. وأكد الأهالي أن الوضع الحالي يعيق تنقلهم اليوم مناشدين واري سيدي بوزيد بالتدخل العاجل لفتح طريق وفك عزلتهم إلى جانب تعبيد المسلك الرابط بين منزلهم والواد على مسافة تقدر بحوالي 3 كيلومترات وفق تعبير يما. رئيس مجلس القيادة اليمني رشد العليمي يقول أن القوات المسلحة قادرة على استعادة كامل أراضي البلاد والميليشيات الحوثية ستتحمل عواقب مغامراتها واتعاز لن تكون ممرا لمشاريع وأجندة داعميها وفق قوله. وسائل إعلام إيرانية رسمية تذكر اليوم أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر انفجار شاحنة وقود على طريق سريع غرب إيران بعد تعرضها إلى حادث مروري. وقال حاكم المدينة أن شاحنة الوقود التي كانت تسير على الطريق السريع تعرضت إلى حادث بسبب عطل فني في نظام المكابح مضيفا أن الحريق الناجم عن الحادث تمت السيطرة عليها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمسابقات الإفريقية. في دوري أبطال إفريقيا نادي الإفريقي فاز أمام نادي جولي بال مالي 1-0 بونتو لمحمد الصادق محمود دقيقة 71. العودة في باماكو باش تكون بداية من 14 نهار السبت القادم. دونك نذكر الإفريقي فاز قبيلة شوية ضد جولي بال مالي 0-1. في كاس الكاف شوتينغ ستارز النيجيري فاز ضد نادي الصفاقسي اليوم 0-0. النادي الصفاقسي يرجع غدوة لتونس، مباراة الإياب باش تكون نهار الأحد في طيب المهيري بداية من 6 متاع العشية. نذكر البارح في كاس الكاف أيضا ترجي جرجيز فاز في طيب المهيري ضد ديامبرز السنغالي 3-0. اليوم دارت الدفعة الأولى من الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تقدم ساقية الدائر يتصدر وقتيا بالانتصار ضد نادي حمام لمف 1 بليش بونتو هارون بن عامر في دقيقة 52 من ضربة جزاء. نادي البنزرت يتعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. بونتو الأولمبيك سجلوا هادي الحدوشي في دقيقة 40 وعدل للبنزرتي عزيز شعبان في دقيقة 73 من المباراة. غدوة دفع الثانية بداية من 4:30 على منصة ديوان سبور. الترجي الرياضي التونسي واجه مستقبل المرسى بتحكيم لباديس بن صالح حكم الفار أسامة بن إسحاق. النجم الرياضي الساحلي ضد شبيبة العمران حكم منتصر بالعربي. في الفار البرتغالي فيليب بيريرا. في المباراة الموالية النجم الساحلي النجم الرياضي بن متلوي الأمل الرياضي بحمام سوسة الحكم محرز المالكي. في الفار مجدي بلاغة. نذكر كل المباريات الأربعة نص امتار عشية. الرئيس الأولمبي البيجي كامل ويلي تعرض الحادث مرور بعد مباراة الفريق اليوم ضد النادي البنزرتي. الحادث كان في مدينة بنزرت تمثل في استاديوم سيارته بشاحنة نقل بضائع تسبب في أضرار مادية وكدمات لرئيس الأولمبيك وتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة حاليا. اليوم دارت الجولة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد. النتائج نادي كرة اليد بجمال انهزم ضد النجم الساحلي 27-26. مكارم المهدية فاز أمام بعث بن خيار 26-23. جمعية الحمامات فازت أمام سبورتينج المكنين 32-29. نصر طبولبة انهزم ضد النادي الإفريقي 23-16. الاتحاد التميمي انهزم ضد الترجي الرياضي 21-41. الختام بأبرز مباريات اليوم في الملاعب الأوروبية. البداية بالإنجليش بريمير ليج. مانشستر سيتي كان انتصر اليوم بهدف مقابل صفر أمام نادي كوفنتري سيتي. بالنسبة لمباراة هال سيتي وفريق أستون فيلا انتهت 0-0. بالنسبة للليغا في إسبانيا أبرز مواجهات اليوم. أتلتيك بيلباو يضرب بقوة ضد أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة. في ملعب لسيراميكا مدريغال فياريال انهزم ضد ديبورتيفو لا كورونيا 3-2. وبداية جد واعدة بالنسبة للعائد إلى الليغا فريق ديبورتيفو لا كورونيا. بالنسبة لسيري آ في إيطاليا نحكي على مباراة إنتر ميلان ونابولي. مباراة القمة اللي قلب فيها طاولة فريق الإنتر أمام نابولي بنتيجة 3-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور. خليكم مع بقية برامجنا. صباح الخير ناس كل وتحية تونس.
5: diwanfm تبع الموسيقى.

0: على 91.2 في دوز الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجاز الحادية عشرة. ديوان فام عسلمة. السفير والمندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ضياء خالد يشارك في الاجتماع الإعلامي الذي ترأسه والمدير العام للمنظمة خالد العناني أمس، وخصص لعرض خلاصات المشاورات التي امتدت على مدى 6 أشهر بين أمانة المنظمة والوفود الدائمة للدول الأعضاء حول مشروع الإصلاح اليونسكو 80. ويهدف هذا الإصلاح وفق بلاغ تم نشره اليوم على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية إلى إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أساليب عملها بما يمكنها من مواجهة التحديات المتعددة والمعقدة التي تواجهها وتعزيز نجاعة وتأثير ولايتها وبرامجها ومبادراتها لفائدة الدول الأعضاء والمساهمة في ترسيخ دعائم السلام العالمي والحفاظ على التعددية. نشطاء من حراك فس نظموا مساء اليوم السبت وقفة احتجاجية في الحي الأولمبي بالمنزة، عبروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الحريات. ورفع المشاركون شعارات تتعلق بالحريات العامة سيما حرية التعبير، وانتقدوا الأحكام القضائية الصادرة في عدد من القضايا مطالبين بالإفراج عن الموقوفين. وصرح عضو في حراك فس طارق القرواشي بأن الوقفة تندرج في تاريخ سلسلة من التحركات التي ينظمها الحراك وفق القانون، مؤكدا أن نشاطه يتركز على الدفاع عن الحريات والمطالب الاجتماعية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بياريانا تعتزم تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب يوم الثلاثاء 8 سبتمبر أمام مقر معتمدية المنيهلة من 9 صباحا حتى 12 ظهرا. وضحت المندوبية أن هذا التلقيح إجباري ومجاني داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. في العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني عباس عرقجي آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بين الجانبين. وبحسب معلومات من وزارة الخارجية التركية فتناولت المباحثات التطورات الأخيرة وتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. نهاية المجاز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفام.net. إلى اللقاء.
0: تتفقص على 91.2 في دوز الكبرى على 93.5.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل ديوان افهم عسلامة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يقول إن المياه تمثل رهانا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها في ظل تفاقم أثار التغيرات المناخية وتواصل فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه. وبين أن القطاع يواجه جملة من التحديات، من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف عادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة صيد البحري بجندوب لطفي الجمازي يدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية إلى مراجعة التسعير الجديدة لمياه الري التي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجمازي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعير الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية، مؤكدا أن الدولة معنية بحل هذا الإشكال وطي صفحة مثقلة بمعاناة الفلاحين وخاصة الصغار منهم والذين يمثلون نحو 80% من العدد الإجمالي للمزارعين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب يوم الثلاثاء 8 سبتمبر أمام مقر معتمدية المنيلة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا. وأوضحت المندوبية أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن واستهدفه بالصواريخ حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضيقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار، مضيفا أن سفينتين العسكريتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما إلى أضرار. وأشار الحرس الثوري لأن اعتراف القيادة الأمريكية بهجمات طهران دليل على هزيمة الولايات المتحدة ودليل على قوة طهران الهجومية. الرئاسة الروسية للكرملين تعلن انتهاء مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، والتي استمرت نحو 3 ساعات في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين أمر بوتين الجيش الروسي بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة المرتقبة للمدينة، وأعلن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء مماثلا. وقال مساعد رئيس الروسي أن محادثات رئيس بوتين مع ويتكوف وكوشنر كانت بناءة وبالغة الصراحة وقائمة على الثقة، لافتا إلى أن بوتين أكد خلال المباحثات عزمه على الدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني، تصبحون على خير.
2: ديوان فهم تبع الموسيقى.